0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
3: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
4: درر من الأرشيف،
5: إعداد وتقديم عبد الله زمد،
6: محمد البندالي،
7: محمود بوعلي،
8: تقديم أعلان الشريف،
9: محمد البصير،
10: أحمد بوسطة،
11: محمد زرقات،
12: المدير الخير
13: عبد القادر عجيب.
3: برامج تميزت،
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
15: قصة لحم
16: مع برجيبة، الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة،
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب،
20: طريق السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرهلي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المنستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا، هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة، محتوى هذه الحصة باش يكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد شنو عنا الآن؟

وأفراح وحكايات أشكال والوان، هالدنيا زينة وأفراح وحكايات أشكال والوان، ما فيهاش فور ومرتاح، متهني ومطمان البال، واللي يظهر لك فرحان في الشارع ماشي.

عايش متهني ريت وشيش كون احسن مني ويقول لك عايش متهني سما شيش كون احسن مني مرتي تستاهل عينيا يا ما شفت معاها

ياخدها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها وهو اللي قمص لبنية وهي تقرأ في الجورنال شوف

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهر نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المورالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة الفرق التمثيلي، وقتها كان يمثل في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاعها كان مقاش مخرج، كان يقول مدير فني سي محمود بن عاشور. بين قوسين عملت مع الجماعة الكل قدم، حتى ما شافي رجل الله يرحمه،
2: خدمت معه
1: في عيشة القادرة. في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموال سموال خلون شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عاي عاي عادية عادية وشريح، عمل دور شريح أنا وخدمت دور مغروم وخدمته.
2: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
1: في الأربعينات 47 حاجة كذا. من جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه، اللي كان زميلي ياسر وصاحب ياسر، كان يكتب النقد في جريدة النهضة، كتب عليا وقال المورالي هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
2: تقريب أول مقال قيل فيك أنت؟
1: أول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. أما محمد مورالي فإنه رغم على صغر سنه دل على أنه المستقبل زاهر، ونقول له إلى الأمام مورالي. بدارة أن حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر، أنا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صناعة النحاس كاملة. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، واحد انضميت فرقة كنا فرقة النهضة أظن ولا حاجة هناك
2: في الجزائر،
1: معهم دور واحد برك. قعدت برشا عامين وقت مات فرحات الله يرحمه أنا في الجزائر. روحت لتونس، عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضة التمثيلية، عملت في أنصار المسرح، عملت في فرق أخرين. ثم إلى درجة أن بلدية تونس كلفت الأخ مرحوم حماد الجزيري بتكوين فرقة محترفة اللي توا يسمى فرقة مدينة تونس اللي عملت الخمسينية نتاعها. فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رواية بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياتي الفنية، لادي السملادي. أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي، وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد الزين متمت المجموعه اللي اختارها المسرحيه هذيك، لكن ما عندش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها مشيت طرابلس، زاد في صناعه النحاس، مدرسه الصنايع غاديكا، المعلم علم صناعه النحاس. قعدت عامين غاديكا وزاد مثلت وروحت. بعد روحت قعدت نحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح. مشيت رجعت مثلت في فرقة أنصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر. أنا ثقافتي نعرف نكتب دوري ونحفظ دوري ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقولش عندي دبلومات وعندي كذا، ممكن سيزام هنيه حاجة هناك. أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقرأها صحيح ونفهم ونأديه. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش نقل مسرح بنعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها سادتنا اللي قارين في الجامعات التمثيلية. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة انتانا تاع الذي فقه تمثيلي كان هو، ويعرفني مغرومة كونشت، دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونتراتو. دول أولاد اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصباوي وقارة وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيلوا كل غاديك. لما دخلوا بامتحانات شهرين تاعهم قداش 17 ألف وقتها
2: في الخمسينات هذا
1: ايه. على محل الفرقة ايه. دخلت فرقة مدينة تونس دخلني في طيب العمار بالكاشي بالمسرحية نخدم مسرحية
2: تاخو عليها الكاشي
1: وقتها شكون اللي يمشي فيها زلكة وتلامات على خريماته في مشاه عطاه سي محمد العقربي اللي فضلوا على برشا ممثلين في تونس سي محمد الله يرحمه دخلت غديكا ولا سي محمد كل مسرحية يعطيه دوير باش ناخذ الكاشي نتاعي وانا معرض وعندي منظر ودي الكبير فما غرام فما لحظة عليا وقت عملنا المسرحية الفايت شهداء سقي سيدي يوسف عملنا الغيلة بالشيرة البطولة نتاعها لالي سملالي نوح اسمه دور نوح وانا دور سنة مدريب عطاها لي انا خدمته وبعد شو الدنيا بعد سنين عملناها المسرحية عملتها جمعية قدماء مساحة التمثيل قدماء مدرسة التمثيل عملوا تورنية وخدمة غير في الشيرة خدمت أنا دور نوح هذاك قعدت في مدينة تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا ثم جاء بعد هو أظن زمرلي وبعد جاء علي بن عياد الكل خدمت معهم كل علي بن عياد وبعد جاء محسن بن عبد الله وبعد جاء كوكا وبعد جاء سويسي وبعد جاء الدريسي وبعد جاء كل
2: خدمت معهم
1: كل خدمت معهم مش مخرج تونسي جاء مدينة تونس اللي ما خدمتش معه
2: اي لا نحكي ولا أيه. هو اللي يقول محمد
1: عمش فكعلت من ثمها دريش يخدمت معها منا وقتها مش مديرة ممثلة وقتها خدمت معها كممثلة على المسرح أنا ويا أذكرها بالخير
2: نور الدين القصباوي
1: نور الدين الله يرحمه خدمت معها كل سملالي هذا كلام عليه خدمت معهم كل حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي خدمت مع حمودة معالي خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه خدمت مع محمود بن عاشور خدمت مع شافي رشدي كل خدمت معه
2: كتبتش مسرحيات سي محمد
1: لا اسمع انا عسكري لا خدمت لا خرجت مسرحيه ولا كتبت مسرحيه
2: عسكري
1: انا مهم عسكري نخرج نأدي دور وندخل علاش خاطر بصراحه ما عنديش المعلومات الكافيه باش نكتب مسرحيه او نكتب مسلسل راه مو سهل يا فتحيه بنيت مو سهل باش تكتب مسرحيه ومو سهل باش تخرج مسرحيه حتى بالتلفزه مش كل بننزل على الفلس مخرج قول هذا على مسؤوليتي

فيه البركة ما كش راجايا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان أخي ما عندك شي حركة إلا الهوى والنبحان ماني قتلك أسي وعكة اختلك لوف يا إنسان اللي تشوفه ركب فركة.

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عنده شي جبة لخور يمشي بزوز قرار شي ما بيها عملها سبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس أو في دار مربي كلبة أشي همك من هالحركة.

0: تخطر
1: بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هدد

ديما خزه زدراير واللي ديما مرض تبرنق واللي نازل واللي طاير واللي يسرق واللي يصدق واللي يعمل في الافاير واللي يقفف ويتملق واللي يقبض اللي بشاير اخي انت وهو شركة ولا

اخطاك الهواء بالناس يا اخي انتي مش تولي فرصة من راس الراس خلك هذا عشاه بسلي والاخر مرقة بالبسباس وهذا كشاري النظلي كينك نازل عساس بالمجد ثرنتك ملكة.

الحصان كله مبروك الحصان انصحتك يا سر فيه البركة ماكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة بالقلوب طويل لسان أخي ما عندكش حركة إلا الهوى والنبحان ماني قتلك يا سيوعكة اختلك نوف يا إنسان اللي تشوفه راكب بركة كله مبروك الحصان كله مبروك الحصان.

إذن هذه بداية الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي بدأ بالمسرح، اللي عشق المسرح وقدم العديد من الأدوار مع الكبار المسرحيين في تونس، ومازالت المسيرة متواصلة. باش نرجعوا بعد نحكيه على أيضا مشاركته في المونولوج ومع في الأغاني الفكاهية، ونعرفوا هذه النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأي أيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفه المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطى برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقوله ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل.

لك يا ترفيه البركة، ما كش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة، في القلوب طويل لسان، أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زبرانس كيفاش ما عنده شي جبه لاخر يمشي بزوز قرار شي ما بيه عاملها سبه هذا بلعيط في مفالس لما شي ما يقلب قلبه لاخر بصوه مستانس او في دار مربي كلبه اشي همك من هالحركه واشي

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخل لي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمر.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال.
1: أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار.

0: جوعي تبري جوعي في مشوار. عالخبزة يا مكبر دايا ناكلها ولا حد معايا،
1: ياكلها ولا حد معايا.
0: عالخبزة يا مكبر دايا ناكلها ولا حد معايا.

0: كيف تفور جيعانا عليها ندور
1: وجيعانا عليها يدور
0: شفت الخبزة كيف تفور جيعانا عليها ندور
1: وجيعانا عليها يدور
0: ميد دياري موش محور عجنتها مول

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يلتقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيه على مسرحية الحدث. المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث الثقافي في الحضارة الثقافية في تونس المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي سي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك الساعة هذيك الرواية هذيك اسمها البرجوا جونتيون تاع مولير
0: مترجم
1: وعملناها قبل عملوها قبل عرفنا قبل عم صباحي حبيت مدن
0: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح خسبابي باش عملنا مسرحية جديدة ونطفل نعرفه رحيم الله ضامر نور الدين ضامر وباي وهيل وتحفون ومسرح ممتاز ممتاز قال المريشال اقتبسها من المولير قريناها على التعليم قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة بش نوزح علي عبتنا كله شكون مش نعم مريشال ما نعرفوش مقنش علي شكون مش نعم مريشال اي شو توزيع قال توزيع غدوة روحنا المغدي قعدنا على التعليم كنا على الطاولة حلق الرأس عم حمد المريشال مريشال محمد المريشال فلان مراني كذا مدير الموسيقى رمضان شطة اللي عمل دور من أبدع ما ثم المدب هذا قال معلم الموسيقى انا معلم الرقص رشيد قاره معلم لا رشيد الرقص معلم رياضه رشيد قاره معلم رقص موسيقى تونسي حصيل
0: هو ابدعته في الادوار هذه سي محمد
1: علاش خاطر عليك يوزع الادوار كالتالي عرف يعطي كل ممثل الكسوه اللي يقدو
2: ناي دنيت ليها اكسي اكسي اكسي وقت نقولها ليها يلهبها الحمو ويطرق العرق من الحم
3: معناها بتسخون
2: كيتي
3: الله الله
2: سمحونا هي تو نقولهولك اسمع واش قال المارشال عمار وانت عمه ثاني اسمع واش قال المارشال عمار اي قلت ناي اي
1: انا عارف المعروف بالموسيقى او قلت اني بسياح نتاعي
0: اي
1: فهمتني يعرف المعروف بالموسيقى وبالغناء وخدمناها رو مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة نسيت قديش خدمناها برشا مرات خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دسرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية
0: حولت برشا داخل الجمهورية
1: كل دولة من المارشال وتوا نحكي لك قولك حاجة لتوا أتحدى المارشال لو كان جاو ولادهم زاروا حاضرين ومحيين لتوا كنا عملوها تقوم القيامة وتجي كومبلي شو عم حمدة وقت اللي عم حمدي خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال الا نهار الابون بريمير العرض قبل الاول هابط من الدروج تاع المسرح الدروج تاع الديكور هابط وعمل تكشيخه وهابطه رسم شخصيه المارشال المارشال وقت ارسم
2: امكارك بيه زي البطاطا كرعيها جابت مقروض كيف تطل تقول شي فرقاطة والنبياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه هبلنا أم حمد بن قوسين يقول لك حاجة أول ممثل تونسي خذ هذه قيدة عندك أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بنجال ما ولا شنو عمل معاش 20 فرن في النهار او شرح حاجه لك قال لي كنت اظن حتى اولاده توفى لك انا اولاده كل توفى قد واحد برك محدين في فرنسا اول ممثل عمل كونترات وعم حمد التجاني
0: دخل الاحتراف
1: دخل اول ممثل احترف بعقد وتمدينا في المارشال مثلناها خدمنا بون خرجت انا من مسرح بادية تونس جاني من صفيش الله يكفي بالخير ربي يطول في عمره ربي ان شاء الله يعينه طردني في مدينة تونس خاطر نغني نعمل في المولونوف ما شافش الهادي يغني هو معايا حدايا شافني انا برك خاطر الهادي صاحب بوه عز الدين السويسي
0: وقتاش
1: وين وقتها طول 23 سنه ولا قداش حاجه انا وقت عندي في مدينة تونس عندي حوالي 20 22 سنه طردني كي طردني الدور نتاعي بدلوا وخذا اظن مجد لك على حاجه هناك كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحيه جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جون سيزار محمد كوكا
0: اي
1: ثم كعود مارشال خذ دوري مره اخرى شو صدفة يا فتحية صدفة. أنا أول مرة عملت أول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، وآخر مرة مثلا ناخدمت في أنا وبعد فتح المريشال.
0: وقتاش آخر عرض قمت به؟

0: شغل هموم هذا من تحت فيهم
1: أيوة
0: مصري الكونسيرفاتوار هذا أحسن وهذا أحسن
1: صحيح.
0: أمرني 20 سنة نسكن جميع ناكل جميع نرقد جميع نقوموا جميع نتكلموا جميع نغنيوا جميع نقبوا الفلوس جميع كما يقولوا ما ماتي وشريكوا
2: كنت تعدى لكم تاكسي
0: كان وحسين العمر بيد ربي ما تعرف عند شكون
2: يا زوم يا زوم حقهم تحضروا في دار العجايب قل لي وقت يوم يتكلموا مع بعضهم
0: من هم قدر هكا اكلوا جميع
3: وابتدى الشتيح
2: عسلام
0: استاذ زياد
2: هذا
0: يا بني قل يتفضل
2: في الخف صاد
0: خويا لما اسمع قلبي يقعدوا
2: جميع زياد لا من
3: روحوا قلبي يتفضل في الخف
2: واحد اثنين ثلاثة أربعة صافين هذا الروح
3: كفاي
2: والله والله ما لا عسلامة كيف انك قل لي اشنو قالوا بكر كل تفنش صلى العشاء وجاء كلامك صحيح وفيه نوعا ما من المعقوليه
4: نوعا ما
2: نوعا ما جيت بكري على خاطر البارح في الليل ابتكرت رقصه جديده وسميتها الرقصه الميسوريه اهلا وسهلا صباحكم شكرا معكم اول فكره خطرت في بالي وقلت نعلمها سيد الماريشال وجيت في الواقع على حسابي الويه الدورات والحكايات تعمل في مملول قلت جيت على شويه فلوس
3: الماريشال خلاص
0: اه شوف انتوا ما نفسكم هذيك ما تحركوش من الكار
2: خدامة صالح خدامة استعد المريشال عمار
0: يلا
5: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان
6: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات
5: فنان في البال

هكا ديما ناكل ما نتشكى ونروح منفوخ العين للداخل في مهما عركام تقول لي ليش نقول لك هكا ديما ناكل ما نتشكى ونروح منفوخ العين انا ما نحبش الكلوب نموت عليهم يا صغير انا ما نحبش الكلوب نموت عليهم يا صغير.

النار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار الخناقية بدو زيدي لا نحمش لا نعطي نار

بعد شوية رجعوا ليا هزوني للبوليسية في لحظة عملوا لي خطية ندفع فيها ديناري. بعد شوية رجعوا ليا

الناس وفوق شمر وعدي عالساقي. انا ما نحبش الكلوب الموت عليكم يا ساغين، رالي ما نحبش الكلوب

0: الموسيقى هذه اللي نشطوا بها في الحصة في فنان في البال وفنان اليوم كما لاحظتوا كما تبعتونا هو الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي ذكرنا بالعصر الذهبي للأغنية الفكاهية. الموسيقى هذه لأغنية أقرأ واحفظ يلي تكتب تون شوفوا بعد البقية مع الأغنية. هي أغنية مشهورة جدا واخذت حظها ومازالت في الأغنية الفكاهية في تونس. باش نتحدثوا بعد شوية زادة على الأغنية هذه الفكاهية سي محمد وعلى المونولوج في وصلنا اللي ندرا في عصرنا هذا. مازال المونولوج اللي ندرا في عصرنا هذا مازال نصيب للأغنية الفكاهية في عصر نانسي عجرم وفي عصر رهيفة وهبي إلا غير ذلك. مش معناها النقص من الفنانين من قيمة الفنانين هذم، ولكن احنا في عصر السرعة اللي ندرا الإنسان مازال يستمع إلى النقد كما استمعنا منذ قليل للأغنية هذه أنا ما نحبش الكلوف. والكلوف معروف في كل المجتمعات تقريبا، وهك علاش في تونس فما العديد من المسرحيات والأغاني اللي تهتم بالموضوع هذا. احنا اخرجنا خارج الاستوديو وزميلتنا كريمة خرجت خارج الاستوديو خرجت الشارع باش تعرف مدى معرفة المستمع مدى معرفة المواطن لمحمد المورالي.
1: برشا غني سعد مثال في أغاني حلوة وما برشا ودجا فكاهية وممتع فيهم حاجة مساج للعباد، عرفت مثال ينقض فيه العباد وإلا يعني فما مساج من أغاني وممتع هم فكاهية ويضحكوا في نفس الوقت رقام عندهم مساج به العباد ممكن يفيدهم في حواج بحق.
2: قولوا له مرحبا بيك ويتحفنا بأغانيه الفكاهية الجميلة مشكروك. وعندي أكل قول لك ترى عندي ولد تغرم بالعوم ولا شنو هيك.
3: عم يعجبني كفنان يعجبني معناها فنان معروف فنان معناها عنده قيمة في تونس وعنده قيمة في الفن التونسي. الشكل الفني بتاعه شكل معناها فن تونسي أصيل، كلمة تونسية واللحن التونسي معناها فنان اعتزوا به وفنان معناها أنا واحد ما يعجبني معناها رغم معناها مش حافظ معناها اللحن طبعا ما يعجبني كفنان وكواحد معناها فنان معناها تسمع حتى في اللحن والأغنية أغنية أصيلة. وربي مد في أنفاسه وربي إن شاء الله يخليه وإن شاء الله ماذا بينا ديما هيك يكونوا فنانين كيفك في تونس.

التاريخ أنا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لانا الصغير، شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير، علم الذرة أنا وضعت وخملت في قاع البير، في السوري محصل شهادة سميوها تبلو دنار، يسميوها تبلو دنار.

اسم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. انا في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر ابيض مش وصيف تاريخي ثابت اصلاني شمشون كان قرع وضعيف في اصله يرجع فزاني. قيس ورميو رهت وماء ماتوا في ابكسور ماتوا رو في ابكسور.

يا رجالة قريها ملانا صغير، كل طوكيو بنلقاها كلك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، كل طوكيو بنلقاها كلك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حتىها بالفيدير، بس يمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوغرنين، وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة ابدا دور.

يكتب يا قلم تفنن وبمرة وقاري وصيح بالكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان الصالين بالكيمياء أنا متفنن وبمرة وقاري وصيح الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان الصالين يخرج منها أحمر شفة غبرة وكحول العينين زدها القارص تولي لك رهي غازل هيدروجين منه

وزيد نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل، نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل. الخمسة في ستة في 16 حسابي راهو ديما مقابل، ستة وسبعة واربعتاش يجيو بإيكس في

انا متطلع رنين شبه سيباويه وان فرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متطلع رنين شبه سيباويه وان فرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وصلي مضاف اليه لا في

0: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. أهلا وسهلا بكم. إذاعة المونستير تقدم يدها لكل الفنانين لكل الفنانات اللي يقدموا الإضافة للخزينة الغنائية التونسية والثقافة التونسية ككل. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي تحولنا خلال الأسبوع إلى تونس, تحديدا إلى حمام الأنف, باش قمنا بالتسجيل الخارجي معه, ولكن هو الآن معنا مباشرة على الخط. ألو, صباح الخير سي محمد. سي محمد صباح الخير. ألو ألو سي محمد, معنا
1: نسمع فيك. أنا أنت نسمع فيك. أنا
0: أي نسمع فيك, حتى أني نسمع فيك.
1: أي واحد تاني تاعنا. إيه
0: مرحبا بك سي محمد, شنو الأحوال؟
1: والله لاباس الحمد لله يا بنتي, الحمد لله يا ربي يرضاك.
0: الحمد لله والله بصحة جيدة, وريناك كل الحمد لله بصحة جيدة وربي يفضلك وربي
1: يطول
0: في
1: أنفاسك.
0: بارك الله فيك عايشك. سي محمد, تحدثنا منذ قليل على المسرح, وتوا باش ندخلوا الموضوع هام جدا في مسيرتك الفنية, المونولوج في حياتك باش نتحدث عليه بعد قليل.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان,
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال,
3: فنان في البال,
2: فنان في البال,
3: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
4: ماضي الإذاعة ناس أبدعت,
5: برر من الأرشيف.
6: إعداد وتقديم عبد الله زند,
7: محمد البندالي,
8: محمود بوعلي,
9: علال الشريف,
10: محمد البصير,
11: أحمد بوسفة,
12: محمد زرقات,
13: النادي بخري,
14: عبد القادر عجيب.
3: برامج تميزت
15: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
16: قصة لحم
17: مع برجيبة الإنسان,
18: بين دور الشعب والثقافة
19: بكل صراحة,
20: بين دور الشعب
21: طريق السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين, مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير, واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. اسمح لي باش نسافحوا أخت عزيز علينا برشا. ألو صباح الخير.
3: مرحبا. ألو صباح الخير.
2: مرحبا.
3: عايشك لله
4: عزيزة هذي.
2: هذه ما تكون كان عزيز العزيز عليك
4: انت. مالها
3: خويا الغالي، خل صوتي خويا
4: يا لله. عايشك يا حاج، عايشك
3: عايشك يا عزيزة اخويا.
4: كنت نتو محسن الزعزاع هذاك، حتى هو صديقي وزميلي قديم.
3: زميلنا الكل زميلنا
4: الكل
3: يعيشك.
4: حتى من الانترفيو البارح انا ولا امبارح قلت له ولدي انا هذيك مرفت طلع لي حتى جاني الحاج عزيزة
3: خويا. ما ننساكش ما ننساش خويا الغالي.
4: بفضلك يا لله.
3: يعيشك
4: يعيشك.
3: مش مزيه بين الاخوه بين اللي عاشروا بعضهم.
4: مالها لا وعزيزة فنانة كبير.
2: اي فنانة كبير.
4: والله ما فيهوشك عزيزة، وراه الصوت الغالي بنتي ما فيهوشك.
3: أخت فتحية سي محمد، خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنية، كنا في العريس تقابلوا وسلموا على بعضنا ونعود تقابلوا في عرس آخر وسلموا على بعضنا ونعود تقابلوا في عرس آخر. وإحنا فيك معناتها تعد
4: يا عزيزة سألوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت أنا اسم بلادي عشت معها وقت طويل، عشت معها في مدينة تونس وعشت معها في العودة، في الليل تقابلوا في العودة وفي النهار في مدينة تونس.
3: صحيح صحيح. أنا زاد كيف أنا ماني معاكم في
4: القناة. صحيح صحيح.
3: وخدمنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
4: الحمد لله. أيه ماريشال برك هو
3: قديمة مع
4: الحمد لله. الله الله عليك عزيزة. الله الله عليك
3: أنا وأنتي وسي الهادي يرحمه وإن شاء الله ربي طول.
4: لا المجموعة طيبة كل ونية والقسماوي الله يرحمه.
3: أيه
4: بشوى عن حمد بن تيجاني الهادي داود.
3: أيه
4: نفكر وننسى أنا وينك يا جماعة دمك.
2: مازالوا في البال يا سي محمد.
3: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما
4: ننساوكمش.
3: عشرنا عشرة كبيرة.
4: ما مش مازال فيها يا عزيزة.
3: أخوي.
4: ثمانية سنين.
2: لا بس عليك.
3: لا بس عليك. أنا نقابل فيك وتبارك الله زي البومب راك.
4: لطف عليك. عايش بنتي عايشك يا عزيزة. بفضلك.
3: يا لا تبارك.
4: وعير حاجة تسلم عليك والله يا حاجة تسلم.
3: سلم عليك. عايشك سلم على سوسن زيدة.
4: سلمك عايش ميمة عايش بنتي عايش.
2: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا باش حتى نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم وحشكم على بعضكم والكل وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة
4: كبيرة
3: برشا
2: متينة وتيدة
4: عشرة.
2: هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المورالي؟
3: والله ما نحفظش أغنية كلها. ما نحفظ
2: شوية
3: اللي كان يغني فيها تقالي نحفظ طالع الأولين. ما نكذبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الراس.
2: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا؟
4: انت زينة طفلة وتسعة أولاد والمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشيدة.
3: عنده برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة. ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع أقول هذه عملت فيها أنا أغنية. سي محمد تفكر وقتها معاه في بير وراجح القفصي. نبداو نجدوا موضوع في الموضوع يقول هذا عملت فيه انا اغنيه ويقوم يغنيه لنا.
2: وتبارك الله تبارك الله لتوا يحفظ الكلمات سي محمد.
3: تبارك الله عنده ذاكره خمسه وخميس عليه. عنده ذاكره. ساعات زاد نتكلموا على فنانين مصريين نقولوا فنان مصري جاب الاغنيه الفلانيه يقول حتى انا عندي حاجه تشبلها ويغنيها وتطلع زاد حاجه حلوه برشا. تبارك الله عليه تبارك الله عليه.
2: اختي عزيزه ما
3: نجبد لك المواضيع ويجبد لك الاغاني بتاعه حتى البيت الاولي معناتها البيت الاولاني برك كي تسمعوا حلو برشا.
2: اخت عزيزه ماناش باش نهربوا من السؤال ماذا بينا احنا ما نحرجوكش برشا لكن ماذا بينا نسمعوا صوتك خاطر تبارك الله عليك فنانه شامله فنانه كامله يعني تغني وتمثل. ماذا بينا
4: فنانه شامله
2: من لا ماذا بينا تسمعنا شويه باللي حافظته لسي محمد
3: نسمع فيها الاولانيه.
2: اقرا
3: واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور كنت في انا نتعلم راهو العلم نور راهو العلم نور.
4: الله الله عليك يا عزيزه.
3: شويه هكاك شويه
2: والله صوتك قعد مازال متاع بنيه صغيره سي اختي عزيزه
3: هكا هيك شويه
2: والله قعد نتاع بنيه صغيره سي محمد يعطيك الصحة دائما تقعد معنا أختي عزيزة أختي عزيزة بارك الله فيك وشكرا لك قاعدين تتلقاو مع سي محمد ولا
3: والله نتلقى ونحبوا شو كل عيد كل أما يسبقني هو ولا نسبقه أنا العيد على بعضنا
4: والله
2: والله نعم احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه قبل ما نواصلوا مع سي محمد المرالي اختي عزيزه المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني
3: انا
2: اي
3: اي انا قدمت نوعيه مع كاتوراس مش بعيده بعيده على
2: على المونولوج
3: على المونولوج بتاع سي محمد بعيده انا غادي كاتوراس
2: نعم نعم
4: للتاريخ اسمح لي عزيزه
2: أي.
4: اللي بدا في المونولوج وما كملش هو مرسم من نادي
2: سعد محاسن
4: هم القطعه ولا فيه من قطعه تقول فيها والماشي مش الطيب ديما زايد على قدام خمس في المستقبل خير الى اخره ديما عم قطعه ولا فيه وبعد
2: سعاد محاسن
4: حبيت تعمل الاغاني
2: نعم. هي عنا في الخزينه اكيد بعد قليل ان شاء الله نحاولوا باش نعديوها اذا كان هي موجوده على الخادوم او الحاسوب ان صح التعبير شكرا لك اختي عزيزه تحياتنا لك ودائما ان شاء الله متالقه شكرا لك اختي عزيزه تحياتنا لك الى اللقاء شكرا شكرا سي محمد عايشه

مرة وغرامه الطاقة المحنونة ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونة. دين الناس تعد مرة وغرامه الطاقة المحنونة ما يهموش ولده يكره بنته تصبح

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وانكرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفيها العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
2: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. أنا حطولي مكتير ساعة أغاني.
2: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
2: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب نغني ومغروم كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر إسماعيل ياسين وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو بتقولي لي صراحة خميس أنتِ وتضحك الناس. يعود المونولوج راه فن قائم الذات، أما خميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما لما يجي الصيف لما نولي نقرتبه مسرح قاد الجمعيات تاع خدمات تاع باريس وهبط معاش ما بدل معاش، بابا قال لي تجي تمشي غاديك راني معاش لا ما درات في عاد احسن تملي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي، انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكرة عن عن عن نغمات، مين مش نعمل المونولوج؟ نمشي بالقهوة نحب نغني المونولوج ما تجيش. نمشي صالح المهدي اللي عنده شوية نسبة معنا متلا مماتي متلا درما مغلي ولد الشريف هو. مشيت دخلت في صالح حكاية فيها قال لي باهي والله فكرة عنا عنا فرقة شعبية وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ومنقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني دون بسيطة أحمد خير الدين الله يرحمه كان يستطفني باهي أحمد خير الدين وباهي. قلت له الحكاية فيها وفيها وقال لي سي صالح مشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاعته ومشي بالك. قلت له باهي نغضب مشيت وعطاني يبخيان ريت عجايب عقلي منها احتار ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار أمك تزدبك وبلم قالوا يزينا من همك أنا وبيتها في الكرم إلى خيري. خيط غنية هذه خذها صالح الله يذكره بالخير ولحنها لي حباه بالبيرو تحسين الجزيري هو قطب الاغاني الاغاني الفاكهه عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه هذه كانت فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحن لذكري الاضراس تلك الموائد وما جلست امامها واضربت اخماسي. انا كم جيت كنت نغني نخوى بيت من هذوما ونلحن ونغنيهم حصير. يا سيدي حسين اعطيني غنيه قال لي يا حمد انا ما عادش نكتب انا اما تو نشوف كتبت اغنيه غنيت هذيك هذيك وسير هذا الخوين يذكروه بالخير وقت اعطاني غنيه هنا يقول فيها تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه الماضي أنا نظهر لك والمستقبل باللي فيه أنا راني نقر البخت ونبين كفك ما فيه.
2: هذه غنيتها
1: غنيتها باهي أوك عندي غنيتين طوال ثم عملي غنية أخرى يقول فيها آه على سعدي مخواه ظنيت يكسر الحجر فين نحطه ما نلقاه لا في الجنة لا في سقر لا في أغاني بنت بيهم. وبعد جات الغنية اللي ضربت عاملت حل أقرأ وأحفظ اللي تسمع ما تقول
2: لمزالك إلا حد الكأن
1: رأوا العلم نور كلمات حسين أحمد خير الدين فالحين زرياب دكتور صلاح المهدي وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي أعطاني عشرات الأغاني وتلحين البشير جوهر.
2: غنيت على أولادك زيد؟
1: أي غنيت عملت مرتين على الأولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز كتب لي اجماع عندي تزينة تسعة أولاد والمدة زادوا لي اثنين رشيدة ورشيد. وبعد أعطاني غنية على أولاد ثاني عمرو بسيس قلت له عمرو أنا غنيت على أولاد قال لي يا محمد يا باهي غنيها لي وأنا كنت نعزي واسر ومن فرض بعض طلب عمرو بسيس حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشادلي عبوس كتب لكم حاجات في تلفزيون منوعات ومسلسلات وحاجات كناك. يقول في عمرو بسيس قلل لي يا حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
2: عليك
1: انت معنى الكثرة تفلس لا الكثرة تفلس وتمل الميعان كان المهبات رو غيرك ملقاش فلة بصغاره كونها محلة يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين مكتوب ومغسول مشلل الكثرة من العاصة التمصات. قولوا علش غنيتها يا حمادي قولك علش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء أما أبو عزيز أعطاه النمر العدد برك اسمع عندي طزينة طفلة تسع أولاد المدن زادوا لي اثنين عشرين ورسالة شقول هذا سيح وهذا نادي وهذا يدرجع بشريطة وهذا يتكربس ودادي وهذا زمر بطبي تلوحون أعطال أنا معمرة على الأسماء. قول هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بوفلجة سماهم الاثناش. أما أبو عزيز عطى الأرقام هذا هذا هذا وغنيناه وكان به تلحين علي العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطرح في روحي أنا للتاريخ. أنت قلت أمين
2: صلاح المهدي غني لحن لك.
1: شوف شادي أنور لحني
2: أي
1: حمد رضا لحني الموسيقار اللي اخترناه الله يرحمه علي العيد لحني حمد رضا لحني بشير زول لحني الكل لحنوني دعنا ساسي محمد
2: سيسو.
1: محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك ممتاز ممتاز.
2: غنيت له السيدة نعمة
1: برشا أغاني غنيت قلت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك شيء متولي ما بدك فيه البركة
2: يزي فيه البركة عملت
1: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره فم برشا من القوس الأسماء برشا فنانين اللي غنيوا توما الله يهديهم الله يهديهم مصورين ولا بس عليهم يزي يا وليدي ولا بنيتي على قصبات يزي وصعيب ياسر واحد بيشتغل على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس.
2: الأغاني هذه اللي قدمتها الأغاني الفكاهية أكيد مش باش تضحك الناس.
1: مو هذا الخلاف اللي أنا ولاد سمي الله يرحمه ايش يقول لي الهادي قول لي أنا مهمتي نطلع نضحك الناس ونهبط. أنا أقول له مهمتي كما يقول الزعيم الله يرحمه أن حق الحربوشة نعديها بقلب ضحكة وقلب وعظ قلب
2: جد والهز
1: مثلا. شوف الاغاني تاعي انا اسمع انت حسن هندامك يا اخويا
2: اي
1: حسن تعرفه
2: حسن هندامك
1: ملبوس كليك اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيف راهو عمرو بسيف وكان اسمه محمد زين الله يذكره بالخير كي تعدى الاغنيه اللجنه علاش علاش اللجنه يشوفوا حاجه يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا يشوف فيها السياسه يشوف فيها كلام بذيء باش ضم التعدى يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيس قالوا باهي ديما المرالي اعطي غيره قالوا لا اللي بتاع المرالي قطعها معناها مش باهي كان يحب ناس عمرو الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: قل اسال صاحبنا استغناش اما السيره هي هي يا من صحته ما ولاش المليحه عنده دنيه في الحومه اولاده تتفارد الطاير كاين نعفار تدخلها فخره وعنات قال لك هذه المدنيه من معرفته في الاجواد سلم على ابو سعدي بين الناس قعد معرب وغرامه تصل محنونه ما يهموش ولده يقرا وبنته تصبح له مثمونه نحش الغومه المبرومه وشارك مرته في المردومه يعانت في جاره جوزيف ومرته تقلد في ماريا شعره هابط على الاكتاف والمقصوفه اسبانيوريه كي يقول له هذا ما يجيش يقول لي ناي نحب نعيش العزوزه من بيها الواد وهي ديما مش هونيه ومن معرفته في الاجواد سلم على ابو تعالي.
2: يعني في رسائل كبيره من خلال
1: النقد المونولوجي كاريكاتير شو المونولوج كاريكاتير بالكلام لله مرته يخيالي نفخة ودزة في النار على القضية تعمل مغناني وتمكنها الغمة في الدار نهار وطوله وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيرية ولا تمنظر لي يوريك وحتى شوفرها عيرية علاش عليها واش غصبها قرنب وتعري الكيبها ورجلها رين رجلها نيران ورماد ينفخ في جمرة مطفية ومن معرفته فيه حتى يقول بعد مرة عرضني عرق زيت وفي دو خشبة يكلي فيها خشبة معناها قلت له شنو واش قضيت قال لي نصبا نحضر فيها غدوة عندي شتي حبال يا أخي نسيت بابا نويل خاب أصحابي تسمد فيا وما ندنيش البوناني نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري وإذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحبسية ومن معرفته بلا إلى آخره.
2: يعني تحفظ الكلمات إلى حد الآن سي محمد؟
1: نحفظهم
2: الكل.
1: نحفظهم إيه نحفظهم. شوف بتعرف كل مواضيع اجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب تاع الجيران
2: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي يخديتها في
1: الأغاني كل ما فماش موضوع يقول فيها هذيك أحيط الكويت يا جماعة راني تهريت فديت مليت كيف خويا عمري هو على كل لما انت على ولاد في الديار ويعمل كل
2: هذه الحكاية على الصيف والمصايف وكل
1: عملت يا عبد الضيفان
2: راسي
1: تعرى يا وخياني دايا من هم الضيفان هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان نفرق ونغزل دخلاني ودم يغلي غليا برشا عملت برشا مواضيع.
2: الأغاني الفكاهية حاليا فمان. شنو حوالهم المونولوج
1: حاجة مش كل حاجة أنا راهو كل حاجة تترك تموت. البوسبول كان تسمعش بيه كان البوسبول كان عندنا في تونس كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد الخامس إذا كان الإنسان معاش يقى شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت وتو حتى الركبي تو بدي حيو فيها كان عندنا كورس بسكريتات كان عندنا حيوه شوية المونولوج معاش شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحن وشكون يغني تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكهة كما قبل كانوا يقولوا نبت البلوط هذيك نتاع يا جيعان جابك ليا هذا كانوا عملوا مونولوج طويل برشا عملوا مونولوج بنها
2: وكان يقع احياء وهذه اللي ندراحنا في عصر تو مازلنا يتقبلوا مثل الاغاني هذه سي محمد؟
1: لا يتقبلوها بطريقه اسمي قال المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقل يتقبلها بطريقه حصريه طريقه جديده باهية فهمتني
2: لازم طريقه جديده
3: كشمع عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد كشمع عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد

وقت عشاء وفطور بسفارة نجمع فيهم من العسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدأ النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة وليك فيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

ليتر تزيت وفات وهك الدبوزة تنادي لي لقفيفة بحذايا تباتت وسع لي بالي وتحكي لي تفكر فيا بالقضيات تحكي تكسر لي في ليلي يا وخياني الصحة وفات راسي شاب وحرد لي شاطئة الكبدة وتشوات.

0: لي كلام فارغ وما يمشيش، عملي وعملت بيدي انا ما نعرفش نعيش، ولا علاش الثم عليا نولد ونجمع في الجيش، كنت نعيش في عيشة هنية يا لو عندي زوز اولاد، كجمع عندي دزينا طفلة وتسعة اولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد، يجمع انا عندي دزينا طفلة وتسعة اولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد، رشيدة ورشاد.
1: فنان في البال.
2: واصل اللقاء معكم مع سي محمد المورالي، وأيضا مش نستضيفه الآن صوت رقيق وممثلة دخلت قلوبنا جميعا من خلال أدوارها. في البداية نرحبوا من جديد بسي محمد المورالي، أهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. باش نشوفوا في الطرف الآخر شكون معانا المكالمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل،
2: مرحبا بك.
3: يعني
2: أهلا وسهلا.
3: محمد
2: كوثر البردي معنا مباشرة في تحية للفنان محمد المورالي، وهكي يكون الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة باعتبار هنالك تواصل بين كل الأجيال إن كانت موجودة الكلمة هذه في الفن. معك أختي كوثر سي محمد المورالي، تابعت له أعماله أنت أكيد.
3: إيه شنو تابعت له؟ انا من العشاق نتاعو، مش نتابع بركة.
4: ربي يفضلك عايش بنتي،
3: انا يعجبني ياسر ياسر.
4: اكتب لها معايا كوثر، اكتب لها معنا في خرمة، فيلم خرمة.
3: اي
2: خدمتم بعضكم في المسرح في الافلام؟
4: فيلم
2: فيلم.
4: اظن زادة حتى في سلطان المدينة. اظن زادة
3: اللي ما خدمتش فيه انا سلطان المدينة. انا على كل حال سي محمد انا من عشاق، وخاصة انتي ضغط عندي مقبلة في الاغاني الفكاهية اللي تسقدت والاغاني الطريفة الجميلة هذية اللي هو ابدع فيها. وانا اكثر حاجة تعجبني فيه انه يغني الاغاني هذية الخفيفة اللي هي فيها زمار وفيها ضحك من غير ما يهرج. يبدا كلاس سخسين، معناتها إليغون، مسخم، وقفه جميله، معناتها يكون رائع ويغني.
4: شوف يا كوثر اسمع، الفنان كان مطرب، مطربات، مونولوجيست اللي كان باش يسن جمهوره باش يستانس بيه جمهوره. كان سن جمهوره بيرقيع صبيح ورقيق ما عرفش شنو تنقيز يستانس بيه. كان سن جمهوره بوقف معناها محترم، وفنانين كل محترمين، محترم يغني غير محترمة، وإذا كان سنة جمهور أي صفقوا، تقوم صفقوا، وإنه التفريق، سنة في جمهور يعملوا هكا.
3: صحيح، خاطر أكثر اللي يغنيوا الأغاني الفكاهية يسخايل كما يقول الكلمة اللي تضحك، شكل زادة كيف كيفي، يعني معناها وعوج وجهها وعمل الجريماس نتاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي عمل طريقة أخرى مغايرة تماما، وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
4: فرق بين اسمه يا كوثر، فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن خارج الذات كله فن.
3: يعني انا مش غريب على سي محمد المورالي لانه ممثل مسرحي، والممثل المسرحي يعرف الحكايه هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقه مدينه تونس اللي هي كانت عريقه، معناتها ولحد الان عريقه، من احسن الفرق اللي تضم على العناصر الطيبه اللي موجودين في تونس. فاحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. انا بصراحه برشا مرات نقول كي نبدا نشوف حاجات غريبه مثلا في التلفزه وحاجات عجيبه اللي ما تعجبش، نقول يا اخي فين الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم؟ علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجه مهزله من نوعك اللي يحبوا يضحكوا؟
2: يعني ولو تهريج وتنقيز على السين ولا غير ذلك،
3: يعمل وجهه بالفيح ويتعوج.
4: اسمع لله، كل قاعده من عندي هذه، كل شيء يفسد، حتى الذوق يفسد.
3: صحيح والله،
4: كل شيء يفسد
2: على كل
4: حتى الذوق يفسد، واللي يجي يضحكك واللي يجي يطربك واللي يجي يعجبك.
2: هو دور الفنان، دور الفنان أختي كوثر وسي محمد، دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين.
4: مطرب نعم. حتى الرقصات يقولوا رقصة، رقصة فن قيم بلاد.
2: أكيد نعم.
4: نعم.
2: نعم. نعم. أختي كوثر، هو سؤالي المطروح ليك، يلندرا في الأيام هذه مازالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخذوا الأغنية الفكاهية؟
3: شوف كيف تعمل على قاعدة تلقى حظها، وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك، هي ما كانتش مش تضحك. محمد المورالي تسمى ساهم في توعية الشعب التونسي، ومسؤولة على كلمتي اللي قلتها، خاطر نجم تكون كبيرة، لأنه كان دوره كفنان، كان تونس مثلا مش ينبهوا الناس على لباسهم، يعملوا لهم أغنية على اللباس.
4: يعني يا أخي ما قول عملت مني ده، أنا حتى الهندامك يا أخويا
3: مثلا
4: ملبوس كهديك،
2: وحكيت على حتى
4: الصحة عملنا قل اللي حمادي ودل اللي سمعت تزينة،
2: يعني على الصحة الإنجابية وعلى
3: على
2: تنظيم العائلة،
3: على الهندام، على الأكل، على طريقة العيش لصفوغ فيف، على
2: النظافة،
3: على النظافة،
2: على البيئة، يعني مواضيع حياتية.
3: مواضيع تضحكك لما حالك تشوف الكلمة ظريفة وطريفة، أما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير.
4: كاريكاتير بالكلام يا كوثر،
2: كما قلت منذ قليل.
4: نقد اجتماعي بقلب ضحكة.
3: ذيك علاش احنا توا في حاجه كبيره كبيره كبيره لهالنوعيه من الاغاني.
2: علاش غياب المراه في الميدان هذا يا اختي كوثر؟ المراه بصفه عامه غايبه شويه،
3: لانه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش مراه معناها جميله وتطلع تقول حاجه تضحك.
2: كوثر الباردي ما تنجمش تكون
4: كوثر،
3: انا نعملها
4: يا كوثر،
3: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عبيد. انا صدقني من عشاق النوعية هذه، خاصة اني انا مانيش مطربة،
4: معناتها
3: ما عنديش صوت للطرب للحاجة هذه. نعم،
4: في مثلا كم عشرات يعملوا المونولوج
3: برشا،
4: ما امثل سوريا حلمي وانت ماشي
2: ولبلبة
4: لبلبة هذيك انا اخر تقريبا ما تفني الاغنية زكية عشرات ما عملناش احنا واحدة برك بدايت هي فعلا ما خلنا بيطلع يحينا وطول شعمرها بدايت، وبعد قامت غناية ولا حنين، وبعد قلت لا ينسى.
2: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر، إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة. وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟ غاتسين في العروض، ربي يعينك. شكرا لك، شكرا كوثر، تحياتنا لك. شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: في البال.
1: يا حبيبي انظر عليهم بالقرايه، هم خشوا يدعسوا في بعضهم بعض،
2: خصص فيها ولا قطعوا لي كتافين يا سيدي الندبه.
3: شو هذا؟ الواش العرك هذا؟ من منكم اراد تقطيع كتان الماريشال؟ عليه لعنة الله ورجل بغل تدعو في شو اش فيكم هذا؟
1: سيد المدبه داخلوا يدعسوا في بعضهم بعض وكل مدب منهم يقول لا خير، وخصوا شويها ولا صار ضرب روسيه راك احنا بيناس.
3: ما هذا ايها الساده؟ شنوها العرك هذا؟ الم تقرا الرساله التي وضعها العلامه الشهير قعصاص بن مرداس؟ والتي قال فيها اذا تخاصم مسلم مع اخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير.
2: سمعتم ما؟ سمعتم ايش قال لكم سيد المدب بالقرايه؟ قال لكم

0: لها ثقافة كبيرة، وهذه راجع للي كونك أنت مسرحي، كونك طالع، كونك متأثر بالعديد من الشخصيات الأدبية.
1: شوف أنا عندي طبيعة إذا كان ما نطلعش نسمع ياسر وما نتكلم على حاجة إلا ما نسمعها مرة وسنتين ما عرف بيها صحيحة. مش بيجي واحد تقول لي لا ما تحسك لا تكذب صحيحة، هذه ممكن المطالعة ما نطلعش ياسر. أنا أقرأ قرآن ياسر الحمد لله رب العالمين، أما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار مشهودة بكبار نقعد نسمع، والسمع هذاك في قمة، هذاك اللي خلاني نشد في الممار.
0: في نهاية اللقاء هذية نسألوك شوية أسئلة، الأمل بالنسبة للإنسان كيفاش تفسره؟
1: أني أعيش مرتاح الضمير، مش ما أصلح من الضمير يا فتحية، ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاكش من الناس بلي تحب تنزل من الضمير، ما فماش كيف ما فماش أصلا منه.
0: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
1: يصبر أولا سعيزمه يتأكد اللي هو الشيء اللي عم فيه هذاك يوصل للنجاح. يعني برشا ما يوصلوش عدم الصبر أو عدم التفكير وكون النوع اللي عملوا فيه ما هو صحيح. ساعات واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
0: كيفاش تعرف المونولوج؟
1: المونولوج أنا فن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهيد ياسر وصعيب ياسر، ويويلو يويلو اللي يقف الإنسان قدام المتفرج ويقول وهبط يا زي. أنا مرة أول ما غنيت المونولوج بعد ما عم بعمل غنيته في جيبس وبنتي في السبيطار سوسانتي هذه وبنتي في السبيطار سخانة عندها، صور بنتي هذيك نور عيني في السبيطار وأنا نغني عقليت نفخ ومخيشف، لكن ربي ركندي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش الفرحة اللي فرحتها. ودكتور صالح المادي في الكليس واقف قال لي شفت المورال قلت فرحة ما قيمتها. وثاني مرة اللي عرفت قيمة المورالي لما غنيت في صفاقس، والشعب الصفاقسي شعب حساس برشا يا فتحية، اللي ينجح في صفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وذاك، والمغرب كيف عندهم فاس مدينة فاس اللي ينجح في فاس بقى. أنا وقت غنيت في المونولوج في صفاقس وفرحوا بيا قلت نكمل الثنية سيئة فما عادش كذا.
0: الاعتزال وقتاش الفنان يعتزل؟
1: وقتاش حب روحه ما عادش نجم يعطي للمتفرج، انت اكل المتفرج اللي اعطاه الفلوس وعطاه الشهرة وعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية فوق، وقت يشعر كونه ما عادش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولدي.
0: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش؟
1: لا لو كان لقى اغاني تستحق الناخذة سجلها في الاذاعه ما نغنيش كل ما عادش نعرف قدام الجمهور.
0: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهرة والاضواء.
1: يبعد يزكي المورال يبعد مالا نبعد.
0: ثم برشا فنانين
1: وقت نتفكر انا روحي كيفاش كنت كيفاش باش نولي نبعد. اما كلقى اغاني باهين تسلم لي ذا. شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حم الشيء اللي ما سالش ربي باش كتبهم لي. فالموضوع اقول عملت بين قوسين نقول لك جميع الاغاني نتاعي انا عملت الرفران نتاعهم انا بديت فيهم على الاقل رفران بيت. شو اقول في هذه؟ ثم اللي هما وثم العسله في القرجومه وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما. محلاه الموضوع عيد محلاه الموضوع ومثل رواديه مثل توسي عنا نقول فهمت تعرفوا الحين مثل هذا عملت عليه رفع. عندي غنية زادها ملح ما غنيتهاش كتبها لي حمادي البيجي الله يرحمه الشاعر معروف حمادي البيجي أبدع ما ثم قل أنا رو من عيلة كبيرة لكن مش عطيها كار عزيز وعمي خالتي خيرة أمي وبابا سيبكار صيت وجاه وثروة كثيرة اسمعني واكتم الأسرار. عزيز عنده صيت وكار وخصوص في الإدارات يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار في لحظة يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيز إيش كان يخدم في الأسانسير.
0: هذا نرجع للكلام اللي قلناه اللول يعني برشا مواضيع اجتماعية خذيتهم سي محمد.
1: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضبطها مهما تقول سمعتها عزوز الله يرحمه ويا حمادي وليدي الله يرحمه أمي
0: الوالدة
1: بارك
0: الله.
1: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضفتها مهما تكون وتغلى صيفة بناتك تحتاج لخدمتها صاحبة مزايا شريفة ساعدوا يلحق خجلتها تعرفش العزوزة كانت حنانة من دار لدار إلى آخره.
0: تغشت عليك الوالدة؟
1: لا الله يرحمك. أن أمي جاب ست بنات أنا بقى طفل حصيروا ست بنات وأنا برك حمادي.
0: حمادي شهير محمد
1: محمد المور محمد أنا اسمي محمد المنصف المرادي حتى خالتي قال سمي المنصف وأمي وعدنا لما تطفل سمي محمد مش ميخشوش خالتي زنيخة وأمي تحب أي سمي محمد المنصف سمي محمد المنصف المرادي.
2: المحطة الأخيرة مع سي محمد المورالي من جديد نقول لك أهلا وسهلا بيك. مرحبا سي محمد. هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة. ألو صباح الخير.
3: مع الخير.

0: مرحبا بيك.
1: معك خوكم نور دي بن عياد. خويا حمادي.
2: يا ولدي شو احوالك؟
1: عايش خويا.
2: عايشك يا باهي. عايشك
1: عايشك عايشك
2: عايشك عايشك يا نور دي.
1: عايشك سي محمد مرادي هذايا القدوه نتاعنا الفنان الكوميدي اللي ابدع في الاغاني الفاكهه. وهو انا من الصغير متاثر بالفنان الكبير سي محمد مرادي.
2: الله يفضلك.
1: عايشك. وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا.
2: يا حسرة. ايه اسمع فلفل وثمار.
1: ايه يا حسرة. يا حسرة يا حسرة. يا سيدي بارك الله فيكم.
2: عايشك عايشك
1: عايش خويا.
0: سي نور الدين حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك في خاصة انه احنا نعيشوا المهرجانات الصيفية.
1: اي عندها مسرحية اسمها انت تعرف ولا نعرف البارحة من عرف السويسي. المهرجانات مع مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام.
0: نعم.
1: والله أنا مفاجأة بالنسبة لي. الفنان كبير أخونا الفنان اللي أخذنا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية متاعه محمد المورالي. ربي يبقيه.
2: عايشك
1: يا ريح. عايشك والله.
0: مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود. المونولوج الأغاني الفاكهة مازالت موجودة. مازال
1: يا حضرة. لا الأغاني الفاكهة مشات مع الأخيين. أنا كما الفنان محمد مرالي لبكي والسلالي الحداد عطيف الغربي. معناها هذوكم الناس المبدعين في الأغنية الفاكهة. والأغنية الفاكهة هي معناها نوعية من المدرسة الفكاهية. كما تقول أنت المسرحية الفكاهية أو سكتش فكاهي. ثم الأغنية الفكاهية اللي هي معناها في دقيقتين أو دقيقة ونص يقدم لك أغنية فاكهة معناها بموضوع هادف، موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات. فهمت؟ وعندها دور كبير. خسارة ما عادش موجودة. مشات معناها ما حلت.
0: مازالت الرجال كما سي نور الدين كما
1: والله تعرف احنا عملنا المنجل. محاولات حتى مع سي محمد مرادي عملنا محاولة في المسلسل والله غنيناها مع بعضنا. وعملت انا مع المنجلوني في كمان في لو سمحت بالزكاه ولا في السكتشات الاغاني الفاكهه ولا في خطيني. اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كانوا يعملوا فيها الاغاني الفاكهه الصحيحه يعني. نتمنى انه ناخذ عليهم مشعل ان شاء الله من القول الكلمه الحلوه واللحن. ويجب الدعم وتشجيع من هذا الدعم من الثقافه ومن الاذاعات ومن التلفزه انه ترجع الاغاني هذه. وعلاش لا اغاني محمد مرادي تعاود
0: تتعاود من جديد. هذا
1: فيديو كليب ونكون احنا معاهم ونكون سيناريو حلو وهو حاجه خارقه العاده.
0: هذا السؤال اللي طرحته له في اخر اللقاء.
1: عايش خويا محمد. عايش خويا.
0: شكرا لك سي نور الدين بن عياد. تحياتنا ليك وربي يعينك الى اللقاء. شكرا. هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي لازمها باش تكون بين الفنانين وبين الاشخاص بصفه عامه. سي محمد المورالي ربي يشدك بصحتك. كلمه اخيره. كلمه اخيره سي محمد في نهايه اللقاء هذا شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الان؟
2: نقول ان شاء الله كل ولا فينا عليا في المسيره نتاعي ان شاء الله. وان شاء الله نكون ما قلقتكمش
0: ان شاء
2: الله. ما نعرفش انا ان شاء الله نلقاو جماعه. ما نقولش نلقاو واحد اخر. نلقاو جماعه اخرين اللي ياخذوا مش عن تعلم الولاد. خاطر المونولوج راه مش عباره على انسان يطلع يغني لا لا لا لا. هذا الموضوع يلزم كنت انا عامل هذا السميد الله يرحمه هذا السبلاني. قلت انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط. قلت له هادي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونعدي الحربوشه الاجتماعيه في قلب غنايا.
0: يعطيك الصحه سي محمد ربي يشدك بصحتك. هذه حصه تكريميه. شكرا لك. إذاعة المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما وهي حصة تكريمية. احنا كنا نحبوا باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جينك خلال الأسبوع. نعم سيدي.
2: وأنا عمري ما نسهل الإذاعة العمل هذا من إذاعة المونستير.
0: شكرا لك.
2: وليش برشا إذاعات
0: إذاعة المونستير ما هو ديما السباقة وعندك الحربوشة اللي تحكي عليها أنت. هك علاش هي إذاعة المونستير إذاعة الإعلام الصحيح.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا. إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. تحيات فتحية جلاد. إلى اللقاء.

الدور الخضراء دعما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضراء دعما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة يوسف عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف،
4: آداب وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي،
7: تقديم أعلان الشريف،
8: محمد الصغير،
9: أحمد بوستة،
10: محمد زرقات،
11: اليوجي بخير،
12: عبد القادر عجيب.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية
20: من

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

يقولون في الأمثال أن البعيد عن العين بعيد عن القلب. قالوا بأن البعادة يزرع الجفاء في القلوب ويقتل الأشواق والحنين. صدقني كاذبون، وإلا فأين أنا من كل ما قالوا؟ ها أنا ذا ما زالت عيناي يسكنها طيفك، همسك لا زال يجدو بأذني، ما زالت بسماتك تسكن حلمي، ما زال قلمي رغم البعد يتغنى باسمك على كل أوراقي. أما قلت لك سيدي كاذبون؟ البعد يزيد الشوق، يزيد في القلوب نارها واللهيب. سأنتظرك ولكن لن أبحث عنك، سأجدك ولكن لن آتي إليك، سألمحك ولكن لن أنظر إليك، سأصادفك ولكن لن يهزمني صوتك، سأشتاق لك ولكن لن يجبرني الحنين على الإطمئنان عليك. ربما سأنساك ولكن لن أنسى حبي إليك، سأحبك دائما.

أعدك بأني سأغرد حولك وسأقتفي أثرك أينما كنت، فأنت من أضاء بالنور حياتي، وأنت من جعلني أجدو أحلى ألحاني. بك ومعك فقط بدأت أشعر بذاتي، لأجلك عشقت العمر، وإليك أهب أمنياتي. أمنية حياتي أن أعرفك أكثر، لأعرف كيف تفكر بي، لأعرف مقدار شوقك وحبك، لأكشف سر السحر في عينيك، لأني أنثى مختلفة لها عين لا تقع إلا على الروح، ورغبة هي تملك القلب والفكر. فإني يا سيدي كأي امرأة، لكن مع اختلاف حبي، دعني أقنعك بجمال حبي وأكتبك في أبيات شعري. أنت قصيدة يتلوها قلبي، وملامح روحك تؤنسني، فجمال الملامح عبر الوجه لا تعنيني، ما يعنيني روح وقلب يليه فكر وصدق في القول والفعل. وتيقن أني أنثى لا تهوى جمالك سوى في روحك وعقلك، وإن ما يميزك في نظري هو صدق حبك وصدق إخلاصك. فاتركني، اتركني أحبك إن كنت تشعر أنك تستحق ذلك.

هذه كلماتي لك سيدي، على نافذة الاشتياق وقهوة مرة كمر الانتظار تساءلت: هل سيعود أو سيطيل في الغياب أم لن يعود أبدا؟ اشتاقت عيناها لرؤيته، لطيفه، لروحه، لنظراته، لخوفه عليها، لحنانه. سئمت كثيرا الانتظار ولم يأتي منه خبرا. مرت سنة وسنتان وثلاث، وها هي الرابعة تكتمل، ما زال حبه في قلبها لا مات ولا اقتتل. تنهدت وأخذ الزفرات ولا، فاشتعلت بداخلها لوعة الذكرى التي أسقطت وابلا من الدموع على وجنتيها المحمرتين. نظرت للقمر ببريق حزن ملء عينيها ورددت: آه من قلب محكم على الهوى، ماذا أفعل بشوق وحزن على القلب استوى؟ عد يا سيدي من فضلك، فعلى غيابك ليس لي قوى. بعد رحيلك لم يبقى لها سوى القمر الذي لحزنها احتوى، ثم أغمضت عيناها بعجز وتنحى، ولن يقتل النوم فيها الشوق مهما سهرت.

همسات دافئة. أحبك حقا، لا تسألني لماذا أحب وكيف أحب، فهل يسأل الغيث كيف انهمر وكيف أفاقت زهور الربيع وكيف شذاها الزكي انتشر. أحبك أنت لأنك أنت، فأنت النسائم وقت السحر، وأنت الندى فوق خد الزهر، وأنت الرياض بثوب المطر بعطر المطر. تضورت شوقا زمانا طويلا لما خبأته سلال القدر، إلى أن أتيت بنصف العمر بكفك شهد وأحلى ثمر، وأرجعت أقارب عمري لنصف وربع لأحلى سنين محاها الضجر، وغنيت لي أغنيات المنام وسرحتني من سجون السهر، وأركبتني فوق ظهر الغمام وأرجحتني في شعاع القمر، لأنسى احتراقي وتبقى أنت بكل البشر. أنت حصار بمد البصر، تخبأت لحنا فصرت الوتر، وأصبحت شهرا فصرت القمر، فكيف سأهرب؟ أين المفر؟ أحبك ليس لدي اختيار، وقد أصدر القلب هذا القرار، فما بعدك في حياتي هدايا ولا قبلك في حياتي هدايا. أحبك فوق احتمال الخلايا وفوق الأماني وفوق الخيال. أحب

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

शक्ल तारे।

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، هوارية، حمام الغزاز، عالموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ومن

لعلهم يذرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن

السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

عظكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم

قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحى

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
4: يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكسانا ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: من؟ عمتي عابر، تفضلي تفضلي ادخل الدار. أهلا بك، تفضلي عمتي.
1: أتفضل؟ هاجل، ولم لا؟ أين هو زوجك حام أيتها النجيبة الحريصة؟
0: خرج منذ غروب الشمس وقال إنه سيلتحق بأبيه عمي نوح أطراف البلدة. استريحي ها هنا عمتي، ريثما أعد لك شيئا تطعمينه.
1: انتظري يا شنة، ما قصدت دار ولدي حام ضيفة عابرة، فأنا أمه قبل أن تكوني أنت زوجته وسيدة داره.
0: ماذا تقصدين عمتي عابر؟ كأنك تريدين إلقاء لائمة علي.
1: تماما، أنت الملومة وحدك. إذا ما أصاب ولدي حام مكروه فأحيط به هنالك أطراف البلدة، فأية زوجة حريصة هذه التي يرضيها أن يظل زوجها خارج الدار حتى هذا الوقت من الليل؟ بل أظنك راضية كل الرضا لغيابه.
0: إن الذي أخرج زوجي الصالح حام من داره لهو شأن عظيم يا عمتي، شأن أجل وأكرم من أن أقف حائلا دونه.
1: أتريدين أن أجن أيتها الشقية؟ أي إجلال وأكرام في خروج زوجك مع أبيه نوح إلى الناس وهما يهذيان بالدعوة إلى دين جديد؟ أم تراك لا تعلمين بهذا الأمر؟
0: بل أعلم به يا عمتي عابر، وقد حظيت بعون الله أن أكون من أول الناس الذين آمنوا بدعوة رسول الله عم نوح.
1: تعسى لك ولمن آمن بهذه الدعوة اللئيمة. وأنا بعد المغفلة الساذجة قصدتك لتمنعي زوجك وتبصريه من مغبة ما يفعله.
0: إن هدى الله لآت يا عمتي عابر، وليس بوسع أحد أن يمنعه ويصد عنه القلوب المتطلعة إلى الإيمان والمغفرة.
1: كفى كفى، وعزة يعوق ويغوث ونسر، سأجعل نفسي أول المتصدين لدعوة نوح.

0: يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: أيها الكاهن المضل، يقول لك رسول الله أبي نوح ولقومك هؤلاء: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟

0: يا بني راسب، ما نوح هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
1: إن أبي نوحا يقول لكم: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟
0: أما أنا فلا أنصحكم أيها الناس إلا أن تغادروا هذين المجنونين، فإن من يصغي إليهما كان الجنون والخبال ملازمين له.
2: لننصرف من هنا يا قوم.
3: هيا بنا لنتركهم وننصرف.
2: هيا
3: يا قوم.
4: ماذا صنع الكاهن مع أبيك نوح يا يام؟ هل تجادلا وتحاجا أمام القوم؟ من خذل من؟
5: تمهلي علي يا أمي، دعيني أشرب قليلا من الماء أولا.
4: خذ أشرب.
5: لو كنت مكان أبي نوح لغادرت بني راسب إلى غير رجعة، وإن أحسست بقدوم أحدهم مني مبعدة 100 فرسخ لوليت هاربا من لقائه.
4: ماذا تقصد يا ولد؟ يبدو أن الكاهن قد أفلح بردع أبيك عن دعوته أمام حشد بني راسب، أليس كذلك؟
5: بلى يا أمي، ونهاية الأمر أقنع الناس بأن أبي نوحا وأخي حاما مجنونان، ومنع الناس أن يقربوهما أو يصغوا إليهما في أي شأن وحديث يتكلمان به.
4: يا للبشرى، يا للسعد، عسى أن يعود أبوك نوح إلى صوابه، هو ولدي حام وأخوته يافث وسام وزوجاتهم. اسمع يا أيام، يجب أن نكرم الكاهن جزاء ما صنع في تصديه لدعوة أبيك. سأعطيك بعض المال تدفعه إليه، انتظرني.
5: مسكين أبي نوح، يكد ويشقى في عمله، وتذهب أمي بماله إلى غريمه الكاهن.

0: تتحكم بي على هؤلاء الناس؟ ما بالهم يريد الله بهم الرحمة والنجاة ويريدون لأنفسهم الشر والهلاك؟ لماذا يفعلون هكذا بأنفسهم؟ لماذا؟
1: هو تبكين على قوم أنكروا دعوة الله إليهم واستخفوا برسولهم الذي بعثه الله إليهم رحمة ياشنة؟
0: إنني أبكي جهالتهم يا حام، أبكي مصيرهم الخاسر الذي سوغه الشيطان إليهم، كالوليد الرضيع يخيرونه بين إناء لبن هو إناء سم زعاف.
1: شنا، لا تبتئسي يا شنا، لا تبتئسي، فإن أبي نوحا لم يبتئس منهم، وهو مصر على نشر دعوة الله بين الناس كما أمره الله تعالى. واعلمي أن الله سبحانه هو أرأف وأرحم بعباده منك ومني وحتى من أبي نوح.

فنعوذ بك من سوء حظوظنا وضيق صدورنا وفراغ صبرنا. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم برحمتك وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب. اللهم أزح من قلوبنا كل ضعف يكسرنا وكل أمر يبكينا. اللهم افتح لنا الأبواب المغلقة، فإنك قادر على كل شيء. اللهم امسح عنا أوجاعنا ونور ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم حقق أمانينا في رضاك، وفرج هم المهمومين يا رب العالمين. مستمعي الكريم، تذكر أن بعد العسر يسرا، وأن بعد البلاء سيأتي الفرج، فلا تجزع، ولن يذهب لغيرك شيء كتبه الله لك، فاطمئن وكن على يقين بأن لكل أمنية طال انتظارها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيا رب، هذا صباحك قد أسفر، وليلك قد أدبر، وعبدك قد استغفر، فاكتب له رحمتك. اللهم احفظنا من شتات الأمر، ومن مس الضر، وضيق الصدر، وتقلب الدهر. أسأل الله أن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وأن يغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات. الصلاة مستمعين الكرام عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة عن الصلاة وفضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام ولقاء نعيش معه تلك الأيام الخالدة التي عاشها المسلمون والإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعزائنا، بعد أن قاتل المسلمون المشركين في رجب شهر الله الحرام وإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على أصحابه وكثرة القيل والقال من جانب المشركين، نزل الوحي حاسما هذا الحدث مبينا أن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون.
1: بسم

0: بالحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.
1: فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين في بلد الله الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية بنيت على وقاحة. ورغم ذلك فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه.

تلكم السرايا والغزوات كانت قبل بدر أيها الأعزاء، ولم يجر في أحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل، وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، وقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا كل أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم وغيره، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر.

بطيش الكفار نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
3: متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب، أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

0: نور الصباح.
1: نور الصباح، نور الصباح إطلالة على شروفات الضوء وإبحار مع أعذب الكلمات وأرق النغمات، رحلة في حدائق النور مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. يا رب امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي نال مني غير أني معي ربي لا أبالي أثقلت روحي عيوبي كبلت قلبي ذنوبي ارجعي يا نفس توبي من ضياعي وضلالي كم تنادي يا عبادي غير أني في عنادي هائم في كل وادي عن يميني عن شمالي طال يا دنيا انتظاري كان ذنبي باختياري هل سينجيني اعتذاري أم سترديني فعالي غفلتي غفلتي جهلي وقوعي هل تواريه دموعي حان يا رب رجوعي نادم فاقبل وصالي عائد يا نور دربي ساقني خوفي وحبي واثق واثق بالله ربي فيه ما أحلى انشغالي.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

أخي في الله وفي دروب هذه الحياة، إذا رأيت ببلادك الحلفاء والشوك والعوسج فهذا نبات أرض بلدك، وإذا رأيت فيها العود الرطب والمسك والعنبر فاعلم أنه من صنائع الله وليس من نبات أرضك. يروى أنه ما من صيد يصاد ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى، لأن السارق لا يسرق بيتا وأهله أيقاظ بل على غفلة منهم. صديقي، مثال الإيمان معك إذا عصيت الله تعالى كالشمس المكسوفة أو كالسراج إذا غطيته بآنية، هو موجود فعلا لكن منع نوره الغطاء. ثم إنك تحضر المجلس في الجامع ليستنير عقلك وفؤادك، وإن كان عمرك قليلا فيصير كثيرا بحصول الإيمان والخشوع. فلو عرفت الإيمان ما قاربت العصيان، فلا غريم أقرب من النفس ولا عدو أعظم من الشيطان ولا معارض أقوى من الهوى والمعاصي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: ما زلتم رفاق الحرف في نور الصباح على أمواج إذاعة المونستير، وما زلنا نضيء معكم ألوان هذا النهار. يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. عندما نستمع لبعضنا ونتناقش معا في أي وقت من الأوقات، عندما نعطي لأنفسنا الفرصة بأن نحسن الظن بالآخر، فإن ذلك من شأنه أن يفتح لنا آفاقا من العلم والمعرفة والفهم العميق لما نتحاور فيه. أما المتعصب فإنه ينغلق على أفكاره ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، لأن نظرته تكون قاصرة وسطحية، ويعجز في أحيان كثيرة عن تقييم الكثير من الأمور بشكل صحيح، ويفوته بالتالي الكثير من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يكتسبها من غيره في الحياة، لأنه لا يرى الحق إلا في ما يقوله هو ويعتقده هو فقط، وما عدا ذلك لا يهمه ولا يقبله ولا يعنيه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل كعادتنا رحلة هذا الصباح لنحدثكم عن الموهبة والمهارة. يقصد بالموهبة القدرة الخاصة على القيام بأمر ما، والتي يمتلكها الفرد فطريا دون أي تمرين أو تدريب. إنها شيء تبرع في القيام به دون جهد أو عناء يذكر. تولد الموهبة مع الشخص وتكون في الغالب مخفية، حيث يجب اكتشافها والاعتراف بها ونفض الرماد عنها في الوقت المناسب، لأنها أشبه بالمادة الخام التي تحتاج للمعالجة والعناية حتى تنمو وتتطور. من الجدير بالذكر أن كل واحد منا يولد بموهبة خاصة، ولا تقتصر الموهبة على الحقول الدراسية، إذ قد يمتلك الشخص موهبة في الغناء مثلا، أو الرسم أو الطبخ أو حتى التمثيل أو غيرها من المجالات. ولتكتشف موهبة أحدهم خاصة منهم الأطفال، ما عليك سوى مراقبته وهو بمفرده وحيدا، إذ سيلجأ مباشرة للقيام بما يبرع فيه وتسمو أفكاره ويستمتع به كثيرا، وتلك في الغالب موهبته الدفينة.

أيها الأحبة، لو تساءلنا ما هو الفرق بين المهارة والموهبة، هناك عدد من الفروقات المهمة

التي تميز المهارة عن الموهبة، والتي نذكر منها ما يلي: الموهبة صفة فطرية يولد بها الفرد، وملكة خاصة للقيام بأمر محدد، في حين أن المهارة هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد بالتعلم والتدريب. الموهبة هي هبة إلهية لا يد للإنسان في اكتسابها، في حين أن المهارة هي مقدرة عالية تحتاج إلى الوقت والجهد لتطويرها. صديقي صديقتي، تقتصر الموهبة الظاهرة على عدد محدود من الناس، نظرا لأن نسبة كبيرة منهم يفشلون في اكتشاف مواهبهم الدفينة، في حين أن المهارة قد تكتسب من قبل أي شخص إن هو امتلك القدرة والإرادة والحماس ومصادر التعلم المناسبة. تكون الموهبة مختفية دائما، لذا لابد من اكتشافها من جديد والاعتراف بها ورعايتها لتنمو وتتطور، بعكس المهارة التي تكون ظاهرة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التطوير والتمرين المستمر. التمرين والتدريب يسهمان بشكل ضئيل في تطوير الموهبة، إلا أنه مع ذلك هما عنصران أساسيان لاكتساب المهارة وتنميتها.

الأمان هو الشعور الجدير بالاهتمام. الأمان هو الذي يستحق حقا عناء البحث والتنقيب. الأمان في الحياة يخلق قلبا نقيا ونفسا صافية وروحا طاهرة وحياة هادئة جميلة. فأغلب من عصفت بهم الحياة تغيروا، وما أصعب أن تتغير الأحلام وتتشوه النفوس. الأمان يبقيك هادئا مطمئن النفس، سليم السريرة، هادئ البال، لا تتلاعب بك الهواجس والشكوك والظنون.

مستمعين الأعزاء، الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.

0: خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، والزميلة سامية مطاوع في تنظيمها وإخراجها. نترككم في أمان الله وعونه، دمتم بمحبة وتفاؤل، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تم إطلاق دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية بكامش بولاية نابل لتقييم فعالية غشاء أحادي الجزئيات يهدف إلى الحد من فقد المياه الناتجة عن التبخر، ويعد هذا المشروع أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس، وتندرج ضمن مقاربة علمية ترمي لتحديد تقنيات مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ. تتواصل بالحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية، وتسعى هذه القمة من خلال مخرجات أعمالها لتأسيس ميثاق إفريقي خاص بحماية البيانات وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي. تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، وأكد كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة الأسعد الدريدي أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطور التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. اليوم الثالث على التوالي يشن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، وأكدت أن العملية جاءت ردا على الضربة التي طالت مطار صنعاء الدولية. نهاية الموجز بعد قليل، أيمن الشابي ونجوى المهري الصخيري ورفيقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استقبال يوم جديد من يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 ميلادي، والموافق للتاسعة والعشرين من محرم 1448 هجري. نستهل صباحنا وبداية مشوارنا الصباحي ببشائر وأحلى بشرة إن شاء الله نسوقها لكم عبر هذا الموعد الصباحي من الآن وحتى الساعة 9 صباحاً.

إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد يا أرحم

وجاه حال الجرس والأفراد، وجاه الأخيار وجاه النوجبا، وجاه الأبدال وجاه النوقبا، وجاه كل عابد وذاكر، وجاه كل حامد وشاكر، وجاه كل من رفعت قدره ومن سترت أو نشرت ذكره، وجاه آيات الكتاب المحكم، وجاه الاسم

وقد دعوناك دعاء من دعاه ربا كريما لا يرد من سعاه فاقبل دعانا بمحض الفضل.

وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال. يا رب واجعل دأبنا التمسكا بالسنة الغراء والتنسكا، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين العلم والعمل، واصرفنا إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بيننا فضلا صلحا وعلماء عاملين نصحا، واصلح اللهم حال الأهلي، ويسر اللهم جمع الشاملي، يا رب وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدينا، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منارة نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصلي يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ

صباح الخير. الصباح رسالة تفاؤل تقول: ما زال في العمر متسع للأحلام، ومع كل شروق شمس يولد أمل جديد. الصباح والوعد الذي تمنحه الحياة لمن يؤمن بالبدايات، بداية طيبة، بداية موفقة لكل مستمعينا. مرحبا بكم أينما كنتم في الاستماع إلى بشائر الصباح. بشائرنا مازالت متواصلة معكم إلى غاية التاسعة مع أيمن الشابي ونجوى المهري. اسخري في هذه المنوعة الصباحية، وأحلى ما نبدأ به أخبارنا وأحوال طقسنا لهذا اليوم الثلاثاء 14 جويلية. طقسنا لليوم صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أما الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ما تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، والبحر متموج إلى محليا مضطرب. على كل بالنسبة لدرجة الحرارة نوعا ما فما انخفاض نسبي. آخر طبعا أخبارنا وأحوالنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة نوافيكم بها في 8 غير درجين باتصالنا بالمعهد الوطني للرجد الجوي. مع الإيقاعات نواصل رحلة الصباح. صباح الخير.

0: بشائر الصباح معكم وين ما كنتم.
1: الشابة منولش المهدية على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس
1: أخبار
0: أخبار متنوعة
1: متنوعة
0: تحليل وتعليق حر على كل مسار
1: كل مسار
0: أجندة ثقافة
1: أجندة
0: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: بشائر الصباح كنهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك مع الايقاعات مع الفقرات اجواء صيفيه ايقاعات صيفيه ان شاء الله يا ربي صيفكم يتعدى على الكيف كما يقولوا ناس ذكري ان شاء الله يا ربي معناها تصيفوا كما نقولوا الخلاعة تتخلوا كما تحبوا بالطبيعة في مناطقنا التونسية. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لعملنا بالخارج اللي جاوا باش يصيفوا بحضينا باش يعيشوا إيقاعات جميلة برشا مع المناسبات مع الأفراح والمسرات بالفل والياسمين نستقبلوهم وإن شاء الله يا ربي سيجور يكون حلو برشا في تونسنا اللي نحاولوا قدر الإمكان مرة أخرى نحافظوا عليها. من أحداث هذا اليوم
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكي بقى لنا كذا
3: حدث في مثل هذا اليوم
4: has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم
5: حدث في مثل هذا اليوم
1: حدث في مثل هذا اليوم 14 جويلية 1789 سقوط السجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية.
6: دماء على أسوار الباستيل حكاية الثورة الفرنسية.
7: همسات الجوع ووعود التنوير
6: في مملكة فرنسا المترامية الأطراف حيث تتلألأ قصور النبلاء ببهرج الزينة وتفوح موائدها بأشهى المأكولات كانت هناك حكايات أخرى تروى في الخفاء حكايات عن بطون خاوية وأجساد ناحلة. كان عام 1789 عاماً مثقلاً بالهموم سماء باريس الرمادية تعكس قلوب سكانها المثقلة باليأس. الجوع كان ضيفاً دائماً على بيوت الفقراء والضرائب الباهظة كانت تسلبهم آخر رمق من قوتهم. في أزقة الأحياء الفقيرة كانت الهمسات تتعالى شيئاً فشيئاً كلمات عن العدالة، عن المساواة، عن حق الإنسان في حياة كريمة. كانت أفكار فلاسفة التنوير مثل فولتير وروسو تتسرب كالنور الخافت إلى عقول بدأت تستيقظ من سبات طويل.
8: لم يكن 14 يوليو نهاية الثورة، بل كان نقطة تحول حاسمة في مسارها. لقد كان يوماً تجلى فيه غضب الشعب وقوته وبرهاناً على أن حتى أقوى الأنظمة يمكن أن تسقط أمام إرادة الجماهير. كانت دماء الشهداء الذين سقطوا أمام أسوار الباستيل هي البذور التي نبتت منها فرنسا الجديدة، فرنسا الحرية والمساواة والإخاء.

14 جويلية 1937 التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران، وفي 1958 انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته. 1969 اندلاع حرب كرة القدم بين الهندوراس والسلفادور، وفي 2011 بدأ احتجاجات السكان في إسرائيل والتي تطورت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها. 14 جويلية 2024 المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الإنجليزي. من مواليد هذا اليوم الفنان والملحن زكي نصيف، ويعتبر نصيف واحد من الجيل الأول من الملحنين اللبنانيين الذين واكبوا نهضة إذاعة لبنان في أربعينات القرن العشرين. أكثر من 110 سنة على ولادة زكي نصيف وصوته ما زال يرافق لبنان. زكي نصيف العظيم الذي لحن وكتب مئات الأغاني وحتى أسس للأغنية اللبنانية، وما تزال أعماله مؤثرة في الموسيقى الشعبية اللبنانية. قدم أكثر من 500 أغنية ولحن وغناها بصوته أو بأصوات عدد كبير من المطربين.

المبدعين بكل العالم قليل، وزكي نصيف بينتمي لإلهم. خلف البساطة اللي بتلاقيها بألحانه وكلماته في مخزون ثقافي كبير، وخلف الإيقاع الفولكلوري والشعبي في إنسان حب بلاده وعاداته وتاريخها. ودايما إيقاعات زكي نصيف ممزوجة

0: ما بينفي زكي نصيف انه تأثر كتير بالفولكلور وبالألحان السريانية، انما هالتأثر ما كان عملية نقل، انما خضع لتطوير بالشكل الموسيقي والتوزيع والصياغة.
1: ما ندخل على العلم سلام عايشي يقول هل

0: من عنده قدرة بغت خضرة ويحيرنا.
1: قبل ما كان زكي نصيف موسيقي وملحن، كان من الزويقة وتربى على الأصالة وعلى سماع الشيخ سلام حجازي وعبد الوهاب. بالخمسينات بدأ زكي مسيرته الفنية بشكل عملي، فتعاون مع إذاعة الشرق الأدنى وكان من أول المشاركين بانطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية مع زملائه بعصبة الخمسة توفيق الباشا، الأخوين رحباني وتوفيق سكر. وبالستينات كان من مؤسسي فرقة الأنوار ومن ملحني ومطربي الإذاعة اللبنانية. أغنيات زكي نصيف فيها سر إنها بتعيش كتير، درب الغزلان، فوق جبالنا، يا عاشقة الوردة وغيرها. السر بالبساطة وبالجملة اللحنية اللي بتدق بالقلب وبالذاكرة وبالحنين.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكي بقى لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: من الأحداث والأخبار ما زلنا معكم في لقاء البشائر إلى غاية الساعة 9. صباح النور، صباح الفل، صباح الأنوار لكل عشاق الحياة، الناس اللي خرجت في الصباح بكري. صحيح فما شوية ندوة، فما شوية ضباب، ردوا بالكم على رواحكم، طريقكم زينة إن شاء الله، وردوا ياسمين، ردوا بالكم من المجاوزة الممنوعة، طريقكم فل وأبان. أيضا الناس اللي قصدت ربي للشطوط متاعنا إن شاء الله يا ربي، نقولوا إن شاء الله تبحيرة وتبحبيحة فيها الشفاء. المهم كما نوصيكم دائما، ردوا بالكم، نستحفظوا على رواحنا من الشمس، ذروة متاع الشمس معناها ردوا بالكم منها، وأيضا نستحفظوا على شطوط متاعنا في نظافتها، وإن شاء الله زينة للناس اللي تسمع فينا. مرحبا بكم الناس الكل، نتصفحوا أهم جاء في الصحف العربية في هذا الصباح.
6: صباح بلا حدود.
5: أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تقصف إيران وتعيد فرض الحصار البحري، ودول أوروبية تعلن إنشاء تحالف لمواجهة الصواريخ الباليستية. أبرز خمسة مواجهات كلاسيكية بين فرنسا وإسبانيا قبل نصف النهائي. وفي قسم الثقافة والفنون نقرأ: هل تزال الناس تقرأ؟ وفي عنوان آخر: حكايات برائحة الشعر والسينما والطعام. في أحدث إصدارات الكاتبة المصرية نهى محمود يحمل عنوان أيام الغضب والحب، نصوص مفتوحة تقف على التخوم بين السرد واليوميات والتأمل. من أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف البحر بين ناقلتين للإمارات، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز، وطهران تهدد. في عنوان آخر: ضحايا الثرثرة، بقلم الكاتبة شهد الراوي التي ختمت مقالها بقول: صدقوني وأنا أكتب هذا المقال شعرت بخوف حقيقي من أن أكون قد تحدثت من خلال الكتابة أكثر مما ينبغي، لذلك سأتوقف هنا قبل أن يتحول هذا المقال نفسه إلى ضيف ثقيل. موبايل وكتاب: تحولات سوق القراءة، بقلم الكاتب سعيد خطيبي. وفي الحكاية نجمة، وفي الأرض بنت الاستقلال، مقال بإمضاء الكاتب الجزائري عبد الحفيظ بن جلولي. الفرضيات مفتاحا للنصوص، بقلم الكاتب أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
6: صباح بلا حدود.
7: صباحكم زين، صباحكم مبروك، صباحكم تقدر وحليل
8: بحر خير.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت ولاية نابل في حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية التي تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد وترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح في تصريح لفاطمة بن عثمان أن حملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. تتواصل بالحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. وتسعى هذه القمة من خلال مخرجات أعمالها لتأسيس ميثاق إفريقي خاص بحماية البيانات وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي. تنظم جامعة المنستير بداية من يوم غد الأربعاء وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بكل من المنستير والمهدية تنظم الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي لفائدة حاملي البكالوريا الجدد. وتصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. وأكد كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة لسعد الدريد أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. أفاد المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر أمس بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة وفق التقرير. قالت طهران إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة باكستانية دخلت مرحلة الأزمة، في أقوى إشارة رسمية حتى الآن لأن الاتفاق يواجه خطر الانهيار مع تصاعد الضربات المتبادلة واحتدام النزاع حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، في حين تقترب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة للتوصل إلى تسوية نهائية من منتصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. يبدا المشوار مع البشاير مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشاير صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. ما زالت البركة في نغمتنا المزيانة اللي تعبوا عليها ملحنين وشعراء أغنية في زمن حبينا ولا كرهنا تسمى بزمن الفن الجميل، قبل هالهجمة، قبل الفوضى الموسيقية اللي قاعدين نشوفوا فيها في عصر الذكاء الاصطناعي. الحقيقة من عمامش يعني فما تجارب فنية جميلة، لكن يبقى دائما نغمتنا الحلوة اللي تعودنا بها ونسمعوا بها. إن شاء الله يا ربي ما تضيعش معنا في وسط هذا الزخم اللي قاعدين نشوفه فيه من الذكاء الاصطناعي. ما زالت البركة كي نلقاو ناس تخدم بضمير، ما زالت البركة كي نلقاو ناس تاخذ بالخاطر، ما زالت البركة كي نلقاو ناس تحس بغيرها تقدر وتحترم، ما زالت البركة كي نلقاوها عندها يقين بأنه حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. ما زالت البركة وما زالت البركة.
2: ما زالت البركة.
3: عم قدور ذاكرة تاع زغوان وبحكاياتنا، معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة، خلينا منهم حاجات كيما خذاو هما منا حاجات. كانوا جاونا من إيطاليا وسكنوا لنا في زغوان، عملنا معهم كوابيتاسيون، سكننا في نفس الديار، تعلمنا منهم حاجات وما تعلموا منا. ولا يحبوا الكسكسي ويحبوا البريك ويحبوا الماكلة متاعنا، معناتها الحلوة والتواجن، طاجين مسوقة، طاجين بونارين، طاجين ثانية، طاجين هذوما الكل نعملوهم ونودوا صغيراتنا بكل مجامع اللي نعملوهم في الدار بالعبم، نعملو لهم حاجاتك كيما الكادو، يلقاو ما ياكلوا ياكلوا العشية كي يروح من الكتاب ولا يروح من يروح بوقت المدرسة، يروح من المدرسة يلقى ما ياكل. فهمتي؟ بلاد زغوان، بلاد زيتونة، بلاد زيتون، بلاد فهمتي، يلقى بقدرة ربي. احنا بكري لا عنا لا بانيني، لا عنا اسمه سموه المقلوب، لا عنا حاجات فهمتي. الله وصلني يعني تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعبات زيتون، الله وصلني هذه تخرج الدندن.
2: ما زالت البركه.

0: الغرون مع ريم الهيم.
1: السلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات. أنا
2: كبرت على خاطر نشرب الحليب، هو الحليب يكبر.
3: ما لعبتنا أن شوكولاتة كي رجعت وداش داش،
2: وياخي
3: أنا قلت لها عاشق كي ماما كي هي تمشي نتوحشها، وبابا كي يمشي نتوحشه،
2: أبو كي يمشي هو ساعات يكلمنا، وباكي كلمنا هو يحبنا. كي يمشي ماما وبابا ونباتوا في دار عزيزي، وياكي كي بيتنا في دار عزيزي بابا قعد 6 أيام في البيت عربي.
3: أني توا ولد كوكسينال، ياكي أني نتفرج على بطمان، بطمان هو يطير يا مخفشات. وبعدها هو بطمان هي كي هو طير، فما شكون يحاربوا أشرار ولا وحش ولا أي حد شرير يعاركوا.
2: يا أخي خويا احنا نلعبوا بالليجو ساكتين وراكحين، بعدها كي أني نلعب معه هو يحبني خويا، أما ساعات ما يحبنيش، وخويا الآخر ديما يضربني. باي باي.

0: عسلامتكم من الناس الكل. أحلى أحلى جوليا بطرس وصلتنا حتى ل 27 دقيقة على موجات إذاعة المنستير بشيرنا. ما زالت متواصلة معكم بعد شوية. عناوين النشرة الإخبارية الأولى: معلومة تهمك مع أحمد العيساوي، تجيكم في 37 دقيقة كالعادة. فقراتنا في البرمجة الصيفية ما زالت متواصلة في بشير الصباح ولد بحر، محلها بلادي وعلى عين المكان، وإن شاء الله ديما لباس.
1: محلى صباحكم معانا.

0: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي يفرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كي العبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها إذا يأخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا يأخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
1: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبي بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار. بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي في الحمامات. حملة تحسيسية في ولاية نابل للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية للبريد التونسية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27 يصدر الثلاثاء القادم 21 جويلية. إيران توسع هجماتها إلى البحرين وتستهدف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تنهي الليلة الثالثة من ضرباتها. فرنسا إسبانيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا الزرق من أجل بلوغ النهائي الثالث تواليا، ولاروخا تطمح إلى استكمال إنجازها في كأس أوروبا بإحراز أكبر الألقاب. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا، بعد قليل جديد أخبار رياضة.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن.

0: نسيت.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
2: 104.7.
3: يسعد صباحكم يا رب، هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش يتم تغيير جواز سفر عادي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج؟ باش تنتفع بالخدمة هذه لازم حصول تغيير في أحد عناصر الهوية أو أنه جواز السفر أصبح غير صالح للاستعمال أو بسبب نفاذ الصفحات. المطلوب تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وامضاءها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، توفير الجواز المراد تعويضه، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والاستظهار بالأصل ومضمون ولادة بالنسبة للقصر، 4 صور شمسية وترخيص الولي بالنسبة للقصر، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج، الطابع الجبائي الموظف ووصل خلاص معلومة الطابع الجبائي، ويتم إيداع الملف في السفارة أو القنصلية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: إذاعة المنستير ديما سبورت.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. بعد شوية نحكي على صفقة انتقال للاعب رائد الشيخاوي لاعب الاتحاد المنسير للترجي التونسي، لكن البداية بالمونديال. اليوم افتتاح أول مباراة الدور النصف النهائي لكأس العالم في قمة أوروبية من نوع خاص يستضيفها ملعب دالاس في الساعة 8 مساء بتوقيت تونس بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 26 في لقاء يجمع زوز منتخبات من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لكلا الزوز منتخبات. حكم المباراة الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم السلفادوري إيفان للمواجهة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. ذكروا إسبانيا تأهلت للمربع الذهبي بعد ما تغلبت على بلجيكا 2-1 في الدورة النهائي، مواصلة عروض القوية في البطولة. تأكد الأرقام أن قوة المنتخب الإسباني في مباراة النصف النهائي بالبطولة الرسمية، خاض 12 مباراة، حقق 10 انتصارات في المقابل، تلقى زوز هزائم أمام الولايات المتحدة في كأس القارات 2009 في إيطاليا وأمام إيطاليا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2020. ما توقفتش أرقام المنتخب الإسباني عن هذا الحد، تمكن من تأهل للمباراة النهائية بكأس العالم في 8 مناسبات من 10 مباريات نصف النهائي خاضها في مختلف البطولات الكبرى، وهو سجل يؤكد تفوق المنتخب الإسباني عندما تشتد المناسبة وتقترب لحظة الحسم. انذكروا المنتخب الإسباني بدأ المشوار في كأس العالم بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، ثم يستعيد توازنه وحقق الفوز المنتخب السعودي 4-0، ثم الأوروغواي بهدف مقابل صفر باش يتصدر مجموعته ويتأهل لأدوار الإقصائية. المنتخب الإسباني فاز في الدور 32 ننسى 3-0، ثم أقصى المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، ثم حسم لقاء الدور ربع النهائي أمام بلجيكا 2-1. في المقابل المنتخب الفرنسي تأهل للنصف النهائي بعد فوز منتخب المغرب 2-0. قبل هذا المنتخب الفرنسي بدأ المشوار بتصدر المجموعة بثلاثة انتصارات متتالية أمام السنغال 3-1، أمام العراق 3-0، ومن النرويج 4-1 في الأدوار الإقصائية. واصل المنتخب الفرنسي تألقه، افتتح المشوار من منتخب السويدي 3-0 في الدور 32، ثم تخطى الباراغواي بهدف دون صفر، كما قلت تخطى المنتخب المغربي 2-0. اليوم الموعد الساعة 8 فرنسا المنتخب الإسباني. نتوي وصفحة المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي وكأس العالم، ونحكيه على الكرة في تونس. والبارح جلسة تواصلت حتى للساعة 1:30 صباحا بين مسؤولي الاتحاد المنسيري ومسؤولي الترجي، توصلت اتفاق رسمي ينتقل بصفة رسمية اللاعب رائد الشيخاوي لفريق الترجي التونسي بعقد لمدة 3 مواسم مع دفع 900,000 دينار لفريق الاتحاد المنسيري، وانتقال اللاعب أحمد بوعصيدة لفريق الاتحاد المنسيري لمدة 3 مواسم. اليوم الاتحاد المنسيري منتظر باش يمضي صباحا الحارس أحمد سليمان لمدة 2 مواسم. في المقابل لعب بشير اليعقوبي اللاعب القادم من فريق موناكو إلى حد الآن ما مضاش مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وما زال تحت الاختبار مع المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد المنسيري. ذكروا اللاعب هذا مهاجم شاب بشير يعقوب قادم من فريق موناكو، يبلغ من العمر 21 سنة وينشط

تم تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حملنف فسيد منضرج بنياني باش تولى رئاسة الهيئة التسهيلية لفريق نادي حملنف. نذكر نادي حملنف كان ضمن العودة لمصاف النخبة في نهاية الموسم الماضي، ويأتي هذا التعيين الجديد للسيد منضرج بنياني بعد إعلان الرئيس السابق السيد منجي بحار عن استقالته لأسباب عائلية. نقطة نهاية سبورانفو، بعد شوية ترجع لكم نجو تكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: بالإيقاعات أجواء كبيرة برشا في صيف 2026، صيف حار جدا، نقول جدا، فما اللي يقول مستحبة السخانة وفما شكون السخانة هذية عنده معاها مقياس كبير برشا. سليم بن ميلاد صديقنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش تعطينا آخر أخبار طقسنا لليوم والأيامات القادمة. سليم، صباح النور والسرور.
1: صباحي النجوى وصباحي الكفت مستمعين ذات منسير.
0: أيوة، شو نجمو نحكيو أكثر على الطقس؟ في آخر تحيين قلنا معناها درجات الحرارة يعني في استقرار، معناها الأيامات هذية هكا ولا لي؟
1: هو بداية نهاية الأسبوع اللي فاتت كانت حارة، البارح انخفضت نسبيا درجة الحرارة

0: خاصه بالجهات الشرقيه. نتيجه وصول نسائم شرقيه بحريه ساهمت في تلطيف الاجواء، اما بينما قاعده مرتفعه خاصه بالجهات الغربيه. بالنسبه اليوم باش تنتقل الريح للقطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجه الحراره، وباش تتواصل حتى نهايه الاسبوع، ونكونوا الايامات هذه تحت موجه حر بدايه من اليوم، وبالتالي اسندا اللون البرتقالي في خريطه اليقظه الولايات تونس بنزرت باجه جندوبه زغوان الكاف وسليانه، وين باش تتجاوز المعادلات الحراره المعادلات العاديه بحوالي 7 الى 11 درجه. ونحن كما عودناكم باش نصدروا المعادله قليل نشره متابعه في الغرض نحدوا فيها الولايات والحراره المنتظره.
1: معناها سفرات الانذار ما زالت، والا احنا وين وصلنا؟ قلنا الزون البرتقالي هكا ولا؟
0: بالنسبه للون الاصفر فيها سوسه، القيروان، قصرين، المنستير، سيدي بوزيد، قفصه، توزر، وقبلي، هذو باللون الاصفر.
1: والبرتقالي؟
0: البرتقالي تونس بنزرت باجه جندوبه زغوان سليانه والكيف.
1: نعم.
0: الحرارة مرتفعة، البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. غدوة كيف غدوة مازال طقس سخون. الحرارة باش تروح بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعة، بين 43 و47 درجة بقية الجهاد مع ظهور الشيلي. والكل البحر يكون يقعد قليل الاضطراب. ان شاء الله نتمتعوا بالبحر مع حراره
1: مرتفعه. نتمتعوا بالبحر بالحق سليم، لكن بربي مش في وقت الذروه كما قلت للشمس، على خاطر بربي نهزوا صغيراتنا يتشوشتوا كيف من هكا وما نعرفوش على الدنيا. صحتكم تهمنا، ضربه الشمس لا يقدر معناها ولا يملي كما يقولوا ناس بكري، فلازم مع ناخذوا حذرنا خاصه الناس اللي جيت صيف معناها، فمهم جدا مش نعديو نهار كامل في البحر. البحر عنده الوقت نتاعو، وقت الذروه ردوا بالكم على صغيراتكم وردوا بالكم على رواحكم. شكرا لك سليم بن ميلاد، تحياتي لك وإن شاء الله زينة، تحياتي وإلى اللقاء.
2: محلى صباحكم.

0: تمام الثامنة صباحا على موجة إذاعة المنسير.
1: إشهار
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: تقديمنا نشرة الأخبار على مجلة المنسير وهذه عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبي بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار. حملة تحسيسية في ولاية نابل للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية للبريد التونسي التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يصدر الثلاثاء القادم 21 جويلية. صباح الخير. من المقدمة للتفاصيل، تم أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بكلفة تجاوزت 24.6 ملايين دينار تونسي، حيث ستساهم في دعم القدرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للولاية بشكل خاص لتشمل معتمديات بوحجلة، شراردة، نصر الله، منزل المهيري، القيروان الجنوبية، حسب تصريح وجدي العجيمي مدير المشروع.
3: هذايا لتعزيز قدرة الطاقية لولاية القيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بطاقة إجمالية وقع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. هو المشروع هذايا فيه 17 محطة إجمالي، هذايا وبداية الغيث أنه تشغيل محطة زعفرانة ولاية القيروان معتمدية ذات الصلة بمنطقة زعفرانة من القيروان، جميع الجهة اللي في الجنوب الشرقي لولاية القيروان، وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء لولاية القيروان بكلها، لأنه احنا شبكات نتاعنا مترابطة مع بعضها. كانت التركيز المحطة في المنطقة هذه بالذات سويت معناتها ان بلانيفيكاسيون بالديزيتود صاروا قبل باش يكون التعزيز في الجهد العالي اكوي بوتنسيال على المحطة الكل، نظرا للمشاريع اللي سيقع تركيزها زاد منطقة صناعية لهنا لمدينة القيروان في قرب الجهة من ناحية، والاضطرابات اللي كانت صايرة للمناطق الفلاحية المجاورة.
0: إلى ولاية نابل، حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد وترسيم بالمؤسسات التربوية والجماعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات.
4: عبارة على حساب بريدي افتراضي يتم تمكين كل مواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية يتنقل لأي مكتب بريد داخل الجمهورية، يقوم بتعمير مطبوعة وفرقة نصف بطاقة تعريف، ويتم تمكينه من حساب بريدي افتراضي وغالية الدينار، ويتم إرسال الكود والرمز الخاص بهذا الحساب على هاتف الجوال، وذلك علاش لازم تكون البيس باسمه شخص. الوالد الدينار فاش يتمثل؟ هو حساب بريدي افتراضي يمكن صاحب هذا الحساب من القيام بعديد العمليات المالية، توتي ترانزاكسيون سواء من تحويل الأموال أو استلام الأموال، إرسال الحوالات، كيف قبول الحوالات، استخلاص فواتير الماء، فواتير الكهرباء، فواتير مزودي الإنترنت، كيف لازم يتلقى به الحوالات صادرة على استرجاع مصاريف الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وسنة المنتوج هذا باش يكون هو مخصص بدرجة كبيرة للقيام بعملية التسجيل المدرسي والجامعي. البريد التونسي معناها في إطار سعي وتقريب الخدمات للمواطنين، وفي إطار التزامه كمؤسسة عمومية بتحسين أداء المرفق العام وتوجهات الحكومة في الجانب الاجتماعي، فالولايات هذه باش تكون موجودة لكل من له الحق في ذلك بصفة مجانية باش نتفاداو الاحتضار ومظاهر الاحتضار اللي تصير في آخر أوت من شهر سبتمبر على مستوى خاصة إتمام إجراءات الترسيب صالحة لمدة 10 سنوات.
0: من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27-2000 يوم الثلاثاء القادم 21 جويلية وفق ما أفاد به كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي الأسعد الدريدي. وأضاف الدريدي أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا مبينا أن هذا دليل هم جميع الناجحين في الامتحان بدورتي الرئيسية والتدارك.
1: بالنسبة للأيام الوطنية نهار 15 جويلية و17 جويلية و22 و23 جويلية، وبالنسبة للأيام الجهوية هي من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. السنة صحيح توا دليل التوجيه الجامعي فيه تم إثراء حقيقة باختصاصات كبيرة ياسر، وكمسالك ديما نقول وراي المسالك هي الاختصاص اللي باش يقراه الطالب بداية من السنة الثانية من الدراسة الجامعية، لكن تم مراجعتها أثناء كما تعرفوا صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي. دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها. نحاول احنا بالنسبة لنا ديما نحبوا أنه المترشح يكون قرار احنا اللي نركز عليه هو الموازنة بين مؤهلات المترشح هذايا، موينات وأعداد وشنو رغبت الانطلاق الدورة. إن شاء الله نذكر أنها باش تنطلق أيام 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية، هي الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين. دليل طاقة الاستيعاب إن شاء الله هي في طور الإعداد ويخرج دليل طاقة الاستيعاب نهار 21 جويلية.
0: في سياق متصل، توفر 3 مراكز للتكوين المهني بولاية المنستير تكوينا في اختصاص كهربائي ميكانيكي، وهو تكوين شامل يفتح الآفاق للشباب الذي اعتزم التكوين في هذا المجال، حسب تصريح السيدة سوسن طويرة المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير خلال تدخلها في برنامج منكم وإليكم. وفي هذا التدخل تشرح امتيازات هذا الاختصاص.
5: كوتي كهرباء وفما جزء ميكانيك. بالنسبة لنا احنا على مستوى ولاية المنستير عنا 3 مراكز تكوين مهني، اللي هي المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس، المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والزرد ببمبلة، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين. هذوما 3 مراكز على مستوى ولاية المنستير اللي كونوا في اختصاص كهربائي ميكانيكي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. مدة التكوين هي عام ونصف، سنة ونصف، 18 شهر، والتكوين يكون بالتداول، اللي هو ممكن نمط التكوين اللي هو يساهم في أنه المتكون ياخو أكثر مهارات ويكون في علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية، على خاطر التداول يعمل شهرين في المركز التكوين وشهرين في المؤسسة الاقتصادية. وحاجة أخرى أنها مش مرتبط باختصاص معين، كيما نجم يخدم في معمل متاع يجور، كيما نجم يخدم في معمل متاع صناعة أدوية، كيما نجم يعمل في أي صناعة ينجم يخدم فيها ما يخدم فيها طنك فما إليت، دونك فما ماكينات ينجم يخدم.
0: صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مخطط التنمية 26-30-2000، ومخطط أثار نقاشات وانتقادات عدة من قبل النواب والمختصين في الشأن الاقتصادي على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بقابلية تنفيذ البرامج التنموية المذكورة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أيمن عجينة تحدث للأخبار عن أبرز العقبات التي تواجه مخطط التنمية في تونس.
6: هناك بعض الفجوات على مستوى النمو الاقتصادي، لأن الهدف كبير خاصة مقارنة بما وصلنا إليه من مستويات نمو اقتصادي. على مستوى السيادة الطاقية أيضا هناك الركيزة الأكثر استنادا إلى مشاريع محددة زمنيا، لكن تقريبا هناك شكوك حول واقعية وتيرة الإنجاز، خاصة مضاعفة إنتاج الفوسفات بهذه السرعة. على مستوى العدالة المجالية هناك فجوة ما بين الخطاب التعبوي والمعطى الإحصائي الفعلي، وهي تقريبا نقطة الضعف البلاغية الأبرز في هذا المخطط. على مستوى الحوكمة والعدالة الاجتماعية أيضا هناك تقريبا غياب المؤشرات الكمية الدقيقة مقارنة بالركائز الأخرى. تقريبا التحدي العام هو هل ستنجح تونس هذه المرة في الانتقال من الوثيقة إلى التنفيذ الفعلي؟
0: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار تدشين محطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع حاتم بالحوج لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم البشير متواصلة في ساعتها الثالثة مع نجوى المهري.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في هذه الفسحة الصباحية. فقط حبيت نقول على نجم نقوله احنا السؤال متاعنا اليوم سؤال مهم جدا حول ولد البحر متاعنا اليوم. هو مثل حديثنا بعد شوية مع مدام نوزت. سمكة طويلة ورفيعة، جسمها ومنقارها يشبهان الإبرة وعمودها الفقري يميل إلى اللون الأخضر، هل هي المغزل، المنكوس وإلا المسل؟ المغزل، المنكوس ولا المسل؟ تنجموا تجاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. ومرحبا بالجميع، خلينا نمشيو الولد بحر. ولد بحر مدام نوزت، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: صباح الخير، صباح المسرات لكل البحارة ومستمعي إذاعة المناسبة.
0: صحيح، البحارة ولو يسمعونا زيدا ولو زيدا يستفيدوا.
1: ديما دونك وليت نتذكرهم كل يوم.
0: طبعا ولد بحر مع مدام نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. اليوم السمكة اللي باش نحكيو عليها ومثل حديثنا في صبحية اليوم، شو اخترنا؟
1: اليوم سمكة اليوم اللي هي المسلة جاتنا باقتراح من مذيعتنا المتألقة نجوى. اليوم مش اللذيذ،
0: خاطر قلت لك افطوري بالمسلة البارح.
1: البارح والطاقة قديش قعدت الطاقة. اليوم باش نحكيو على سمكة معروفة عند البحارة أما ما زالت تخبي برشا أسرار عند المستهلك.
0: أي
1: سمكة طويلة كالسهم، سريعة كالبرق، وعندها سلسول ظهر وشوك خضر حيرت بيهم الصغير والكبير. اليوم باش نحكيو على المسلة اللي اسمها الفرنسي أغفي واسمها العلمي بلون بلون. نجم صنفوها من الأسماك الزرقاء. هي سمكة بحرية تعيش في قريب لسطح الماء، ونلقاوها في كامل السواحل التونسية من بنزرت حتى الجرجيس. أول حاجة تلفت الانتباه نجوى فيها هو شكلها. جسمها طويل ورفيع يشبه للسهم ولا الإبرة، ساعات ما بتقولها الإبرة. عندها فكين طويل وجويد يشبه المنقار، وفي أسنان صغيرة وحادة تساعدها باش تصطاد فرائسها. لون ظهرها أخضر عاتي شوية على الزرقية، أما جنبات متاحة فضية لامعة تعكس ضوء الشمس.
0: أي
1: طولها يتراوح بين 40 و70 سنتي، أما ثم بعض الأفراد الكبار نجموا يوصلوا حتى 90 سنتيمتر. الوزن يكون متاحة بين 300 جرام ونص كيلو. وتو باش نعرفوا شنو تاكل المسلة هذه نجوى.
0: أي مهم جدا شنو تاكل،
1: خاطر الأكل متاحة هو اللي يعنيها بعديك احنا ناكلوه في الحمام متاحة. دونك تعتبر سمكة مفترسة تتغذى خاصة على السردين الصغيرة، لنشوة، صغار الأسماك وبعض القشريات. وهيك علاش نلقاوها ديما تتحرك بسرعة قرب سطح الماء باش تصطاد الفريسة متاحة. وقتاش نصطادوها نجوى؟ المسلة موجودة تقريبا طول العام في البحر الأبيض المتوسط، وفي تونس تكثر برشا في الربيع والصيف وبداية الخريف. وما ثماش موسم يمنع فيه الصيد المسلة، ونصطادوها بتقنيات الصيد اللي نسميوهم باللغة الفرنسية لسان تغنونت نو كوليسونت. وهي طوالي كل مرة ندخل لكم تقنية جديدة،
0: تقنية جديدة
1: صيد. تحكينا على البالانغر، اليوم مش تحكيو على لسان تغنونت نو كوليسونت. وش هي هذه لسان تغنونت نو كوليسونت؟ هي عبارة على شبكة كبيرة ولا غزل كما يقول البحارة، عندها زوز جوانح جنبات وكيس كبير في الوسط. وقت اللي يلقاو البحارة سرب المسلة يدوروا عليه الشباك، وجناحات متاحة هي اللي باش توجه الأسماك نحو الوسط، واللي هو فين يجمعوا الأسماك داخل الكيس هذاك اللي موجود في الوسط. والتصميم هذا يخلي الأسماك تتجمع تلقائيا.
0: تتجمع تلقائيا الأسماك هذي.
1: أي سمحني الريزو قص. تتجمع تلقائيا داخل الكيس هذايا، وعلى خاطر الكيس هذايا ما يتسكرش بالحلق كيف ما أنواع أخرى من تقنية الصيد كيف ما شفنا السردينة مرفتة. وتعتبر من الطرق الفعالة لصيد الأسماك السطحية أو العائمة. به وسمكة هذي نجوى عندها طرائف تقفز دونك بقوة، والبحارة صارت لهم برشا غرايب مع الحوتة هذي. وقت اللي فرغوا الشباك في الفلوكة نقز عليهم، وسجلت إصابات كبيرة بسبب اصطدام منقار المسلة الطويل بوجوه البحارة. دونك يخافوا منها كي يحطوا كي يبدوا يعملوا سفري متاحة في وسط الفلوكة. أما السر الأكبر نجوى هو علاش سلسول ظهرها وشوك أخضر. أكيد يعني كل واحد جاي ينظف فيها تفاجأ بوجود لون أخضر مش متعود عليه.
0: نعم.
1: وأكيد البارح وانت طيب فيها تفاجأت اللي صلصول ظهرها في شوية خضورية.
0: في شوية خضورية صحيح. أيه. وهوك احنا نقشروه بطبيعة ما نخليوش الصلصول هذيك.
1: نحب نقول لك راهي ليه مريضة ليه متعفنة.
0: أيه.
1: والحقيقة اللون الأخضر هذي هو في الأصل مادة طبيعية.
0: نعم.
1: اسمها اللي هو ناتج عن تكسير الهيموغلوبين.
0: نعم.
1: والهيموغلوبين شي يعمل نجوة هو ينقل الأكسجين من الخياشيم إلى بقية أعضاء السمكة.
0: نعم.
1: دونك الهيموغلوبين هذا موجود في الدم يعني كيف تتجدد كريات الدم الحمراء داخل جسم المسلة يتكون.
0: نعم.
1: هذا اللون بطريقة طبيعية ولكن عند المسلة بالذات يتراكم في السلسول والشوك. هيك علاش لونهم يولي أخضر وما عندوش حتى خطر عند الإنسان.
0: نعم.
1: ولا تأثير على طعم السمك ولا على القيمة الغذائية متاعه.
0: نعم.
1: ما عنده حتى تأثير. ودونك أنا حبيت نقول لك نجوى بحبش المستمع يفهم ساعات واحد يضرب سيقه في شوكة الطاولة ولا حاجة كمان
0: هاي تزريق
1: قدم اللول
0: تخضار كشوي
1: تخضار هي نفس الحكاية اللي هو الهيموغلوبين هذاك قاعد يتكسر والكرية الحمراء قاعدة تتجدد هكا علاش نلقاو اللون الأخضر هذاك وهكا علاش قلت لكم راهو اللون هذايا ما عنده حتى إفي ولا تأثير على السمكة هذية وديما تقعد عندها قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: وتوا باش نعرفوا شنو استفادت نجوى البارح من المسلة عندها البارح والله نجوى بعد ما حكيت أنا وياك مشيت.
0: نعم.
1: المخبر شريت مسلة ومشيت خاطر لوشت في وراقي ما لقيتش عندي معلومات عليها في الكومبوزيسيون بيشيميك عندي حاجات قديمة. دونك البارح مشيت للمخبر نشكر طلبة اللي عاونوني طلبة الماجستير في المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت. دونك نجوى في 100 جرام من المسلة عندك بين 120 و 150 سعرة حرارية. طلب عندك 22 جرام بروتين في 200 جرام عندك 4 جرام دهون غير مشبعة.
0: نعم.
1: فيهم 30% دونك أوميغا 3 لقينا البارح 800 ملي جرام في 200 جرام متاع اللحم المسلة واللي هي مفيدة للقلب والدماغ. نلقاو كيف كيف لقينا الفوسفور ولقينا البيدوز ولقينا اليود وهذا يخليها غذاء ممتاز للصغار والكبار. وعلى خاطر المسلة هذه تسمى تحط في أهم الأطباق في تونس وخاصة في الساحل التونسي.
0: نعم. وتجي مفورة البنة نتاعها
1: بنينة. دونك نصور البارح لك عمل جو مع
0: صحيح
1: دونك مع القيمة الغذائية اللي حكيت لك عليها توا. وكيف كيف أنا نجوى أنا من المكنين ونعرف المسلة هذه من صغري كانت سمكة موجودة في مطبخنا ومن أكثر الحاجات اللي مامي يرحمها كانت تبدع فيها هو الكسكسي بالمسلة. دونك نجمو نحكيو عليها مفورة نحطوها في الفور وكيف كيف دونك الكسكسي
0: تجي حتى مقلية زيدة حتى مقلية تجي
1: ما احنا توا بدينا
0: نبعدوا على المقلي لكن مفورة تجي أبن هي
1: بنينا على الأخر.
0: نعم.
1: كل يوم نجوى اكتشفنا أنه الأسماك نجم تخبي العديد من الأسرار العلمية.
0: أي.
1: وعليها الأخضر وتأكدنا أنه البحر ما زال يخبي برشا أسرار.
0: نعم.
1: صحيح. استكشاف وذا باش نكمل نحكيوا عليه في الحلقات الجاية من ولد البحر
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. أي. يظهر لي توا اللي فطوره معناها بالمسلة صحة وبشفاء ليكم الناس الكل. شكرا ليك مدام نوزت. يظهر لي اللي قاعد يسمع فينا راهو عرف الإجابة. قلنا سمكة طويلة ورفيعة جسمها ومنقارها يشبهان الإبرة وعمودها الفقري يميل إلى اللون الأخضر. المغزى المنكوس المسلة والأكيد هي المسلة. وبعد شوية نشوفوا الفايز شكون. يلا نمشيوا مع النغم ثم نرجع معكم.

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 14 من جويلية 26 2000. والبداية بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تنشر تفاصيل الجلسة البرلمانية التي عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية مع المدير العام للطيران المدني، الذي بيّن خلال الجلسة أن الاتفاقيات المبرمة مع عديد الدول بشأن الخدمات الجوية لم تعد مواكبة للعصر وبحاجة إلى التحيين. كما اهتمت الصباح بتفاصيل الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي الخاص بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، عرض شامل لكل الاختصاصات والمسارات وتفاصيل عن الخدمات الجامعية للناجحين. موقع الصباح نيوز خصص افتتاحيته للحديث عن السياحة الداخلية وعلاقتها بالعائلات التونسية. الافتتاحية جاءت تحت عنوان السياحة الداخلية معضلة العائلات التونسية، وأشارت في هذا السياق إلى أنه رغم أهمية السياحة الداخلية ورغم المجهودات الدولة وتحفيزات الهياكل السياحية الوطنية التي وصلت إلى تخفيضات تتجاوز 50%، إلا أن ذلك يستوجب البحث عن حلول تتناغم والدخل السنوي لمختلف العائلات التونسية بتركيز مخطط استراتيجي محدد المعالم لفائدة السياحة الداخلية التي تظل حق مشروع لكل تونسي. ومن العناوين البارزة الأخرى في جريدة الصحافة اليوم، تونس تسرع في شبكة طرقاتها وجسورها بحوالي 80 مشروعا بقيمة تناهز 4.2 مليار دينار. وتأتي هذه المشاريع حسب ما ورد في المقال في إطار مخطط أوسع لوزارة التجهيز والإسكان، حيث من المتوقع إطلاق 16 مشروعا جديدا خلال السنة الحالية، ليصل الاستثمار الإجمالي في مجال الجسور والطرقات ببلادنا إلى 7 مليار دينار. الشروق خصصت افتتاحية اليوم للحديث عن ما وصفته بفوضى الفضاء الأزرق. الافتتاحية وبعد أن أشارت إلى مختلف مظاهر الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، حصلت واستخلصت واستنتجت بالقول بأنه بهذا الفضاء الاعتراض الاستعراضي الفوضوي تحول الفيسبوك بالخصوص من وسيلة للتواصل والتعبير إلى فضاء يعج بالغوغائية واللغو والعدوان والحقد، بل أصبح، تقول كاتبة الافتتاحية، في كثير من الأحيان وسيلة للانقسام والعزلة عاجزا عن الانضباط حتى بسلطة القانون. شروق أيضا اهتمت بالعمل الموسمي للشباب والطلبة بين الحاجة والمادية وبين الحاجة المادية والشغف. وأشار المقال إلى أنه برغم تنوع الفرص للشباب في العمل الموسمي، لأنه لا يخلو من العقبات والتحديات، ولعل من أبرزها غياب الإطار القانوني والاجتماعي لأغلب المهن الموسمية غير المهيكلة. ونختم بالرياضة. صراع الكبار ونهائي قبل الأوان، أهم التعليقات الصادرة بالصحف الوطنية اليوم حول اللقاء الذي يجمع اليوم فرنسا بإسبانيا ضمن الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم 26 2000. إلى اللقاء.
1: خبر ورخبر،
2: الموجة والموجة،
1: جديد كل نهار،
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للـ5 وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: 95.7

0: الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل. تفتقر كثير من الشعوب، تعرفي دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. جلست في المقهى وشربت التاي باللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة، تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي يرحب بيك، واحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له اقدر اصور؟ قال ايه، خذ راحتك خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الامان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجوده، وأكثر شيء الترحاب الشعب، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام.
2: محلاها بلادي.

0: صباحكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بكل من التحق بنا في الاستماع وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. الأكيد شكون في انتظار زوز تذاكر دخول، معناه دوز أكسي للألعاب المائية في القرية السياحية شمس هوليداي اللي جاوبنا على سؤال صباحية اليوم. خلينا نمشي والساعة قبلها نشوفوا نبيل على عين المكان.
1: على عين المكان
0: زميلنا نبيل بن حسين على عين المكان. وين متواجد؟ وين نبيل؟ مرحبا بيك، صباح النور وسرور يا نبيل.
2: صباح النور نجوى، صباح الخير لكل مستمعي ذات الكبير. اين مكان موجودين؟
0: نعم نشم في ريحة

0: 2024. أصبح الحقيقة مش غريب على السوق النجوى باعتبار وأنه على امتداد السنوات يستقطب عديد الزوار من مختلف الجهات، تزيد الحركية متاعه خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي، عودة أبناء تونس بالخارج. في قلت حركية لقينا بعض الصعوبات الحقيقة نجوى للتحدث مع أصحاب المحلات، اكتفاض كبير في هذا التوقيت بالذات كما تعرف مع حرارة الطقس مع توقيت يعني الصيفي، وكأني من هنا أشتم رائحة الأفراح والمسرات.
1: أي ميلة في كل المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في كل المناسبات، معناها ديما الوجهة قصر هلال، وإحنا نفرحوا برشا راهو معناها كي تكون اللي أصبحت عنا معناها علامة تجارية متميزة في قصر هلال، وخاصة نقطن القصر هلال، وكي يقول قصر هلال يقول الجبة، يقول معناها كل المقتنيات معنى الأفراح والمسرات، معناها حتى اللي يجيو من برا من الخارج نبيل، معناها ديما وجهتهم القصر هلال، يقولك باش نشري حاجات، معناها تقعد لي سوفونير وتقعد نلبس مع صحابي مع حبيبي مع الناس اللي نحبهم، اجواء القصر هلال وحدها هكا ولا
0: صحيح نجوى؟ صحيح، يعني كما قلت يعني في سوق الاقطن سواء مع اللباس التقليدي والا حتى الفريب والا حتى الملبس الجاهزة، يعني مش من لا شيء نسميه مدينة قصر هلال، يعني مدينة عاصمة النسيج على الخيط كما تعرف، كما على كل هنا الجبة التونسية الحقيقة، النساء الرجال، فما جبة المطهر للولادات الصغار، الحجام الكل موجودة، للوالد الكل موجودة، الأسوام الكل زادة نجوة تلقاها في قصر هلال،
1: مرفقة الأسوام مرفقة
0: بشارقة مواطنة من مدينة جمالة. احنا واحنا حكينا قلنا يعني يستقطب عديد الزوار من كامل الجمهورية حتى من الجنوب، فما رحلات نشوف في برشا حفلات توصل من جابس من قرصة من خاصة من الجنوب. على كل معايا احدى المواطنات لهنا في احدى المحلات يعني في مدينة قصر هلال في سوق الاقطن باش ناخذ رايها، وهي الحقيقة من الصدف إنها مغرومة بإذاعة المنستير، ويعني وتعرف حتى شخصيا نجوى وتستمع إليك في برامج الصباح.
1: نعم
0: بخير مدام.
2: بخير،
1: صباح النور.
2: بخير إذاعة المنستير أول حاجة، واني من المشاهدين من المستمعين
1: الوفيات والأوفياء
2: الأوفياء للإذاعة.
1: مرحبا بك
0: مدام. موجودة أنت في مدينة قصر هلال، منين جيت؟
2: والله جيتني من جمال، عندي بجيت باش نقضي الملازم، عندي تور من العيلة، أخويا جي من الخارج، حبيت نشريها له كهدية من عندي، يعني خاطر نعرف الحكم اللي نعرف ديما السوق قصر هلال، نخبط له ونعرف البلايص ونعرف الأسوام ونعرف الكاليتي وكل شيء نعرف معناتها.
0: المناسبة يعني ختان ولد اليوم الأسوام، كيف شفت الأسوام لهنا الكاليتي؟
2: والله الأسوام في المتناول، فما أنت كل قدير وقدره، انت شنو عندك؟ فما الاسوام المناسبه، فما المرتفعه، فما انت وشنو وانت شنو فلوسك، وكيا كذلك الكاليتي وانت شنو تحب. الحقيقه معناتها ما تراوح كان فرحانه،
0: يعني من المدن المعروفه بالسوق نتاعها بالحركيه نتاعها، عندك برشا جيت تجي من قصر هلال، وجهتك في قصر هلال هنا رغم انه جمال ولا المكلين زاد فيها الاسواق مستير.
2: قصر هلال معروف، يجيو من كل بلاد من الجنوب للشمال، هي قصر هلال عاصمة النسيج دوم، معناتها ما فماش حد ما يعرفش سوق قصر هلال.
0: صح مدام، ان شاء الله ربي يفرحكم وربي يهنيكم ويعطيك الصحة.
2: بارك الله فيكم ومرة أخرى وشكرا على
1: أنا حبيت نبيل حبيت تهدي لشكون تهدي الأغاني والأغنية اللي باش نقدموها بعد شوية، متسالش نعطيو مجال معناها لضيفتنا إنها مادام عندها مناسبة. مرحبا بيها
0: نجوى،
1: نسمع فيك اذا كان مازلت معاك، معناها تعطي الاهداء نتاعها اذا كان
0: لا لا لا مدام مدام لشكون تهدي الغنيه الاغاني الموجوده في البرنامج الغنيه
2: التبحري؟ والله الاغاني ديما نهديهم للوالده بحكم هي مراه كبيره ومعناتها ومقعده نحبها برشا، وديما نفرحها اقل حاجه تحل لها راديو تسمع ونهدي لها الاغاني الكليك.
0: نعم انتم تو يعني في مناسبه في فرحه، مناسبه فرحه يعني ديما الصباح ديما سبيسيال شويه، تبدا في دار الافراح مش كاي نهار مش كاي دار.
2: اكيد الفرحه تبدا من الصباح، العيله الكل مجتمعه وخاصه اللي احنا جايين من خارج معناتها كماله العيله والحمد لله معناتها محتاجين للفرحه، ديما محتاجين للفرحه.
0: ربي
1: يتمم فرحكم لما حالة. نعم نبيل، نعم كما قلت محلها دار العرس ومحلها دار الفرح

0: وإن شاء الله يا ربي فرحة نجاح، فرحة الإنسان، حتى فرحة قلبه راهو فرحة نهار النجاحات متاعه، حتى على طول اليوم به، حتى ربي يوفقه دعيه تخير هكاك من الوالدين كما قالتي، نفرحوا الوالدين متاعنا، فهذا الكل يدخل في إطار فرحة القلب. نكملوا معك نبيل، نكملوا معك. أنت وين؟ أنا نسمع تو في النسبة. وانت في قلب، في قلب السوق يظهر لي، سوق قصر هليل، وما ادراك ما سوق قصر هليل.
1: اكيد يعني كي نقولوا سوق القطن يعني الباب الخارجي مش بعيد على طريق الطريق الرئيسيه، كما تعرف اكتظاظ كبير برشا، يعني وكاني عندي الحقيقه خليني نقول لك يعني عندي سنوات ما مشيتش لسوق قصر هليل.
0: فرصة، فرصة هذه هي فرصة. مش عملت طلة.
1: الحقيقة نمشي نهار اثنين العشية، من نهار ثلاثة الصباح بصراحة اليوم لقيت مناه باكتظاظ شديد.
0: ما وتمشي العشية في البرود على الخاطر، وما ننساوش انه سوق قصر هليل اثنين العشية، معناها تجي هيك القشارة والناس اللي تبيع بالجرو، معناها بالجملة، وتلقى الناس تتبضع من مختلف معناها الولايات. انا نقولها الحقيقة، فما ناس تهبط ثم تعمل رحلات القصر هليل في الوقت، في الوقت هذيك.
1: صحيح نجو، يعني بالفعل يعني انت خذيت الكلمه من عندي، قلت لك من الحافلات يعني طوابير يعني موجوده بعيده على حافه تاريخ، يعني منظمه حفلات او رحلات عفوا منظمه المدينة قصر هليل.
0: والسوق البارح يقعد للصباح، معناها حتى ساعات متاخره معناها من الليل،
1: نهار اثنين العشية معناها.
0: أي اثنين العشية، صحيح
1: اثنين العشية، وحتى النهار ثلاثة اليوم مثلا، حتى المثلثة بتاع العشية كيك.
0: نعم.
1: يبقى على كل ربي يعينهم إن شاء الله.
0: شكرا لك إن شاء الله يا ربي. شكرا لك نبيل، نتلقاو بك في نقطة أخرى في على عين المكان، إن شاء الله نعيش بها أجواءنا هكا على الطاير وعلى اللايف كما نقولوا احنا في المباشر. تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا يظهر لنا هكا وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم، زوز تذاكر دخول إلى التوبوغان بالقرية السياحية شمس هوليداي، هي من نصيب منيرة الحسيني العويتي. ألف مبروك يا منيرة، والأكيد باش تهزوا صغيراتكم وتمشيوا وتتفرهدوا شوية في أجواء صيفية بامتياز. زوز أغاني على ذمتكم باش نختموا بها اللقاء، حبينا وتحبينا ميادة الحناوي اللي باش تكون على موعد مع جمهورها في لوك آخر، في لوك جديد في مهرجان قرطاج الدولي، ولا ترهويجة زياد غرسة والأغنية اللي باش نختموا بها لقاءنا والحمد لله حبينا وتحبينا. خلينا نخدمنا شوية ونسير اشتراهيما نسمعوها.
2: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلي بجانب الملاحة المنستير.

على هذا النغم الجميل من زمن الفن الجميل، ونقول لكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات أيمن الشيبي، عليا منصوري، ياسمين معتوق زميلتنا المتربصة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغير، نتلاقى معكم إن شاء الله في مرافق الفنون الخميس العشية. إلى اللقاء.

0: الحار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. يمثل الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني محور أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي الذي تتواصل أعماله إلى غاية يوم غد الأربعاء بالحمامات تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. وتتواصل أشغال القمة في إطار سلسلة من ورشات العمل التي ستتعمق في مواضيع الأمن السبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، تحديات جديدة وفرص استراتيجية، وحوكمة البيانات والمعلومات والقانون والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية الاستراتيجية. نبقى في ولاية نابل حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد وترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على المكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح في تصريح للأخبار أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. يكون طقس اليوم الثلاثاء صافيا إلى قليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشير والبحر متموج إلى محلي مضطرب. انضم رائد الشيخاوي رسميا إلى الترجي الرياضي التونسي في إطار صفقة بلغت قيمتها 900,000 دينار لفائدة الاتحاد المنسيري، فيما انتقل أحمد بوعصيدة في الاتجاه المعاكس إلى الاتحاد لمدة 3 مواسم. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد المنسيري عن تجديد عقد حارس مرمى أحمد سليمان لمدة 2 موسمين، كما أتم صفقة انتداب المهاجم التونسي الفرنسي بشير يعقوب قادما من شبان موناكو الفرنسي. خارج الحدود تلتقي فرنسا إسبانيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا في مواجهة قوي لحساب نصف نهائي كأس العالم في دالاس الأمريكية، حيث يسعى الزرق إلى بلوغ النهائي الثالث ثواليا، فيما تسعى لاروخا أو تطمح إلى استكمال إنجازها في كأس أوروبا 24 و2000 بإحراز أكبر الألقاب. النصف النهائي الثاني يجمع في نفس التوقيت غدا الأربعاء المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني، وهي المرة الأولى منذ اعتماد التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي يجتمع فيها أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي في الدور النصف النهائي لكأس العالم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. جنين الداري بعد الفاصل مع الهدي للفتنة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: جميل الداري،
3: جميل الداري، جميل الداري.

0: جنينة الداري مع لهديل الفتني.
1: جنينة الداري
2: صباحنا محبة وصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يداوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين، ونوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. الثلاثاء 14 جويلية 2026، مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة متاع الصباح. كالعادة باش نحكيو على أهم الاستفسارات اللي تشغل بالكم اللي تهم الحديقة متاعنا في مواضيعنا لليوم في هذا العدد في جنين الداري. باش نرجعوا من خلال فقرة مع الخبير مع سيل بشير برعاش باش يحكي لنا حول موضوع شجرة الرمان، أهم الأصناف الموجودة في تونس، أهم الأمراض والحشرات التي تصيبها، طرق التعافي منها، هذا وأكثر تعفوه مع سيل بشير. في فقرة اليد الخضراء مع الدكتورة ريم الخميري مساوي مختصة في هندسة الفضاءات الخضراء باش يكون موضوع مداخلتها عن أنماط الإنتاج الفلاحي في تونس. أما بعد شوية مع التقني السامي في البستنة صديقنا فرحات عطية باش يحكي لنا على الورد الدمشقي وطرق العناية به من خلال ركن الجنينة والناس. إن شاء الله هذا وأكثر كما قلنا مستمعينا الكرام حتى للعشرة متاع صباح. إذا عندكم أي استفسار أو مشكلة في الجنينة ما عليكم كان تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير، وتنجموا تطلبونا على 73 460 800، تقيدوا أسئلتكم والجواب والطريقة المثلى لتجاوز مختلف إشكالياتكم تلقوها مع ضيوفنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، التحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث نمبر 1، أيمن الشابي في الإخراج التقني، مدام علي منصوري في التنسيق والإشراف العام، تحية لصديقتنا ياسمين معتوق في الديجيتال، والبداية تكون مع الإيقاعات التونسية. نسمع عادل سلطان، نهاركم زين، مرحبا بكم مستمعين الكرام، هذه إذاعة منسير.
3: نهاركم طيب، صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: هذا عدد سلطان مستمعينا الكرام، نوصل معه لتسعة واثناشر دقيقة من إذاعة منسير. تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع، لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، وكذلك لكل من يتابع فينا ويشاهد فينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة منسير. تحيتنا لكم مستمعينا الكرام. هذه جنينة الداري، سعيد جدا باستقبال التقني سامي في البستنا، صديقنا فرحات عطية. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين.
0: أي كما قال عادل سلطان، وما أحلاش من الورد، وهو هو موضوع حصتنا لليوم معاك من خلال فقرة الجنينة والناس.
2: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: باش نحكيو على الورد الدمشقي أو الورد البلدي كما يقولوا، ولا الورد العربي.
1: الورد العربي زيادة.
0: أي
1: كما وعدناكم الساعة الحلقة اللي فاتت باش نحكيو على الورد، وأنا اليوم مش نحكيو على الورد اللي هو الورد التونسي أو ما يعرف به سلطان النوار، اللي هو تقاه منوى في شهر مارس اللي هو أوج العطاء نتاعو. بالطبيعة الورد فما عدة أنواع من الورود، أما إحنا اليوم مش نحكيو على الورد العربي اللي نقطروه، لأنه فما اختلاف كبير بين الورد العربي والورد الجوري اللي هو يكون قريفي وفيه عدة أنواع أخرى.
0: الورد البلدي كما نجم يشاهدوا السادة المتابعين متاعنا على عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، التصاور متاعه على يوتيوب وإلا من خلال الفيسبوك. الورد الدمشقي هذا ولا الورد العربي عنده خصوصية مميزة، الريحة الفواحة.
1: الريحة الفواحة،
0: أما طرق العناية به صعيبة وفيها فيها برشا التزام،
1: فيها برشا
0: التزام، هاي التزام ومسؤولية باش نجم الوردة تخرج كما قاعدين نشوفوا فيها بالصور.
1: بالضبط، هات ناخذوا فكرة على الورد. الاسم العلمي بتاعه اللي هو روزا يرجع أصله دمشقي، يعني من دمشق
0: مش الشام.
1: نقوى عدة أنواع في الورد كما قلت لكم، لكن هات ناخذوا زادة بعض الأرقام. نقوى ولاية القيروان اللي هي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الورد العربي.
0: إيه ممتاز.
1: تختلف على ولاية أريانا اللي هي في إنتاج الورد الجوري اللي نستعملوه في الباقات. كيف كيف عنا مدينة الساحلين زادة تعتبر وطنيا من منتجي الورود زادة. هذه نقطة مهمة.
0: بكل أنواعها.
1: بكل أنواعها. لكن إحنا تو مش نحكي على الورد العربي اللي ده تعتبر القيروان تحتل يعني 97% من الإنتاج الوطني.
0: ممتاز.
1: يعني الكمية اللي نشوفوها في الأسواق هيك الكل جينا من ولاية القيروان،
0: أغلبيتها تكون من القيروان.
1: بالضبط،
0: رغم أنه الحرارة تسمى درجات حرارة مرتفعة.
1: بالضبط، هو وصل أنه يتعايش مع المناخ متاعه، المناخ القيروان رغم اللي الحرارة مرتفعة لكن يحب الماء الحلو، وصل أنه ينجم يقاوم يعني الحرارة المرتفعة. هذيك الحاجة الباهية فيها الواد العربي. كيف كيف كما قلت لكم يحب الماء الحلو. شنو عن اخر عندنا زاد احنا في موروثنا الشعبي، حتى مش نقول بعض الامثال الموجوده على الورد، اللي مثال فما مثل شعبي يقول اللي يعشق الورد يرضى بشوكه.
0: اي صحيح صحيح، اي وتتحمل شوك وجيعته،
1: فما يقول لك الورد يخلف الشوك والشوك يخلف الورد.
0: اي ممتاز.
1: فما اللي يقول لك اللي فيه ريحه الورد ما يخافش، حتى ريحته فاوحة.
0: صحيح
1: زيادة. كيف كيف حتى في الشعر زيادة أبو القاسم الشابي، يعني شاعر الخضراء، زيادة قال في الورد، قال وتمشي كما شئت بين المدوج وتقطف ورد ذبام ذباه. معناها الورد موجود.
0: لكن نرجع للموروث الغنائي والشعر،
1: يعني حاجة قديمة موجودة في تونس، يعني ماهيش جديدة يعني.
0: طرق العناية به مثلا الري، مثلا
1: نجيو طرق العناية به بالنسبة للورد. يحب بلاصه تكون اكسبوزي للشمس، يكون معناها مباشره للشمس، يعني تشرق فيه الشمس الصباح، تقريبا ياخذ 8 ساعات شمس. بالنسبه للطريقه الري نتاعو تو في السخانه كما هيك ماذا بيه يكون الماء حلو كما قلت لكم. تقريبا يسقي في الاسبوع بين 3 مرات الى مرتين انت ودرجه الحراره.
0: وكل عاده نذكروا معناتها السقينا الصباح بكري ولا العشيه،
1: ايامات هذه سخونه مثال حتى نهار غير نهار تجم تسقيها. بالنسبة لعملية التسميد متاعه، التسميد أغلبيته مش يكون يا أما سماد عضوي وإلا كومبوست. كان حبينا نزيدوه شوية أمبيكا هذا، لكن عملية التسميد مش يكون بطبيعة في شهر وقت اللي يدخل في الدورمانس اللي هو في شهر ديسمبر كيكا جانفي، نعطيه شوية سماد عضوي.
0: الخصوصية متاع التربة متاعه قبل كل شيء،
1: الخصوصية متاع التربة أنه هو بطبيعة يحب التربة كما قلت تربة رملية شوية، يعني تكون خفيفة باش ينجم يسيب ديوديجي، خاطر هو التكاثر متاعه من اللوطي يسيب برشا عقل برشا فسائل، تقول واحنا باش تولي أنطوف تولي هيك النبتة كبيرة ياسر تعمل عرشة كبيرة
0: باه. ولنا فما برشا حتى ناس كي حكينا على الموضوع قالون على طريقة التقليد خاطر في ساعة تكبر
1: اي في ساعة تكبر هي هي عن البريود نتاع التقليم نتاعو اللي هي مش يكون في فصل الشتاء التنوير نتاعو اللي هو مش يكون في شهر مارس وطول النوارة مش تتنحى وتتقطر مازمش تقعد خاطر مازمش توصل تتحل في الكعبة نتاعها باش ما تفقدش العناصر نتاعها. بالنسبة لعملية الاكثار نتاعو مش يكون يا اما يقولوا احنا بالفرنسية ديفيزيون دي توف او هي بالعقل يعني مش نجول العقلة ونكسروا منها نحيولها بنتها نقولوا احنا ونزرعها في ساشي هذا زادة مش يكون في فترة فصل الشتاء اللي هو ديسمبر وجانفي ديما نحدوا الفترة هذه. بالنسبة للأمراض اللي ممكن تضرب فيه هو ولأنه هو مقاوم لكن أكثر حاجة تقلق فيه اللي هي القلو إحنا العناكب
0: صحيح اي
1: يقلقوا ياسر حتى الورقة بتاعه تتبدل اللون بتاعها وتولي فيها نقاط أحمر هذاك الولو نقفله بشوية دواء يعني يقولوا إحنا ديزانسكتيسيد وكاريسيد وديما نحافظوا ديما النبتة باش تكون في صحة جيدة ديما يلزمها تكون واخدة التغذية نتاعها كما يلزم يعني تقاها وتكون متقوية هي باش تنجم تقاوم الأمراض اللي موجودة.
0: يقولك مثلا من نصائح فما تستعملوا النجارة مثلا القشرة نتاع النجارة
1: المستحسن أنه يقع تخميرها باش تولي كومبوست
0: مش تولي كسماد عضوي
1: بالضبط باش تولي سماد عضوي خاطرك مش حطها شاي حتحبلها باش تتحلل يعني في التربه تاخذ برشا وقت. السماد العضوي تقاوه ما موجود كما حكينا والا الكومبوست يبدا يتباع في هيك يكون ساشيات تقاوه نتاع 20 كيلو تقريبا يتباع وموجود في المنابت.
0: هذا اهم ما نجمو نحكيو عليه على الورد الدمشقي اللي فيه برشا استعمالات وفيه ونزغلو فيه برشا حاجات ويعطي ريحه بنينه
1: برشا وحتى الليتر نتاع الورد العربي راهي مش رخيصه
0: صحيح معناته هيك علاش نحكيو على الانتاج وطريقه العنايه بها فيها برشا التزام ومسؤوليه
1: برشا التزام
0: به. في الفترة متاع درجة الحرارة المرتفعة في الأيامات هذه شنو تنصح؟ قلت نهار غيب نهار
1: أي السقي تقريبا نهار غيب نهار
0: وفماش مدوات ولا حاجة
1: يكون في العشية مستاخر شوية ويعس ديما على كريان اللي هي الرسيلة نقوله احنا ديما يعس أنه ما يخليهش غافة على بعضها يزمها خاطر يزمها تتقلم شوية يزمها تكون يزمها تدخل يدخلها الهواء النبتة الفوق خاطر هي كما قلت لك تعمل توف كبيرة ياسر
0: واضح. به احنا بعد شويه ما زلنا باش نواصلوا الارشادات والحكايات على موضوع جديد مع سيل بشير وما ادراك ما شجره الرمان كيف تحب لها مسؤوليه وتحب لها وحاسه وتعب اي خاصه في
1: الفتره هذه
0: في الفتره هذه لازمك العنايه بها باش تحمي ثمره الرمان. اكثر تفاصيل تو بعد شويه مع سيل بشير بن عائشه نرجعوا جو الايقاعات والاغاني نسمعوا فايا يونان نفرح برشا هذه اذاعه منسير مرحبا بكم نسكر

0: فيقول نوصلوا معنا لتسعة واربعشرين دقيقة من إذاعة المنسير، وين ما كنتم وين ما سكم صوتنا إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. هذه جنينة الداري، موعدكم الآن حول موضوع شجرة الرمان من خلال فقرة مع الخبير مع سي البشير بن عايشة اللي كل عادة في موضوع جديد.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: تحية ليك سي البشير، نهارك أسعد أيام. مرحبا،
2: صباح النور سي لذيذي، صباح خير سي فرحات، صباح خير كل السادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا على تواصلك معنا دائما وابدا، وربي يعطيك بالصحه والعافيه سي البشير. وموضوع شجره الرمان مهم جدا، كما تعرف في دار التوانسه يحبوا شجره الرمان، وراهي شجره تحب لها برشا مسؤوليه وبرشا عناية.
2: هي شوف قليل الحديقه لما نلقاوش رمانة لعدة اسباب. أولا الشجرة متاعها نموها موش كبير، متكبرش برش، كان 5 متر وكان شاطط وتنمو في مناخات متعددة، تقريبا القوافي في كامل الجمهورية من الشمال إلى الجنوب، تنمو ما تلوش معناها مرامدية، تنمو في أراضي قليلة الخصوبة، تتحمل البرد، تتحمل الجفاف، وتتحمل خاصة المياه المالحة، لازم توصل إلى 4 غرامات بدون تأثير على النمو والإنتاج، يعني من الملوحة متاع المياه. الدخول في الانتاج تدخل مبكر زاد من السنه الثالثه، دونك كل المواصفات تقريبا القوافه، وتنجم تعيش برشا، تنجم تعيش حتى ال 50 عام
0: ما شاء الله.
2: والانتاج نتاعها نلقاوه على مدى 4 شهور من سبتمبر حتى ديسمبر حسب الصنف، خاطر في تونس عندنا برشا اصناف تحدث عليها.
0: باهي
2: حاجه اخرى زي كيف الحموله نتاعها، معناها الشجره معناها معدل الانتاج تعطي من 25 حتى 30 كيلو الشجره، معناها تاكل وتهدي للجيران. احنا نقول كان تعرفوا عليها الرمان، هي الرمان الاسم العربي، الاسم الفرنسي جروناديي، الاسم العلمي بيونيكا جراناتوم. كان نعرفوا بها هي نبتة أصيلة إيران، بعد اللي جات للجزيرة العربية، من الجزيرة العربية مشات شمال إفريقيا، والعرب هم اللي هزوها لإسبانيا بداية القرن 18. ويقالوا أن مدينة غرناطة نسبة إلى كلمة جرونات.
0: جرناداي، وهو المعلومة ذيك هي خطر، يقولك أجود أنواع الرمان كانت موجودة في بلاد الأندلس.
2: بالضبط. كان نشوفوا احنا فكرة على المساحات المزروعة في تونس، تقريبا عندنا 15 هكتار. أهم المناطق جابس، معروفة جابس بالرمان متاعها الجابسي، فما باجة، فما باجة خاصة دستور، فما عندهم حتى مهرجان، فما القروان. الأصناف تقريبا عندنا قرابة 40 صنف كلها محلية. فما كان في بعض السنوات الأخيرة دخلت بعض الأصناف نقولوا الدخيلة بتاعنا ولا الخارجية، كما صنف الوندرفول اللي لونه أحمر غامق برشا وحامض يستعملوه كعصيد. أما الأصناف اللي عندنا في تونس المعروفين برشا، فما الجابسي، فما القلعي، فما الزهري، الأندلسي، الجبالي، الزغواني، النابلي، التونسي وغيرهم وغيرهم. دونك نجيو للتكاثر هي بالاختصار، أنا بوتير نقولوا في ديسمبر جانفي ناخذ غصن عمره عامين، طول متاعه 50-60 سنتي، ولا بالسرطنة تعمل ديولوجية، تعمل خلف باللوطة. الملوحة كما قلنا تتحمل ملوحة الماء 4-5 جرامات. يعني شيء توا فما برشة تساؤلات، يقول لك كان الرمانة متاعه يتنور برشة وطيح برشة نوار. الثمارة متاعها تشقق، الثمارة متاعها كي نحلها نلقاها متعفنة من داخل. الرمان تطيح برشا على شنية الأسباب، لازم لنا نعرفوه أن الشجرة فيها أزهار ذكرية وأزهار أنثوية. معناها النسبة 70% أزهار ذكرية و 30% أزهار أنثوية، لذا عادي جدا بعد عملية التلقيح الأزهار الذكرية هي اللي باش تطيح. وذاك علاش احنا نلاحظوا معناها نقولوا أهو طيحت برشا نوار، وهي هي الأزهار الذكرية ذيك هي اللي طاحت، العاديين ما تشد كان الأزهار الأنثوية. يقول السؤال الثاني تو، يقول لك الرمان متاعه يتشقق، شنو هي الاسباب؟ وتشقق الرمان يرجع الى عده اسباب، يرجع الى الوراثه، راح نشوفوه بالتفصيل، يرجع للدوره المائيه كل قداش تسقي، ويرجع الى التسميد، شنو عطيت وانت كسمات. جيب للوراثه، يقول لك كل ثمار اللي فيها اكثر السكريات معناها احلى من اختها هي اكثر تشقق. مثلا ناخذ القلعي والجابسي والزغواني، نسبة التشقق نجم توصل 30%، هذا هو محلوين. فما الكارثي اللي هو قارث، نسبة التشقق 10% فقط. إذن أولا مرتبطة بالوراثة بالنوعية، الحاجة الثانية مرتبطة بالدورة المائية، ألا ممكن الفلاح ولا صاحب الحديقة عنده دخل فيه يتسقي كل 15 يوم، نسبة تشقق 10%، كي تسقي كل 20 يوم نسبة تشقق 15%، كي تسقي مرة في الشهر نسبة تشقق 30%. دونك هذاك علاش ديما ننصحوا بالري كل 15 يوم من أفريل حتى لأكتوبر، ممكن في الظروف المناخية الاستثنائية متاع السنة يمكن ننصحوا باش نسقيو كل حتى كل أسبوع.
0: واضح.
2: نجيو توا السبب الآخر اللي هو التسميد. كيف نسقي كل 15 يوم ما نعطيش سماد بالكل، نسبة تشقق 10%. كي نعطيه سماد خاصة البور والكالسيوم والبوتاسيوم، حتى نقولوا هذوما خطر يدخلوا في سماكة القشرة، نسبة تشقق معناها تولي 5% فقط. إذا شنو المنصوح به؟ يقول لك تسقي كل 15 يوم بانتظام، وتسمدوا بالبور بالكالسيوم وبالبوتاسيوم ألا يدخل في سماكة القشرة، وهذوما مواد نستعملهم عن طريق الرش، خاطر أغلب العناصر هذوما بطيئة الحركة كي تحطهم في التربة. دونك الخلاص دورة مائية ما تفوتش 15 يوم، والتسميد كما قلنا بالعناصر هذوما ألا يدخلوا في سماكة القشرة.
0: به سي البشير، قبل ما نواصل مع أهم الأمراض وطرق الوقاية منها وبقية المعلومات عن شجرة الرمان، نتوقف قليلا لومضة إشهارية ونرجع لك.
1: إشهار. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
1: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ.
1: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
5: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99.
1: 99
0: مرسين معكم مستمعينا في فقرة مع الخبير في جنين الداري. موضوعنا اليوم هو طريقة العناية بشجرة الرمان، وبرشة معلومات ودنا بها سي البشير بن عاشة باش نستحضوا على الشجرة هذه، وهي شجرة مقاومة حسب ما فهمت هكا ولا فرحات؟
6: الرمان من الأجال المقاومة كما شجرة الزيتونة.
0: سي البشير، وصلنا معاك لأكثر الأسئلة اللي وصلت لنا هو حول الأمراض اللي فيها شجرة الرمان. للأسف معناتها برشا حشرات تنجم تأثر على الثمرة متاحة، على الزهور متاحة. وحتى فرحات عنده سؤال ليك، خلنا نبدأ معك في التمشي متاعك، أهم الأمراض وطرق الوقاية منها قبل كل شيء. تفضل سي البشير.
2: هو أهم الأمراض فما حشرات زيد لا يعرفهم الناس كل، هما حشرات ماسة للنصل تمتص العصارة منها متاع النبتة لفها الحوامض الأمينية، وتسيب إفرازات عسلية أو سكرية نلقاو عليهم مادة الفيماجين السخام الأسود اللي يسكر يعيق التنفس متاع الورقة، وبالتالي فما مداوات الحشرات زيدي من موجودين مبيدات نجم نستعملوهم ضد الحشرة هذه. ثم أهم الأمراض، أهم الأمراض هو الإصابة بدودة التمر، تسمى لابيرال ديداس باسم العلمي بتاعها ليبتوميلوياسيراتونيا. هذه الفراشة هذه أو المرض من الحشرة هذه، علاش نلقاوها؟ نلقاوها على الخروب، نلقاوها على التمر، على سارة الكعبة التمر تلقى فيها دود، هي نفسها. ونلقاوها على الرمان، هي نفس الحشرة. هي شنية؟ هي فراشة تبيض في أواخر أبريل، فراشة تبيض أواخر أبريل حتى أواخر جوان، تبيض في كؤوس الثمار المتجهة إلى أسفل، فهي تبدأ عاملة للوشة من النوت، هي تبيض فيها وعندها مادة لاصقة، خلاها لاصقة غادي بعد فقط تدخل داخل الثمرة، وبالتالي ما أنت ما تشوف حتى شيء. وشو الحلول أو الوقاية؟ يقول لك بل المناديمة في السنة الجديدة تلمت وتحرق كل الثمار المتعفنة والعالقة فوق الأشجار وقت الزبيرة، ثم إمكانية استعمال مدوات كؤوس الأزهار حتات للجني. كؤوس أزهار بمبيدات، ثم مبيدات بيولوجية، ثم كيما سكسيس نابا، ثم الباسيلي تورينسيس، ثم استعمال طفيل في المواد في الفترات الأخرانية، ثم استعمال توا الناموسية. شوفوش شفناش احنا الدقلة
0: أي.
2: الدقلة وقت اللي نشوفوها نعملوا لها ناموسية ضد الحشرة اللي ضد البيران، توا لو كي يعملوا كيما ناموسية شكيرات يدخل لهم الضوء، يدخل لهم الهواء، ونحطوا الكرمانة ذيك ونربطوها.
0: نبني على كلامك سي البشير. نحب نوجه تحية لزميلتنا ياسمين معطوق، تنجم تورينا الناس اللي تتابع فينا من خلال فيسبوك تصاور متاع طريقة الناموسية في الحدائق متاع، وهذه صور حصرية من الحديقة متاعك سي البشير، كيفاش قاعد تستعمل باش تحمي شجرة الرمان متاعك. أوكي كي تحضر ما تنسانيش سي البشير، وبراي تبارك الله ما شاء الله.
2: فما كما قلنا هما على شكل لكن انسكت بروف من ضد الحشرات، يدخل كما قلنا الضوء، يدخل لها كل شيء ما عدا الحشرة هذه تنجم ما تنجمش توصل، خاطر المداوات نتاعها صعيبة شوية، خاطر الدخول نتاعها ما كلالوشة من اللوطة، والثمرة تبدا متجهة إلى أسفل، وبالتالي فما صعوبة شوية في المداوات نتاعها. فما شكون يعمل يقول لك القطنة نحطها في الدواء ونسكر كلالوشة هذيك بالقطنة لفيها الدواء. فما شكون مثلا ثم حشرة أخرى في السنوات الأخيرة ظهرت اسمها الفيراكولا أو يتسمى أبو دقيق الرمان، هذه تحدث ثقوب على القشرة، معناها بعد ما تدخل تلقاها خرج، معناها ثم ثقب على القشرة وفما كي الوسخ، حتى الأثار متاحة تشبه شوي لدود التمر، هذه طلع البيض متاحة على الأشجار مصمرة أخرى كما الأكاسيا، وبعد نجم معناها تصيب الحشرة معناها الرمان. في السنوات الأخيرة تم استعمال طفيل يتسمى تريكوغراما للقضاء على ديدان فراشة البيران، هذوما يتباعوا معناها دي بلاك، هما يعطيهم حتى الفلاحة بسعر رمزي، خاصة في بعض الولايات كيما الولايات المنجة احنا متاع الرمان، كيما القروان، كيما جابس، كيما باجة، كيما سوسة، يعطيهم للحشرات هذوما، معناها يبدأوا في كيما قلنا في بلاك في مبيض تتعلق في الرمانة، يفقصوا تخرج أكل حشرة السواديزون المضرة بالنسبة للحشر للإشكال متاعنا للبيرا والبرازيت، معناها تعيش عليها هي، وبالتالي معناها يصير توازن في الطبيعة. هذه طريقة من الطرق هو باستعمال طفيلة تريكوغراما للقضاء على ديدان،
0: وهي الحقيقة فكرة ممتازة، معناتها في إطار سلسلة غذائية ممتازة تحافظ على المنتوج وتبعد على كل ما هو كيميائي.
2: يعطيه كما قلت لك معناها خاصة للولايات المنجة بدعم من وزارة الفلاحة ب 80% من الكلفة.
0: ممتاز.
2: وهي كما قلنا الحشرة هذه تبيض داخل ديدان البيران، وبالتالي بشكل الحشرة هذيك راح تولي تخرج حشرات نافعة عوض على حشرات ضارة.
0: يعطيك صحة سي البشير، معناتها أعطيتنا المعلومات الكل وطرق العناية بالشجرات. فرحات عنده سؤال.
6: سي البشير بالله الذباب المتوسطية اللي سي ذاتيد، هل تضرب الرمان ولا لا؟
2: صعيب شوية.
6: صعيب شوية.
2: صعيب شوية على خاطر القشرة متاعها متينة برشا.
6: متينة.
2: أيوة. والسيراتيد كما قلت لك تضرب في معروف هم الغلال اللي تضرب فيه، متوا إن شاء الله نعملوا على حصة الدورة الحياتية متاعها الكل على طول العام موجودة، معناها أنا من الإصابات ولا أنا من
6: بس بشي نجموش مثال في السخانة هذه نضشوا شوية أحماض أمينية.
2: لا هذه تحدثت عليها في الحصة الفارطة وأكدت على استعمال الحوامض خاصة في ظروف الإجهاد توه المتواجد ودرجة حرارة مرتفعة. من أحسن الأشياء يتخلط مع الماء ولا يترش على النبتة أنت والنوعية
0: باش نجمو نحافظوا على الشجره نتاعنا وعلى الثمره نتاعنا. يعطيك الصحه سي البشير، ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم في موضوع جديد. اذا فما تساؤلات ان شاء الله تو نودوكم بهم ونعطيوك فكره. اغلب التساؤلات اللي وصلت لنا واللي قالت لنا عليهم مدام عليا جاوبتنا عليهم، خاصه نحكيوا على حشره الزيلي اللي اعطيتها برشا معطيات، وريتنا حتى وشفنا تصاور كيفاش طريقه العنايه بشجره الرمان وبالثمره نتاعنا. يعطيك الصحه سي البشير، نورتنا كالعاده في جنين الدار. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، بقي بقية فقراتنا بعد شوية عن موعد من خلال فقرة اليد الخضراء مع دكتورة ريم الخميري مساوي اللي باش تحكينا على موضوع أنماط الإنتاج الفلاحي في تونس. كيف كيف ما زلنا مواصلين مع الإيقاعات والأغاني، نسمعوا جديد الفنانة العراقية الحقيقة أغنية قاعدة تحقق في نجاح ونسب استماع قياسية لو تعرف عفراء سلطان. هذه إذاعة مناسير، مرحبا بكم ناس كلها.

0: مع عفراء غفرة نوصل معكم مستمعينا لفقرتنا الموالية اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: بكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة ريم الخميري مساوي مختصة في هندسة الفضائيات الخضراء باش تكون حاضرة معنا بموضوع جديد. نهارك أسعد أيام دكتورة.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكافة مستمعي ذات المنستير ومستمعات ذات المنستير في كل ربع من ربوع بلادنا الجميلة. معكم اليد الخضراء.
0: اليد الخضراء تبارك الله، إن شاء الله أيامنا وعوامنا وفي لاحتنا ديما خضراء يا ربي.
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا كريم. عفيت كما كنت تحكي في ذيلي اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم برشا ويخص جميع الاخوه البلاعه، كما يخص زاد الاخوه المستهلكين، كما يخص المواطن التونسي بصفه عامه والانسان بصفه اشمل واكبر. اليوم باش نحكيوا شويه على ما يسمى بانماط الانتاج. عندك شي فكره ساعه في ذيلي على ما يسمى بانماط الانتاج في الفلاحه بصفه عامه؟
0: نعرف الفلاحه التقليديه، نعرف الفلاحه البيولوجيه، نعرف الفلاحه المكثفة اللي تقوم بها مثلا الدول الأوروبية ولا أمريكا، أنه قطعة الأرض ينجم يستغلوها 4 مرات مثلا في العام. عندك الفلاحة الإيكولوجية زادة.
2: أي
0: هذوم حسب معلومات اللي عندي، هذا حسب ما قريت الحقيقة.
2: أي هو جست ما هما معناها هذوم معناها بعض الأنماط الإنتاجية في الميدان الفلاحي. أما هات باش نزيد نسهل الموضوع أكثر، هات خل نفهمه ساعة وشنو ونحن بنمط إنتاج فلاحي. شنو هو اللي فرق ما بين الفلاحة الكلاسيكية اللي أنت حكيت عليها واللي نسميها باللغة الفرنسية لاغريكولتور كونفونسيونيل، والفلاحة البيولوجية أو ما يسمى بالفرنسية بلاغريكولتور بيولوجيك، وغيرها من أنواع الأنماط الإنتاجية الأخرى. أما قبل هذا ساعة لازمنا نعرف علاش نحن نحكيه على الموضوع هذا، وهو موضوع مهم على خاطر توا فلاحتنا بصفة عامة في هالسياق نتاع التغيرات المناخية والتحديات يواجه فريمون في تحديات، معناها باش ما نقولش عراقيل ولا إشكاليات كبيرة، خاصة كما تعرف شح المياه، ارتفاع درجات الحرارة المشط، ارتفاع كلفة الانتاج زادة ما يلزمناش ننسوها واللي هي مهمة برشا للأخوة الفلاحة، المتطلبات متاعنا نحن كمستهلكين اللي ولينا نحبوا على منتوج صحي وآمن، الاستدامة متاع القطاع في حد ذاته معناها، ومواجهة ما يسمى بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والسيادة الغذائية وغيرها. هذي الكل يلزمنا نحاولوا باش نجموا نتأقلموا معه، يلزمنا ساعة نفهم شنو نقصدوا ساعة بنمط الانتاج. نمط الانتاج الفلاحي ببساطة هو الطريقة اللي يعتمدها الأخ الفلاح باش ينجم يوصل المنتوج متاعه. يعني لهنا فما مجموعة من الخيارات أو الاختيارات اللي يتبناها الفلاح في طريقة استغلاله وإلا طريقة تثمينه للأرض متاعه، طريقة تثمينه للماء اللي عنده، طريقة استعمال البذور، طريقة استعمال الأسمدة، كيفاش ينجم يقاوم الأمراض والحشرات، كيفاش يتصرف في الموارد الطبيعية بصفة عامة باش ينجم يوصل للمنتوج متاعه. ولهنا ما نحكيوش على منتوج عادي، نحكيو على منتوج باهي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف زاد، على خاطر نحن في مواجهة زاد السوق عالمية ويلزمنا تكون عنا منتوجات معناها على قدر ومستواها السوق هذية من ناحية التنافسية معناها في الانتاج. دوك هنا نمط الانتاج أو ما يسمى باللوباكي تكنيك معناها اللي نستعملوه واللي نتبنوه باش نجم وننجو منتوج باهي وطيب معناها من ناحية الكم ومن ناحية النوع، يلزم يوازن ما بين الانتاج ويوازن زادة ما بين حماية البيئة. تعرف اللي نحن اليوم التحدي الكبير زادة أنه نستحفظه على بيئتنا.
0: معادلة صعيبة يا دكتورة، أما النجم نقوم بها. معناته أنت تحكي على فلاحة لازم تكون منتجة مربحة تحافظ على البيئة في نفس الوقت وتوفر الغذاء الصحي وتسون الماء والتربة وتخلي بطبيعة قيمة الأرض صالحة للأجيال القادمة.
2: أكيد جدا، هنا نحكيه على استدامة النشاط الفلاحي. هنا راهو إذا كان أنا نخمم كان في الإنتاج اليوم معناها سمحني فك المثل لحين اليوم وقتلني غدوة، دونك هنا فما معناها إشكالية كبيرة، وهذا التحدي الأكبر اللي نواجهه فيه اليوم في أنماط الإنتاج نتاعنا. دونك هذاك علاش نحن نحكيه اليوم، معناها حتى في أنماط الإنتاج راهو فما التطور حسب السياق والوضع اللي نحن نعيشه فيه. العالم متحرك والحياة متحركة، ولا شيء معناها يبقى على طبيعته. اليوم آليات الإنتاج ما همش نفسهم الانتاج عام 50 وعام 60 وعام 80 وحتى عام 2015 و2016 و2017. تذكر اللي نحن عدينا 7 سنة

0: المنطق نتاعها مدهش معناها، والغنيات فما اغاني توثق الحكايه هذه المنطق نتاعها. وقالت له يا سيدي هما ظلموا، هما عملوا حاجات خايبه، ما بربي سامحهم خاطر انت خير منهم. ما نجمش نلخص لك الكلام الخطاب بهت كيفاش طفله عمرها 12 عام وعندها المنطق والرزانه هذيك. اي قال على خاطرها السواحليه هذوما المتمردين سامحتهم، واكثر من ذلك واكثر من ذلك يا حاج بعطيهم كذا كذا ذهب باش كل واحد منهم يعرس، خلي يعمل عقل، خلي يعمل
1: يرزن،
0: خلي يرزن وينحي ينحي قطعان الطريق والاعتداء على الجيش متاعي وكذا وكذا. ولا شيء معزم كرمة في من دام الأغلبية من الشباب المتمرد هي جمال، ما مشيتش الولاية سوسة أم الخير، أم الخير هكا منزل الخير، منزل الخير، ما مشيتش الولاية سوسة وما مشيتش منزل الخير وما مشيتش الزرمدين وما مشيتش المهدية، مشيت الجمال. في جمال عملوا لها مقام آخر وكذا. معنا بشوف شنية حكايتها مع العزاب وشنية حكايتها مع المتزوجين وكيفاش رب معناها بها هي
1: منعت
0: الشباب والشباب ردتهم يمشيوا في ثنية صالح. النقطة اللي حبيت نقولها أنه طبلبة فيها حوم غنية ومترفين شوية وحوم مسطورين وحوم فقيرة، وهك علاش يعني برشا يجيوا برشا ماشطات من بقالطة من صيادة، والصياديات ديما هما مبجلات والبقلوطيات على الطبلبيات، وهذا شيء والطبلبي ديما يعترف بالكفاءة هذه حاجة عندهم برشا سلبيات الطبلبي، لكن في هذه يعطيهم الصحة يعترفوا بالكفاءة قبل ما يعترفوا بالقرابة وكذا. ولا شيء الهلالية جي والصيادية جي والبقلوطية جي، يلزم الشيخ شنو يعمل خاطر بكلهم جايين على خاطر الحوم المترفة الحوم الغنية دار بن عياش ودار بن تقية ودار الأحمر وكذا صحيح. شنو هو يلزم؟ يلزم قرعة. القرعة أعز ماشطة طبلبية اسمها فطيمة، أعز ماشطة طبلبية من سوء حظها تمشي القرعة جابتها في الحي الفقير ومش ترصيلها صيف كامل تخدم كان
1: صيف كامل
0: مع المزمرين وكان لازم تعرس لهم بلاش وتغني لهم بلاش. عاد عملت غنية قاعدة تلطوها موجودة على الشيخ المرابط، الشيخ اللقب نتاعو المرابط، سين المرابط ربي يصونه، دز فطيمه للزرونه للفقراء جدا جدا، يجعل الهلاليه مغبونه. نتمنى ان الهلاليه ما تربح حتى شيء في مشينا لدار الاحمر ودار كذا. هذوما
1: حكايات راهو معناتها مع احترامنا وتقديرنا لكل المدن التونسيه في جهاتنا المختلفه والمتنوعه.
0: ما حبيت معناها وريتهم بكري الحرقوس جبدت على الحرقوس. قلت لي شنو سميته انت هذا؟
2: هذيك نقشه برمقلي، هذيك
0: برمقلي. علاش سميتها برمقلي؟
2: هذيك نتاع السنه والعاده نتاع الاصل الاصيل متقبل.
0: وشنو الانواع نتاع صنع الحرقوس؟
2: انواع مثلا كما نقولوا العفس، العود،
1: مكونات
2: جديده، جاوي، ثم حتى يحط فيه شق اصل الحرقوس.
0: فهمتني؟
1: وشكون اللي يحرقوه؟
2: الماشطه مثلا معنا تحرق الحرقوس وتزم تحرقوا في دار العرس.
1: علاش؟
2: باش يشموا الريحه دار العرس، يحبوا دار العرس كيك. نقول لك شبين الماشطه ما جاتش حرقت الحرقوس
1: ما تجيبوش حاضر معاها معنا،
0: يلزم كيك.
2: اما قبل يلزم الماشطه الريحه تطلع من دار العرس الحرقوس
3: قبل
2: خير من طو. قبل خير من طو تقاها الكانون وكزليزيه وتحرق تقاها عامله كيف، يجيبوا له الفطور ويجيبوا له كل شيء، تقاها الريحه نصلي عام بيت راه مش
1: نورمال. والناس الكل تشم وتتمنى تعمل عرايف
2: وكل حد كل يعملوا لهم دور عليهم الماشطه كل تعمل لهم عرايف عرايف وصعيب صعيب.
1: الناس الكل الكبير والصغير واللي يبيع العصير
2: وطول العرف يعرفوا يعملوا بالفلوس.
1: بالفلوس في دار العرس؟
2: نعم والله طول ولات النقاشة تجي تنقش العروسة مثلا 200 دينار نقشتها الساعة. أما قبل اللي يحضروا كان بربي تشيش بربي تشيش ونقشوا لهم بلاش، تعمل لهم أكل عريف أكل خبيس أسوابع بلاش تعمل لهم.
1: هو ما زالت الحكاية متاعنا باش تتواصل بعد قليل. نحب نقدم تحية كبيرة سي محمد بن تقية، تحية كبيرة. يقول هو أمه تستدعاني للعرس متاع أخته إن شاء الله، قال بنت أختي، بنت أخته في آخر أوت باش تعرس، قال لي أمه تستدعك للعرس هاكا في البرنامج.

0: جارسها عند الحكين وتفرج على الحكين على أرض الواقع. مازال فما الحكين هذه ومازالت العادة هذه. تحياتي لك محمد بن تقية وتحياتي لولدتك الكريمة والأختك وبنت أختك، وإن شاء الله ديما بدو بتمام وربي يفرح الناس الكل. باش نرجع شوية أخرى كيف كيف قبل ما نوصل ليلة المرواة، باش نسأل على عادات والتقاليد بخصوص الموروث الغذائي. بكر هيك سمعت هالكلمة تعديت كسكسي بالفول، وكسكسي بالفول ما هوش كيما الكسكسي بالفول متاع مكنين اللي فيه القديد، وإنما كسكسي بالفول واحد ولكن مع حاجة أخرى. وتنشوفوا الحاجة الأخرى علاش موجودة في تبولبا ماهيش موجودة مثلا مقارنة بمدينة المكنين. كيف كيف أيضا بعض العادات الغذائية الأخرى اللي نلقاوها حكر ربما على مدينة تبولبا. بالإضافة إلى هذا نسترجع معكم بعض الأغاني والإيقاعات والأهازيج اللي تتقال خاصة في الأفراح التبولبية، ونرجع للحنة ومعنتها طريقة الحنة. احنا توا وليت الأغلبية العرايس ماذا بيهم أكل الحنة اللي في ساعة ما تتفسخ، ماذا بيهم 24 ساعة بالضبط. أسرار الحنة متاع قبل كيفاش نحنيه، بعد وليت طورت شوي وليت سوالف كيفاش تحمار، إذا كان محمار تشعليش، وإذا كان أحمار كيفاش. هذا الكل
1: بالضبط السعادة مع رجلها.
0: هذا باش نشوفه بعد قليل، هذا باش نشوفه بعد قليل. ويبدا ايده على قلبه الانسان، كان طلعت حمراء الصغار تقبب، وكان طلعت صفرة مكشخة بلحة، فما ان في الموضوع يلزمنا ندقوا فيه ونشوفوه. اكثر تفاصيل الحكاية بعد موجز الانباء. تبقوا معنا مستمعينا الكرام في الاستماع والمتابعة.

0: Eu!
1: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، حيث تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، حيث تتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة وتكون بين 39 و 43 درجة بالوسط والجنوب، مع ظهور الشيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 38 درجة. وأوضح المعهد كذلك أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم الغد، كذلك على أن يتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و 41 درجة. استأنفت اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها لمواصلة النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتندرج مناقشة مشروعي القانون ضمن مساعي دعم قدرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج وتطوير أداء قطاع الطاقة وتحسين إدارة موارده ومؤسساته. نابل انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وقد أكد المدير الجهوي للبريد بنابل أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل. نبقى دائما في ولاية نابل، أين انطلق المستشفى المحلي بقليبيا في اعتماد تطبيق سونتي لاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وأمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية اليوم، وحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أراضيها. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله في بيان إنه في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية نصر 2 استهدفت بالصواريخ باليستية منشآت مهمة وموقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة جوية في الأردن تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخبارية القادم يتجدد بكم تمام منتصف النهار في نشرة ثانية إخبارية مفصلة دائما على موجاتنا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن اللؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة، ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة ل11 مرة، هداف البطولة لسبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ، ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحى التمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. حكاية الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح.
1: نواصلوا حكاية الأفراح في مدينة طبولبلة. كنا بديناها تقريبا في حدود 10 و10 دقائق على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. حكايتنا تواصل إلى حدود منتصف النهار. نذكركم يحضر معنا مشكور جدا الدكتور الأستاذ الجامعي عادل بالكحلة، باحث في الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع، أصيل مدينة طبولبلة، وعنده كتاب هو في 5 أجزاء مع سي رمضان بن ريانة، طبولبلة التقليدية والحداثة في المجتمع العربي. أيضا تحضر معنا الفنانة خلينا نقول يعرفوها تقريبا في كل أنحاء طبولبلة وبقالتما، خاصة يعرفوها في طبولبلة خاطر كي قلت لهم سميولي قالوا لي مدام خديجة برجب. مدام خديجة أهلا وسهلا بك مجددا، وكيف كيف ترافقها مدام سعيدة. أنا ريت لي دكتور عادل فرحان برشا باللي سمعوا معاكم مدام خديجة، كل يسترجع معناتها حاجات من التراث ولقاهم دجا معناها في البحث متاعه وهو خاطر كاتب بكل، ولكن مش كيما نكتب كيما نسمع. يظهر يا دكتور
2: صحيت صحيت،
1: فما اختلاف،
2: فما برشا اختلاف،
1: فما كل نوستالجي، فما كل حنين، فما كل اللي تغزر للتراث بمنطق آخر وبعين أخرى. أنت يا دكتور
2: صحيح صحيح. الحقيقة الانترسكسيون الطرازة متاع الملابس متاع العراس محبوبة الفقية، أنها الفضاء متاعها الدار متاعها كانت انترسكسيون البرشة حاجات تقاطعات. أحيانا تكون امرأة تخدم في البيع والشراء مثل الأمور هذه تولي ماشطة بكل بساطة، لأنه محبوبة الأفقية اكتشفت المواهب متاعها اللي هي صالحة الصيادية. برشة ناس ما يعرفوا صالحة الصيادية كانت امرأة تبيع وتشري في الملابس متاع العرايس. لكن محبوب الأفقية اكتشفت الموهبة متاعها، دونك قلت لها انتي توا بلاصتك هي كذا وكذا. كيفاش هوني عمري كيما عمر أم الزين الجمالية عمري 12 عام ما يليقش. قلت لها عادش بيه يعليولك يعليولك شوية، هي فهمتني في
1: القاعدة
2: في القاعدة متاعك شنو المشكل، تولي امرأة وعليك
1: الكلام
2: وعليك الكلام. يعني منجية زادة منجية نتفكر مليح، منجية
3: بنت كريم،
2: منجية بنت كريم جارتنا في الحنشية في الإقامة الصيفية متاع الوالد. يعني منجية بنت كريم ما كانتش تخمم في الموضوع، لكن يعني قالت لها رمت لها الكلمة مرة محبوبة الفقية، وهي قالت لها أنا بالك ما يخرش عليا وبالك كلام ولا سلام. قلت شنو العيب؟ الحاجة العيب هي مهنة، المهنة مش باية، أما مش واحد إنسان مش يعمل فرح متاع العباد إلى آخره.
1: هو يقول لك معاه أبار إنه ياخذ فلوس، هو ثواب كبير إنك تهز الصوت وتغني على عروسة بنية بكر.
2: صحيح.
1: ودجا فما ناس اللي يقول لك ما عندي ما عطيت، هزيت صوتي وغنيت.
2: صحيح.
1: فهذاك يقول لك معناها بالحق، معناها بنية بكر وغنى عليها وفرحها وأدخل عليها سعادة. أنا بكري شوية قلت على حكاية الحنة، يا أخي جتني برشا مساجات قالوا لي شنو هي الدلالات الحنة كي تبدأ حنة غامقة والحنة كي تبدأ حنة ماهيش غامقة، وحكاوا لي قالوا لي بالله الحنة قبل كيفاش كانت تتحضر
3: ورق الحنة كانت قبل يهزوا العروسة كنستروا مليان بالورق ويرحيها في الدار.
1: أي.
3: تبدأ لمخلطة لبزوزة لبحط شيء، تبدأ حنة صافية تبدأ حنة باهية. وساعات مثلاً الحنة تطلع لك مش باهي، يقولوا ما عندهاش سعد مع حناتها، عندها سعد مع رجلها.
1: كيفاش نقويوها السعد؟
3: نعود الحنة، نعود للحنيونة.
1: ساعات فما عروسة لعروسة 3-4-5 مرات راهو
3: بش فيهم الحنة
1: بالضبط.
3: هي حكاية هذوك ما هذه ما
1: دم يقول لك ساعات دم ودين باردة وما تخوش فيه.
3: ساعات في السقيق حتى بثلاث مرات تعود ما تاخذش.
1: وفما إنسان اللي متخيق قالوا له تبارك الله تطلع كاني مسنجرة.
3: تبارك الله لا وديك يحطوا في الزوز ويحطوا في الدنيا كله،
1: يحطوا حتى في الليسانس والمازوت والدليون. تبدا الريحه مخيبها ما عادش ريحتك الحنه المزيانه معناها،
3: ولا حنه متسعه مازال تشرك العرايس تو ما عادش لا حنه ولا حرقوس.
1: علاش الا خديجه
3: عادش
1: ما عادش يحبوا؟
3: بالله كان نهار ضربت عروسه جات في قاعه سقاها وعاملينك السق نجوم نجوم في قاعه سقاها كهو. قلت له تروني قالت لي هاي حنتي هذه حنه هذيك الحنه شحال تعمل؟
1: اي وين انت باش تفرزها عروسه ولا ليه؟
3: ايه
1: هي بك الحنه والحرقوس.
3: الحنه والحرقوس وفما مثلا العرسان يحكم عليها يقول له ما تحنيش.
1: اي برشا رجال ما يحبوش ريحه الحنه ويعيفوها. ساعات القامة اللي هو صغير يحكم على أمه.
3: نعم.
1: ساعات أنا نعرف حتى في العائلة اللي يبطل ما عاد شكل من يدين أمه وقت أمه تحني.
3: يحكم عليها بالجواندوات كتحني ده.
1: أي.
3: مش طيب.
1: بالضبط.
3: من كلش من يديك.
1: في التطيب سمعت برشة كلمة الكسكسي بالفول.
3: هذا كتب البيع.
1: أي.
3: نهار الحكان.
1: أي.
3: ياخدوا بثلاث ويبات فول. يجيبوا شكارة سميد.
1: أي.
3: ويشريوا بزوز قرعات القرعات الكبار. البصل بالصندوق تقاها المرأة الطيبة دي بالكري من صبحة ربي تقاها البصل والقرعة وفي سيف تبنك الكسكسي مش نورمال كيفاش احنا قد ما نطيبوه البقالتي مش كيما طبوا البيا
1: ورغم اللي مش بالفول معناتها مش بالقديد كسكسي بالفول
3: لا ما حطوش قديد يقطعوا البصل يقليوه ويمرقوا الماء يحطوا الفول هكايا يخليوه يغلي في الماء حتى لوين يطيب الفول باش يفوحوه والبنة متاع كسكسي متاع الطبلبية حتى حد ما يطيبها ويعملوا معاه الحوت مشوي وتقع تحضر في الزيتون بالبرامل تحطه وتشق الفلفل اللي تسير وتسير فهمتني
1: شوفوا لما عطى تصوير الكسكسي بالفول اللي جاءت على يتفرجوا فينا على اليوتيوب يشوفوها
3: الفلفل الأحمر والعظام ما يحطوش العظام العظام احنا هذاك بقالتيك نطيبوه بالقديد نزينوه بالعظام فهمتني وموتهم بالكسكسي بالفول وفرحهم بالكسكسي بالفول
1: سبحان الله ومعها الحوت
3: يحط ويحط معها
1: حوت يا اما يمشي للكوشة وإلا يقليه
3: يا اما يقليه يمشي
1: للكوشة تحياتي للشيف إنصاف
4: وأحيانا العدس
3: ونقرع لا العدس لا
4: في وقت من الأوقات
3: في القرون هذاك باش طيبه في دارك تحط على روحك تحط اما في العرس
1: مش ما تختخش
3: وما يزرقش كسكسي يزرق. حتى واحد ما نجم يطيب وكتبوا البيت الحقيقه
1: انا نحب نحيي الشيف انساف اللي كان مفروض تكون حاضره معنا اليوم اللي بعثنا تصوره كله عندها طارق تحيتي لها واللي اعطتنا الصور هذه تقول معناتها في لمات الاعراس والمناسبات التباسي يبدا تبسي
3: صحيح.
1: عزيز وغالي بالكسكسي والفول والخضره ومعاه معناتها كعيبات سمك كعيبات حوت واحنا نقولوا طبلبة معناتها بلاد الحوت دونك ما نستغربوش انه الحوت يكون مع الكسكسي بالفول
3: احسن تاجة ديك بتبوزقر تعرفيش دار بوزقر في طبلبة ديك توقعي مراسه في طبلبة في الكسكسي بالفول طيب كان تاجة
4: فما ليله الحنة الكسكسي المفور بالحمل علوش والعصب ويعني كما كنتوا تقولوا توا يعني ام العريس تنادي النساء كل اللي تعرفهم حتى اللي كانت معاها مشكله فرصه باش المشاكل تتنحى والقطيعه تتنحى وتمشي تستدعيها ويعني
1: سمحني ما بين قوسين وهذا توافقني بالكشي مدام خديجه قبل العباد وقتاش نجموا نزيلوا الخلافات في العياد
3: في العياد
1: بعد عندك المشي للحج الانسان باش تصح عليه الحجه
4: صحيح
1: لازم يدور على الناس الكل كان هو جابدهم وكان هما جابدينه معناتها ظالم او مظلوم يمشي يبقي بخير ويطلب السماح وكانت فرصه الاعراس انه الانسان يرمي الخلافات ورا ظهره ويمشي يستاذن يستدعى وكانت زادة لطف عليكم الناس الكل في الموت الإنسان يرمي كل شيء وراء ظهره ويمشي يعزي
3: باللمات
1: بالضبط
3: والهم بزد مات
1: أيوة
3: الهم
1: اليوم اليوم الخديجة في الموت حشيك صف حتى باش يقبلوا العزاء صف لليمين وصف يسار كل واحد وجمعه ساعات الموت متولفش ما بين القلوب
3: وتمشي البيت ربي تو تعمل عمرة ما تكلمش خاها ما تكلمش اخته ما تكلمش
1: وفي العرس ذاك قال هو فرصة توا انه الناس ترجع لبعضها وتنحيك القطيعة قبل ما يقيم العرس الا حتى كالعبد مثلا ساعات يقول لك والله تجيني ونرجعها
3: رجعها
1: وترجعها وتجيب لها القبيلة والكبار والصغار وتجي
3: الزومة
1: صحيت
3: تزلك كسكسي بالحم ترجع عليها الزومة
1: وما يبرد على خاطرها إلا ما تستدعى وإلا ما ترجعك العلاقات فكانت الفرصة في الأفراح والمناسبات في عاداتنا وتقاليدنا المزيانة إنه الخصومات وهك الجبال الجليدة نذوبوها
3: كانت الرحمة قبل الحقيقة ربي تو ما عادش
1: وسيلة الرحم نوصل وسيلة الرحم تو اسمعني الدار في الدار خو بجنب الخو ما يستدعاش وما يستدنش لا خو لا اخته ولا العرس
3: قلت لك ما عادش قبل بشيء تقبل
1: دكتور
4: نعم حبيت نحكي على يعني صباح الصباح من غدوة.
1: لا قبلنا عاد خلينا عاد في العرس. احنا
4: في العرس
1: سهل عروستنا احنا اليوم
4: نحكيو نحكيو على السلطان والعريس وكذا والوزراء.
1: خلينا اي صح تخلينا في العروسة توا سيء احنا نقشنا لها واعطينا النقشة البرمقلي وكذا نجليوها بعد نرجع للعروس شنو يتم في دارهم. تحب نجليوها؟
4: نجليو
1: عروستنا
4: تحب

0: ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. قديش أدخلتوا علينا برشا بهجة، أنا ما نحكي لكش على البهجة في الاستوديو، ما غير من وراء هذية لا مش نصور لا حتى شيء، أما هاكا سكت عليكم
1: بعد نخرج العروسة هتلاقي في دولة تبوك
0: هاي نطلع العروسة.

0: ما شاء الله، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم مدام خديجة ومدام سعيدة. ستيفان هاشم من خلال اليوتيوب يقول لكم واو برافو، يعطيكم الصحة، يقول لك قديش صوتك مزيان مدام، وانت زادة كيف كيف قديش تغني ومليح، كيف كيف الأطباق عجبتهم. وطن زيدون نشوفهم بعد الكسكسي بتاع الحم، وكيف كيف الكسكسي بالمسفوف معناتها، باش نشوفوهم تصاور مزيانة برشا، وتوري قديش في عاداتنا وتقاليدنا الموروث الغذائي عنده قيمة كبيرة برشا. دكتور عادل يقد معناتها يقرب ما بين القلوب، معناتها أنك تاكل في دار العرس أول حاجة يظهر الدلالة على الكرم، ثم ديما يوطد هكا صلة الرحم والصلة ما بين الناس.
1: اي صحيح، طو ما ننكروش قيمه الاغاني وقيمه الماشطه وقيمه كذا وقيمه كذا، لكن الطعام هو الاول والاخر في العرس، هو الساس. معناها الدور نتاع المراه مش نجيبها باش تحضر لنا الكسكسي وطيب لنا وكل شيء، دورها كبير كبير برشا، كيما يعني بأهمية ولا أكثر من أهمية الماشطة. الماشطة هي البارزة، أما فما مرأة
0: الجنود الخفاء،
1: الجنود الخفاء اللي بيها هي العرس يزمو ينجح. كيما الحنة مازماش تكون فاشلة، الطعام يزم يكون ناجح،
0: يزمهم يخرجوا يحكيوا ويتحكيوا على البنة متاع الماكلة وعلى الكرم متاع العائلة.
1: صحيح،
0: ما يزم حتى حد يظهر لي ناقص، الناس كل تتززة في دار العرس،
1: اللي يجي مخر يزم يلقى
0: مهما كان الوقت،
2: حتى بعد ما كانوا ريت لك الأول يمكن يقولوا سيد علي شبير سيدي عياش يعبونهم قصاع قصاع ويهزولهم يهزول الجوامع، فهمتني؟
0: أيوة.
2: يخلوش حتى فم في الدار، يخلوش
0: توا في الصداق وغير الصداق وفي ليلة العرس والكل. فما حلو أبار الكسكسي مثلا بالفول والكحدة، فما حلو عربي؟ شنو الحلو مثلا؟
2: حلو عربي مثلا مقروض عربي أصيل بتقبل، غريبة الفرينة مش غريبة حمصك تلقاها
0: عبود
2: هيك تبدأ تتبل بكري برك جبدنا عناني أختي بنشري شوية، ونعمل البريك بريك نتاع المهدي هذاك، فهمتني؟ يعمل بشكوتو هذا الكل نعملوه في الدار.
0: قداش يقعدوا يضربوا المقروض ويحضروا؟ لا
2: تحبنا بالجمعتين نعملوا،
0: نقولوا احنا الدبله ولا الخريف شكي وديه القاضي، الصغيرات ولا الكبار؟
2: الفم الكبار فم الصغيرات.
0: اي هو في العاده في التبلبه تقريبا قداش الكبيره؟
2: لا مش كبيره برشا هيك دقائق
0: صغيره ضريفات تسمى. اي
2: هذاك هو الحلو نتاع العربي.
0: وقتاش يمدوه هذاك؟
2: يمدوه كما نقولوا في دورة العرس قبل الحكان، اللي يبدأوا يلعبوا في الليل العروسة، مثلا يبدو كما يقولوا العروسة يبدأ يبدل، يعني مثلا نهار العرس اليوم مثلا باش نوكلوا الطعام ده العروس، بعد ما يكملوا الفطور هكا يمدوا الحلو دور الحلو مع التاي مع كل شيء، ويهزوا المثارد العروسة، عبيوا بالسبعة مثارد يهزوا العروسة، حط البقالتي كان عنا ضايل كل
0: وقتاش يهزوه؟
2: نهار الصباح،
0: نهار الصباح
2: نهزوه متقانا
0: باش، مش قصعة مثارد؟
2: لا مثارد لك دوك ما بتاع المكنين سبعة مثارد، وصينية البقلاوة ديك واحدة تمشي العروسة. أما طو نحاوه ذاك العربي الكل وخلاه كان سنة البقلاوة.
0: مكلفة
2: الناس في بناتي ثلاثة عملتهم.
0: المقروض مجبر ولا مقروض عادي؟
2: فما اللي يعمل مجبر فما اللي يعمله عادي، أما مجبر بتقبل الأصل أصيل مجبر.
0: يقعد قديش يصبر هذاك؟ يقعد في القصادر
2: في الفم يذوب.
0: صحيت يقعد في القصادر معناتها يتخبى.
2: قلت لك يعبي قصادر وتقافطوا الصباح وكل شيء.
0: وقتاش يفرقوا الصحونة نتاع الحلو؟ يبعثوهم للديار للناس اللي جات وفرحت وهنات، ولا ما فماش من العادة هذه؟
2: لا
0: ما ثماش من
2: يزول عروستهم ولا في الدار يجي الدار ياكل. لا
0: باش دكتور ليلة العرس هالغنايات الكل منهم غناية برشا ما يحبوهاش، اكلي هاتونا عروستنا، اكلي كأنك انت تسحت في دار العروسة توا احنا باسطين نفوذنا
2: يعني
0: متقوين عطينا عروستنا ايزي معناه سامحونا
1: بتيتو
0: علينا هاتنا عروستنا. وساعات اكلي يبدأوا يفضلكوا معناتها حتى مزهز وكل كي يهزوه يبدأوا يدوروا باش يقلعوا حتى باب الدار معناتها دلالة على انه هاكا خذين لكم لملمة ولي فما
2: يهزوا التلفزة متاعهم العروسة ولا اي حاجة يهزوا.
0: الغنية متاع هاتونا عروستنا كيفاش تتقال؟

0: نمشي في دور بوك ما ترجع بوك يركع في المرجع.
1: هو الحقيقة ما فهمناه فما فكاهة.
2: أي.
1: فما فكاهة. لكن ما فماش إهانة لدار العرس.
2: كيفاش؟
1: ها مش نقول لك.
2: أيوة.
1: وقت اللي تقول مثلا أعطينا عروستنا اسميش حارقتنا.
0: اسميش حارقتنا.
1: هنا فما جانب من صحيح فما فلك يمكن عنيفة أما يراهو يزمك تعرف السميشة اللي حارقتهم في الربيع يراهو مش في الصيف خاطر العرس ما يجيش في الصيف يجي كان في الربيع.
2: علاش؟
1: خاطر الربيع ربع والبن قراس واللي عنده
0: وبنية يعطيها الكراس
1: ما تجيش العرس في الصيف.
2: ما نحنا شفين نعرس في الصيف عادة
1: جديدة بعد الاستقلال
2: تصلينا في الصيف
0: فما تعرفش ما تقيهاش راما
1: اخرجي من دولة بوك.
2: اي برشا ما يحبوهاش ما يحبوهاش تغنى.
1: اخرجي من دولة بوك لا تخافي ما فهموش باش نقلعوك احنا من دولة بوك لا لا اما لكن مش تخرج من الكفالة نتاع بوك والجناح نتاع بوك مش جيب حذانا والكفالة نتاعنا والجناح نتاعنا مش معناه مش نقطعوك على بوك وامك لا لا ما تخافي ما باش يفهم اللي فما لطف رغم اللي فما فلكة
2: يطمنوها معناه فما
1: طمأنينة. يا أم القد الوافي اخرجي من دولة بوك لا تسالي يا أم القد العالي اخرجي من دار لدار
2: راك
1: كنت في دار
0: راجلك واعر حزار
1: راجلك واعر حزار بالتالي ما تخافش مو كيما بوك كان بدافع عليك وشادد
2: تخوف هذا راجلك واعر حزار
1: واعر حزار مع ما يخليش يكون يتعدى عليك ولا يا خويا معناها ياخذ لك حقوقك ولا كذا كذا المهم معناها المهم يعني معناها حبيت نقول ما ثماش عنف في الحكاية لا لا وقت اللي يجي ثبت لا تخافي ما تخافش معناها ما فهمت فما فلكة فما جو وفما هجوم وهجم كما قلت انت وسيدة خديجة زادة فما هجوم ما تقولش عليهم مش يقال عدار فما فلكة
0: اسمع والله ساعات يدخلوا دخلة دي خش عليهم متحمسين ولي يتعاركوا على العروسة
2: أي بالحق
0: أي يخرج يخرج يخرج مثلا تحس أم
2: خرجوها بزربة أي تحسها
0: أم العروسة هي ما تبدأ متأسف على بنتها وما تقاهم أي خرجون عروستنا خرجون عروستنا
2: في بالك هو البو يتأسف برشا على طلوع بنته أكثر من الأم يحس كيروحه كأنه ويعمل عركة تعرف معناتها من ليلة العرس على 7 أيام خاصة للناس اللي تمون اللي تهز المونة للعروسة وهو مر الفم وعامل حالة في الدار كأنه نحاولوا معناها حاجة من ممو عينيه معناها العروسة يمونوها في تبلبة
0: في تبلبة والله احنا لا اما نعرفش
2: خاطر توا كي يجيبوا الطعام نورمالمون جابوا السميد جابوا القمح دكتور جابوا العليلش اللي كان فما علوش ولا اثنين فلهنا خاطر انا شفنا في العادات نتاع مكنين كي يجيبوا لهم شطر وطيه 3 ويمات كي يجيبوا لهم وطيه 7 أيام و7 ليالي والناس الطيب وتهز وتكركر
0: رجعوا براوكا ورجعوا مثلا كما نقولوا باش العروس باش يعرس بالحوت
2: اي
0: نهار باش يوكل هو يهز 50 كعب حوت كما نقولوا على العروسه هذوم يهزم لهم منين
2: اي
0: وبعد تالي انا طيب هذا روح مزيد يهزوا لهم الطيب
2: اي
0: ذبحوا العجل يعبوا لهم 7 قصان يهزوا من العروسه طيبين
2: اش خليوك يهزوا 7 قصان
0: صلي على النبي بالعجول
2: اللهم صلي على النبي
0: ما شاء الله
2: اللهم صلي على النبي هو العرس تحب له الوالي وتحب له الفلوس
1: كيف مية سيري يا خناري
2: اسمعني دكتور هذي مش اسمعها مليح خلنا نعطي ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء عطينا الومضة خلنا نرجع
3: جونا صيفي على كيفكم على كيف كيفكم

0: نسيم
1: السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
2: ومن إذاعة المنسير نواصلوا حكايات الأفراح. أفراح مدينة تبولبا. دكتور وقفنا قبل الومضة، حبيت تقول حاجة تفضلي.
3: لا والله معناها طوم بعد كنت تحب يعني السيدة خديجة فرحتنا هي والسيدة سعيدة.
2: بالله قل لي
3: كمل أنا.
2: اليوم عملت كيف اليوم أنت؟
3: والله عملت كيف، خصلت حرمت الحاجات هذه ما عملتهمش للأسف.
2: في عرسك ما عملتش حاجة كما
3: ما عملتش، لأنه العرس المرأة كان في الجنوب.
2: أنت قدي عندك من عام عرس؟
3: برشا من عام 2000
2: قدي ما أنت 26 أيه. تقول انت ها ونشوفه ناخذ اثنين في الوسط 30 عام بقدرة ربي ربي وصلكم بالسالم نعود لك عرس من جديد انت ومريت بالطريقة التبولبية
3: مع مدام خديجة. ما العيد الاول ما عملناش
2: نرجع العيد الاول
3: متى العيد الاول
2: ايه كر كملت انت مادامك انت احتفلت احتفالات تطاوين نورمالمون في العرس، في الاحتفال السنة الاولانية متاع عرس ومرته بسلام وامان نعود نورمالمون عرس اخر
4: قلت مروح روحت بلبسة تبولبية مرت
2: اي اما هذوما الغنيات هذوما الكل ها ما اسمحهمش
3: اي لا
2: وليه وش نقول لك مع ستريس العرس ما يتبنانهمش
3: العمل الارهاق عنده قيمة يروح بعد مثل المسافة
4: بعيد تبولبية كانوا يركحوا على غنيات التراث راهو العروسة كتب تتجلى تبدأ أم العروسة تبدأ تتبع فيها بالكلمة معروف الزين يا شاهد الله زفوني زفوني أشني الأخرى لله الله محمد رسول الله عطير اللي طارت يارا بالدم محلي من قارا
2: هذا الكل. أشني هذه الغنية عطير؟ قدش تغنى هذه الغنية؟
4: غنى

0: ما سابنا جيرين دكتور، شنو رايك في الغنية؟
1: والله يعني حقيقة غناء طبول بيصرف كما قلت لك أنت، وقرجومة قرجمها منضاف
0: ما شاء الله،
1: ما همش مخلوضين ما همش مخلوضين بموسيقيات أخرى من غادي ومن غادي وتدخل بعضها، يعني الوذن متاعهم قاعدة وذن نظيفة، وبالتالي
0: لم تشبه شائبة. هو تو احنا وصلنا للعروسة بيتو باش نهزوها لدربوها، اما في الاثناء العروس عندهم شي احتفالات في دارهم
1: مدام
0: خديجة
1: سلطان.
0: دكتور
1: اسم السلطان
0: كيفاش؟
1: اولا لازم نلاحظ حاجة، انه علاش الحنة كانت بكمية كبيرة في طبلبة، ولاحظت السيدة خديجة بكري بكل بساطة لأن الأحباس العياشية كانت كما كانت موجودة في بقالتها كانت موجودة في واحة جابس، فما جزء كبير من الأحباس العياشية كان موجود في جابس، ولذلك الحنة كانت موجودة باستمرار معناه، وكانوا دار بيوض مختصين في في حكاية هذية، في حكاية الأوراق اللي لازم يحضروا كل ورقة ذاك متاع الحنة باش يولي صالح باش يولي حنة من الشجرة للكذا كذا. حبيت نفسر علاش علاش الحنة وعلاش ما زنقة زنقة قاعدة الطوى اسمها زنقة الحنة، وبارك الله فيها البلدية عملت حاجة بها مكتوب عليها زنقة الحنة، لأنه نورمال ما معناها معناها فما فما دار بيوض معناها عملوا سكنوا غادي، وبالتالي كانوا يوفروا الأوراق متاع الحنة فك الزنقة هذيك. حبيت نقول لك أنه سألتني على العروس، يعني نورمالمون معناها تبدا الامور بال يعني دعوه ام العريس كما قلنا للنساء اللي تعرفهم، ويعني وتكون فرصه للقطيعه تمشي على روحها، وحكايه فك الليله هذيك فما برشا برشا برارد وبرشا يعني برشا بياض وبرشا تاي وبرشا كذا، فهمتي على مش اكثر مش كانون اكثر من
0: كوينن
1: كوينن، ونحاسه كبيره بقراج كميه كبيره بتاي، معناها بعض العرسان ينجموا يجيبوا فرقه لاحياء حنه الرجال، يعني يجيب فرقة معروفة على معناها في معناها في الحكاية هذه، ولا يجيب أديب صعد صعد من من ولاية المهدية من منطقة السويسي ولا غير منطقة السويسي عادة من غادي، ومن بعد ولا يجيبوا شوية من مكني، يعني إذا كان الدار ضيقة متاعك ماش مشكلة، الدار متجار هذاك واسعة غادي العرايس تتعمل متجيران الكل
2: الحجام يجيبوها
1: الدار يعني اللي يعني ما يلزمش معناها كذا، معناها المهم أنه معناها يعني هذه فرصة باش بلا فلوس ما فماش هذه حكاية فلوس
0: مش رشوق مثلا وسوالات وكذا ولا
1: فهم يعني المهم تتحطك المادريات وكذا وكذا، ما يهمناش هذيك تفاصيل كذا.
0: العروس يحني؟
1: نعم
0: العروس يحني،
1: العروس تنقلك معناها، المهم أنه فما سلطان والسلطان يلزم وزير، ومش أي واحد يلزم يكون وزير، يلزم يكون وزير يعرف يتصرف ويعرف يتصل، ونجم نقولوا الجستيون تاع العرس تقوم على الوزير مش بالكلام ولا ولا باش يزين بيه ولا حاجه. المهم انه معناها يعني يحطوا حصر يجيبوهم الحصر بالذمه من الزاويه نتاع سيدي علي شبيل ولا سيدي سيدي عياش ولا حاجه، ولا معناها تبدا السهره معناها. المهم معناها يعني متاع الفرقه هذيك اللي جابوها ولا الاديب اللي جابوه، وفما حكيت يعني يحنيولو فما سلاميه زاده ويحنيولو مش ما يحنيولوش
2: صبع صبع كبير صبع صغير
1: يحنيولو، وصار صاع يد صار صاع يد ملكن معناها يعني في العشيه يمشي يجيه الحجام ولا يمشي بيده لل لدار يمشي للحجام الحانوت الحجام، باش يعمل حجامة العرس. معناها يقول لك إن شاء الله حجامة العرس وانا صار فما دعوة كذا. المهم أنها وتبدأ من وقتها التهانية إذا كان شافوهم حجم من وقتها تبدأ التهاني. بعد يمشي مع أصحابه الدار واحد من الأصدقاء ولا دار قريب يلبس البدلة متاع البدلة متاع العرس في اللي تكون موجودة في فاليجة ولا في قفة زعف تكون جبناها من ولا قفة مسمار نكون جبناها من جابس. وبعد يعني إذا كان العروس ينجم يوفر بدلة فبها ما ينجمش يوفر بدلة يتسلف وإلا ياخو بدلة متاع واحد صيي معاش حاجته بها خطر عرس. المهم أنه ساعة ساعة

0: يمشي ولاو يمشيوا بعد الاستقلال للقهوة، وربي يسامحوا الوالد هو اللي جاب البدعة متاع الفرقة النحاسية متاع دار شكونوما في قصر هلال، هو جابها البدعة هذه خاطر وقتها كان هو معناها القيم العام تاع مستشفى الحاج علي صور. فربي يسامحوا الوالد من الناس اللي كسروا التقاليد في الحكايه هذه، ولات القعده في القهوه مش قاعده في كذا كذا، والفرقه النحاسيه نتاع ولاد الكارتي، ولاد الكارتي في شو اسمها في قصر هلال، خاطر بلاش سي فلان مش نعملوا له بلاش، وبالتالي البدعه بدات من غادي. المهم معناها يعني يلبسوه معناها وتولي معناها. المهم أنه والوزير يلزم هو اللي يلبس العروس، حتى المساك يلزم هو كذا والسورية وغير ذلك. معناها
1: بعد ما يلبس ويبدل يمشي هو يجيب العروسة وإلا لا؟
0: يعني الصف متى الحزب
2: ما قالوش قبل يجيب العروسة، يجيبها له ناس
1: هو يستقبلها في الدار.
0: صحيح نورمالمون كانوا يجيبها له ناس، وصحيح يقعد يستنى غادي معناها، ولكن بعد ولا هو يمشي يعني يمشي يعني في الصف نتاع الحزب ولا نتاع الفرقه النحاسيه، ويمشيوا بشويه بشويه، وصار صار يتعبك العروس مسكين،
1: يعطيه شي كرسي يقعد
0: يقعد في الاخر بكل، يقعد السلطان على كرسي. نورمالمون يكون كلف الوزير شكون يجيب الكرسي هذاك، ويعني معناها في معناها المهم انه يتحط في يعني المهم انه في الاخر العروس والعروسه يكونوا موجودين في نفس المكان. ويقاعد تبسي
1: شنو فيه؟
0: تبسي فرفوري. معناها يزم يكون فرفوري، ويزم يكون مسفوف مخلوط بالزيت،
1: عندنا المسفوف نجلة تصوير المسفوف
0: حلوة مركبة.
1: المسفوف هذاك معناتها يطلع نهار ليلة العرس، معناتها يتهز للعرايسة
2: تدخل العروسة، ادخل العروس يمدوا المسفوف ويدوروه بس على
0: عمي. ويلزم الام هي اللي تحطه، خاطر ربما لا قدر الله فماشي يسحر ولا فماشي حاجه.
1: ايوه
2: تبدا مش طيب. وهذيك بعد ما يدخل العروس تمثل الناس الكل غادي
0: صحيح
2: قبل ما يروح الناس كل تاكل
1: به. ليلة العرس احنا معناتها استقبلناها العروسة متاعنا، ان شاء الله تكون قدام السعد والهناء على دار رجلها من غدوة الصبوح، خاطر مازال عندنا دقيقتين فقط. الصبوح شنو فيه؟
2: نقعد أسبوع دار العروس يذبحوا يطيبوا قصي باللحم، واللي يجي يفطر قبل الصباح يعملوا حضرة في العشية.
1: فماشي غنية بارزة هكا تغنى نهار الصبوع؟
2: مثلا غنية العروس تكون حوت عليها زين داري صبحت فيها الكنة.
1: اعطيني شوية من هذه يا ترى.

0: يعطيكم الصحة صحة لبدائنا. تحية كبيرة برشا توصلكم المستمعين. شادي علاني قتلكم بارك الله فيكم, شكرا جزيلا. جنوني سامي قالت محلها الجو. تحياتي لديرة لو سهلة بيك. رأف ولدي الغالي بارك الله فيك, قال نحبك برشا برشا حتى نحبك برشا برشا, وان شاء الله نراوك هكا في اعلى المراتب يا رب العالمين, وبعد ندخلك عروسة ان شاء الله وتكون تتا خديجه موجوده وتدخلك عروسة ان شاء الله, ربي يفضلك وربي يخليك. كيف كيف مدام سعيده, باش نختموا خاطر ما عادش وقت. احنا كملنا صبحنا نعملوا 7 ايام من بعد, والا سي كملنا ختمنا وجلولنا العرس
1: كنا نعملوا 7, كانوا يعملوا بعد 7 ايام يعملوا 7, لبسها الحرام ويحزمها ويعاودوا ينقشوا لها نقشه اخرى ويعملوا لها 7.
0: هي
1: سمتني
0: وكملنا عرسنا هكاك بالسابع, ما نعملوش 40 من بعد 7 ل 40,
1: لا يستحيل, لا 40 ل 50.
0: اي به, ولكن نحتفلوا في عام قديما قديما دكتور, معناتها السنويه الاولانيه عيد زواج سعيد, معناه
1: تخرج دربها
0: اي
1: يعملها تصبيح تعملها امها نقشه, تشري لها قطعه صاغه اي حاجه ترجعها بها.
0: هذه أول خارجة لدربها.
1: إيه أول خارجة.
0: التصبيح هذاك.
1: أول خارجة. متخرج كان بعد كم نقوله 2 3.
0: توعد من نهار لوي من الحجامة
1: تنقص. تصبح في دربها.
0: إيه تنقص في دربها, تقول أنت بالوحش معناه. إيه
1: بالوحش. تستلم تخرج.
0: إيه.
1: ترجع لدربها.
2: نهار الصباح هو نهار جو الحقيقة. في إزعاج على الصباح والرباح العراسة والوزير يكسروا باب الدار باش يخرجوه السيد العريس, وفما وليمة تتعمل بعد ما يروحوا من يمشيوا معناها يحوسوا ويعملوا جو وكذا وكذا. ولكن الوليمة كانت تستفتح في طلبة من سوء الحظ بالأعياد, ومن غادي جات شوف الوجوه وفرق اللحم, معناها يعني بعد يمشيوا للصور يمشيوا للطبيعة كما معناها بير عماش ولا بودريس ولا زنقة الحواتة في الحنشية إلى آخره, ويلعبوا الزقارة الزقارة اللي هي نوع, ويلعبوا القريش اللي هي نوع من أنواع المصارعة. وفما جو كبير نهار الصباح ما يقلش كيما على أيام العرس, لأنه ما نشوفوش الزقارة واللعب بالسيوفة إلى آخره, وما نشوفوش مباريات القريش. القريش هو نوع من أنواع المصارعة في نهار الصباح هذاك.
0: يعطيك الصحة دكتور, خطر الوقت داهم. قديش سعيدة جدا باستقبالكم, تحياتي لك منى مهني, كنزة, مدام سميرة قرباس, جلال السقا, الناس كل تحييكم, قالوا لكم بارك الله فيكم صحة لبدين. دكتور سعيدة جدا باستقبالك, وستكون لنا عودة إن شاء الله بإذن الله قريبا من خلال حصة أخرى. الدكتور عادل بالكحلة أستاذ جامعي باحث في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع, ونذكر بالكتاب اللي كتبته برفقة سيروندانا بن ريانة اللي في 5 أجزاء, طبلبة تقليدية والحداثة في المجتمع العربي. تحياتي لك مدام خديجة برجب, مزيدك عمرك أنا نساها, بارك الله فيك, شكرا جزيلا, ويبارك لك في صحة لبدان إن شاء الله. كيف كيف مدام سعيدة, شكرا جزيلا على تنقلكم, مش سايب باش يهزوا ماتريال ويجيو من صبحة ربي باش يقضيوا معاكم وقت مزيان. تحياتي لكامل الفريق, بارك الله فيكم على تفاعلكم, شكرا جزيلا. نجلة عليا فكرني في اسم البنية, ياسمين, باش نقول ياسمين بعد خفت قلت نمشي شي نغلط, خاطر عندي ياسمين ونرمين في العائلة. تحياتي اليوم زيدة, ان شاء الله افراحكم دائما متواصلة, شكرا جزيلا لحسن المتابعة, الى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة. بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار قريبا استكمال أشغال تهيئة مسرح الهواء طلق بسوسة وشروع في إعادة استغلالها. دعما للابتكار الزراعي اختيار مجمع مجلس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع دولي. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من يوم الغد وإلى غاية نهاية الأسبوع. إلى تفاصيل الأنباء، تقدمت أشغال إعادة تهيئة مسرح الهواء الطلق ببحسنة بنسبة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت المقبل. وبينت سونيا بن عبد الله مهندس عام وكهيئة مدير ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه، ومن المتوقع أن تصل كلفته إلى أكثر من 3 ملايين دينار بعد أن كانت في حدود 2.5 مليون دينار.
1: هو المشروع انطلق من مي، الأجل التعاقدية المشروع 6 أشهر، نورمالمون توفى في أكتوبر أو آخر شهر سبتمبر. المقاول تعهد أنه يحضر قصة وظيفي من هنا آخر أوت باش نجمو نستغلوه، بتاتخ نعملو حفلة فيه المسرح هذاك قبل ما يوفى الموسم الصيفي المهرجانات. الأشغال متقدمة بنسبة 70%. قمنا سيدة بدراسة متاع صوت إتود أكوستيك، يمكن هذاك اللي عطلتنا شويه على خاطر ثم دي ميزور ولا ثم دي ترافو سوبليمونتير. برنامج الوظيفي نتاع المشروع يتمثل اساسا في تصليح كل ما تم تخريبه وسرقته مسرح طالس، وبرشا عمليات نتاع نهب ونتاع تخريب. دونك هذاك الاوبجيكتيف الاولاني من المشروع هو تصليح اثار السرقه والتخريب. والاوبجيكتيف الثاني رفع كافه التحفظات، يمكن اللي تم رصدها بعد البريود نتاع 2018 وين تم استغلاله لاول مره. ثم احداثات جديده باش يقع تغليف في الرقحة باللوحة، باش تقع كوريكسيون أكوستيك متاع المسرح. الكلوتور سيدا كيف كيف صار عليها بعض التغييرات ولد أمور دور. المتوقع أنه تتجاوز الكلفة متاع المشروع 3 ملايين دينارات.
0: من سوسة إلى زغوان، حيث تم اختيار المجمع النسائي مجلس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذه الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية تناهز 200,000 دينار. سامي زوينخ رئيس المجمع النسائي مجلس بالفحص، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: وفد إسباني فلسطيني زار المنطقة وزار الموقع اللي بيش يصير فيها البيوت المكيفة المائية اللي تم اختيارنا على جالها. هي بيت مكيفة كبيرة تعوض قريبة 6 ولا 7 هكتارات. عندنا الاختيار هي حبق فريز وعندنا الزراعة الورقية، معناتها أول مرة بيش تكون هو بيت النموذجي، معناتها أول مرة بيش تصير مع مجمع ماجيس. هو اختاروا 5 مجامع فلاحية، 4 في ولاية نابل حسب التقريب ما بين 200 و 250 مليون. عدد النساء المشاركات في المجمع هما 40 مشتركة. انطلاق المشروع هو تم انطلاق المشروع يوم 7 جويلية في الاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري، وهو المشروع يسمى بمشروع فاطمة. ان شاء الله باش نبدأ في التكوين في شهر اخر شهر جويلية، ان شاء الله في شهر اوت يبدأ تنفيذ المشروع.
0: إلى نابل الآن، حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية لتسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية. حملة ستتواصل طيلة فصل الصيف وستشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا هذه الخدمة. أكثر تفاصيل يوفينا بها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماحة، الذي تحدث في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: هو حساب بريدي افتراضي يمكن صاحب هذا الحساب من القيام بعديد العمليات المالية، تحويل الأموال أو استلام الأموال، إرسال الحوالات، قبول الحوالات، مكنوا من استخلاص فواتير الماء، فواتير الكهرباء، فواتير مزودي الإنترنت، كيف لازم يتلقى به الحوالات صدر على استرجاع مصاريف الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وسنة منتوج هذا باش يكون هو مخصص بدرجة كبيرة للقيام بعملية التسجيل المدرسي والجامعي، فالولاية هذه باش تكون موجودة لكل من له الحق في ذلك بصفة مجانية. فبدينا في حملة ترويجية ونسقنا مع عديد الهيكل المركزية والجهوية باش ناخذوا حي الزمني من الوقت باش نحاول نعموها ونعطيو المعلومة للمواطنين باش يقراوا حسابهم باش نتفاداو الاكتظاظ ومظاهر الاكتظاظ اللي تصير في آخر أوت من شهر سبتمبر على مستوى خاصة إتمام إجراءات الترسيب. صالح لمدة 10 سنوات احنا في إطار الحرص على الجانب الاجتماعي فإنه باش نقوموا بالتنسيق مع السلطة الجهوية السلطة المحلية ولاية نابل وباش نتنقلوا احنا لعين المكان لتمكين المواطنين من هذه الخدمة ننزلوا لهم بريد مجول ونجهز الجهاز الإعلامية ونجمعوا المطالب ونمكنهم من الولايات على عين المكان.
0: إلى القيروان حيث تم مؤخرا تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة سيستفيد منها طلبة والأساتذة والباحثون وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي. أكثر تفاصيل يقدمها محمد الغندور رئيس جامعة القيروان الذي تحدث للزميلة نادرة برجب.
4: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعات التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي وإحنا في بعض الاختصاصات في هذه الكلية كلية الأداب والعلوم الإنسانية في القيروان هي فيها اختصاصات الإنجليزية والإنجليزية التي تدرس أيضا كذلك على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة فهي مبادرة من قسم الإنجليزية لإنشاء هذه المكتبة هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل الذي باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين على خاطر ثم عديد الكتب تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الإنجليزية الأمريكية الثقافة الأمريكية بصفة عامة فهذا مش يكون يرجع بالنفع ولكن كما قلت هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لما لا لعدة مشاريع أخرى اللي هي مش تكون مشاريع ثنائية.
0: في بقية متابعاتنا ببادرة من المدرسة القومية للإدارة ينتظم اليوم بالعاصمة ملتقى علمي بالمدرسة العليا للإدارة تحت عنوان دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة. زميل حاتم كريسعان واكب هذه التظاهرة وتحدث إلى السيد وجدي الهديلي وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية.
5: توجه الدولة من هنا فقادما لا يمكن توظيف عقار دولي وفيه نزاع يعني الانطلاقة في كل المشاريع خاصة المشاريع متاع المخطط التنمية متاع 26-30 يجب يعني تقديم هذه العقارات في حالة سليمة من الناحية الاستحقاقية ومن الناحية الواقعية كذلك بخصوص الرقم هناك مشروع هام وهام جدا هو الخارطة الرقمية هذه يجب تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية باش نبدأ في مرحلة أولى العقارات الفلاحية والنتيجة النهائية في الأخر شنو هي النتيجة أنه المستثمر يمكن الاطلاع عبر هذه الخارطة الرقمية على وضعية العقارات قبل الاستثمار وهنا زاد كيف نخلق الشفافية يعني العباد الكل تولي تدخل تشوف عقارات الدولة هذا مكري هذا شنو الوضعية متاعه وهذا شنو المكونات متاعه دونك نولي ونعرف الكل العقارات متاعنا الفلاحية الموجودة شنو وضعيتها القانونية وبالتالي نساهموا في الاستثمار.
0: ونختم بأحوال الطقس حيث من المنتظر أن تشهد أغلب جهات البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا في درجات الحرارة يتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. سليم بالميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
6: بداية من اليوم باش تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة بالتالي أسدنا اللون البرتقالي اليوم في خريطة اليقظة لولايات تونس بن زرت باجة جندوبة زغوال الكاف وسيان وين تتجاوز معادلات الحرارة المعادلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة قيروان قصرين منستير سيدي بوزيد قفصة طوز وقبلي الحرارة هذه باش تواصل حتى نهاية الأسبوع الحرارة باش تتراوح بين عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيل باستثناء المناطق الساحلية اللي باش تتراوح بين 36 و41 درجة.
0: بهذا نصل إلى خاتمة النشر وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بتكلفة تجاوز 3 ملايين دينار قريبا استكمال إشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق بسوسة والشروع في إعادة استغلالها. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من الغد وإلى غاية نهاية الأسبوع. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنسير. البداية بالمونديال، وتتجاه أنظار عشاق كرة القدم الساعة 8 بتوقيت تونس للمواجهة المرتقبة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي في نصف نهائي من بطولة كأس العالم في مواجهة من عيار ثقيل لا تقبل القسمة على الاثنين. يسعى كل طرف في الانتزاع أول بطاقات العبور للدور النهائي لكأس العالم. أهمية المواجهة المرتقبة بين الزوز منتخبات في نصف نهائي كأس العالم ما تقتصرش على الصراع من أجل بلوغ المباراة النهائية، بل تحمل أيضا أرقام استثنائية يجعلها الأغلى في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين في لقاء يجمع بين نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية. نعطيكم فكرة، حسب صحيفة آس الإسبانية القيمة السوقية الإجمالية لزوز المنتخبات تبلغ 2.74 مليار يورو، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة. باش يمنح القمة المرتقبة لقب أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم في ظل الحضور الكبير للمواهب الشابة والنجوم اللي تصدروا المشهد الكروي العالمي، تفوق المنتخب الفرنسي في قيمة سوقية من على نظيره الإسباني. تبلغ قيمة كتيبة المنتخب الفرنسي 1.52 مليار يورو، في المقابل كتيبة المنتخب الإسباني 1.22 مليار يورو، بفارق يقترب تقريبا 300 مليون يورو، مما يعكس الإمكانيات البشرية اللي يمتلكها كل المنتخب قبل المواجهة المنتظرة. ذكركم الأربعة من أغلى خمسة لاعبين في كأس العالم. تقدمها النجم الإسباني الشاب لامين يامال لتبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، الرقم اللي ذاته يحمله النرويجي هولاند. في المقابل يأتي قائد المنتخب الفرنسي جيليان بابي في المركز التالي، تبلغ القيمة تقريبا 180 مليون يورو. مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي الساعة 8 بتوقيت تونس، والفرجة باش تكون موجودة غدوة. المباراة الثانية بين الدور النصف النهائي لكأس العالم باش تجمع المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإنجليزي في نفس التوقيت الساعة 8 بتوقيت تونس. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على انتقال بصفة رسمية للاعب رائد الشيخاوي لفريق الترجي التونسي لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. بعد موافق رائد الشيخاوي على التنازل عن مستحقاته لتسهيل إتمام الصفقة فيما تمسك فريق الاتحاد المنسيري من جملة من الشروط، من بينها توقيع أحمد بوعصيدة عقد لمدة 3 سنوات مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، مقابل منح فريق الترجي نسبة مئوية صغيرة في قيمة انتقاله مستقبلي للعب أحمد بوعصيدة. أيضا القيمة تقريبا 10% بالنسبة لفريق المريض حمسوسة ابن اللعب رائد بوشنيبة باش يتكفل فيها الترجي الرياضي التونسي. نذكر القيمة 900 ألف دينار لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من انتقال الشيخاوي لفريق الترجي، وأغلى صفقة تقريبا في تاريخ كرة القدم التونسية بين زوز نوادي، مقابل انتقال كما قلت أحمد بوعصيدة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد الرياضي المنسيري اللي جدد عقد الحارس أحمد سليمان في المقابل عديد من اللاعبين تحت الاختبار مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. لاعب إفريقي منتظر باش يمضي في الساعات القادمة، مهاجم في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. أيضا لاعب تونسي سويدي منتظر أيضا باش يمضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. في المقابل اللاعب اليعقوبي بشير اليعقوبي قادم من شبان فريق موناكو الفرنسي، منتظر ينتظر مش يمضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، ينتظر الضوء الأخضر من مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. عمر العمراني اللاعب السابق للنجم الساحلي والاتحاد المنستيري يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكره عمر العمراني سبق له كما قلت تقمص فريق النجم الساحلي النادي الافريقي الاولمبي البيجي والاتحاد الرياضي المنستيري، وكان خاض تجربة خارجية من بوابة اتحاد بسكلة الجزائري. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر، فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.

قمرا في القلب أضحى محله، تنقلت عن طرفي فجددت أحزاني، أرى كل بستان بورد مسيجا، وخدك ورد سيجوه بريحاني. وقالت: أين قولك لست أنسى هواك وحب غيرك مستحيل؟ وقد قال العواذل فيك عندي، وعندك في قد قال العذول، فلم أسمع وقد أصغيت سمعا لقولهم، فمن منا الملول؟

أغلظ سفيه لحليم، فقيل له: لم لا تغضب؟ فقال: إن كان صادقا فليس ينبغي أن أغضب، وإن كان كاذبا فبالأحرى ألا أغضب.

نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتزين وهي عجوز، فقال: عجوز ترجي أن تكون فتية، قد ألحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما غرني إلا خضاب بكفها، وكحل بعينيها، وأثوابها الصفر، وجاءوا بها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقالت امرأته: ألم تر أن الناب تحلب علبة، ويترك ثلب لا ذراب ولا ظهر؟ ثم استغاثت بالنساء، أما هو فطلب الرجال فتخلف عن نصرته، فاجتمع عليه النساء فأشبعنه ضربا.

دفع أبو الطيب الطبري خفا إلى إسكافي ليصلحه، فكان كلما مر عليه يتقاضاه، وكان الإسكافي كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الماء وقال: الساعة الساعة. فلما طال عليه ذلك قال له يوما: يا هذا، إنما دفعته إليك لتصلحه، ولم أدفعه إليك لتعلمه السباحة.

سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلم بن دينار أيهما أفضل، فقال بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف.

0: دوحة الشعر.
1: أجد ومن أهواه في الحب عابث، وأوفي له بالعهد إذ هو ناكث، حبيب نأى عني مع القرب والأسى، مقيم له في مضمر القلب ماكث، جفاني بألطاف العدا وأزاله عن الوصل رأي في القطيعة حادث، تغيرت عن عهدي وما زلت واثقا بعهودك، لكن غيرتك الحوادث، وما كنت إذ ملكتك القلب عالما بأني عن حتفي بكفي باحث، فديتك إن الشوق لي مذ هجرتني مميت، فهل لي من وصالك باعث، ستبلى الليالي والوداد بحاله جديد، وتغنى وهو للأرض وارث، ولو أنني أقسمت أنك قاتلي وأني مقتول لما قيل حانث.

0: يا أغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، في عمري حبك قدري وروحي.
1: أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنا وإنت حنتواعد ولا يمكن نتباعد، ما انت الحلم الواعد.

0: هات
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت جوجل خلال مؤتمر الجوجل آي أو إس 2026 إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم جيميناي فور ساينسنس، وهي حزمة أدوات تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع العمل على الأبحاث العلمية وتسهيل عمليات الاكتشاف والتحليل لدى الباحثين. وتضم المجموعة ثلاثة أدوات رئيسية تشمل توليد الفرضيات والاكتشاف الحاسوبي ورؤى الأدبيات العلمية، وتهدف إلى دعم مختلف المراحل متاع البحث العلمي بدءا من صياغة الفرضيات وحتى تحليل الأدبيات العلمية وفهم النتائج. وتساعد أداة توليد الفرضيات الباحثين في مراحل الأولى عبر فحص ملايين الأوراق والدراسات العلمية لتوليد فرضيات وتحديات بحثية محتملة. وأوضحت جوجل أن النتائج اللي تنتجها الأداة تخضع لعمليات تحقق دقيقة وتستند إلى مراجع يمكن العودة لها بهدف ضمان الدقة العلمية. أما أداة الاكتشاف الحاسوبي فتتيح اختبار الفرضيات المطروحة عبر ما وصفته جوجل بمحرك بحث وكيلي ذكي قادر على إنشاء آلاف الاختبارات والتجارب بسرعة تفوق الأساليب اليدوية التقليدية، مما قد يختصر جزءا كبيرا من الوقت اللازم لإجراء الأبحاث. وتوفر أداة رؤى الأدبيات العلمية تجربة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الأدبيات العلمية وتحويلها إلى صيغ أبسط وأكثر قابلية للفهم كما التقارير والرسوم المعلوماتية والملخصات الصوتية والمرئية. بالإضافة إلى هذا كشفت جوجل عن أداة Science Skills، وهي أداة تستطيع استخراج المعلومات من أكثر من 30 قاعدة بيانات أو أداة متخصصة في العلوم، مما يتيح للباحثين تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب ساعات طويلة خلال دقائق فقط. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش هاد؟
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة.
7: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
6: انطلق المستشفى المحلي بقليبيا في اعتماد تطبيق سونتيلاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. وفي إطار متابعة تقدم المشاريع الثقافية بولاية سوسة، بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مسرح الهواء الطلق ببوحسينة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت القادم. وبينت سونيا بن عبدالله مهندس عام وكهيت مدير البنايات ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه من البناية. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الدولة تعتمد اليوم مقاربة جديدة لدفع الاستثمار تقوم على إصلاح المنظومة القانونية من خلال إعداد مشروع مجلة جديدة وإرسال حوكم الرشيد ورقمنة الرصيد العقارية، بما يضمن توفير مناخ استثماري أكثر شفافية ونجاعة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران كانت ولا تزال حامية مضيق هرمز، مضيفا أن من يؤمن مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل هذه الخدمة. وجاء ذلك في رده على تصريح منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. نقلا عن مصدر عسكري إيراني، حذرت طهران من أن حصار موانئ إيران سيسبب ظروفا غير متوقعة للمنطقة والاقتصاد العالمي وسيؤدي لقطع الممرات البحرية. وأكد أن الرد على هذا الحصار سيكون خارجا عن الحسابات ويتجاوز تصورات مخططيها ولن تقتصر التبعات على إيران، معلنا عن بدء القوات المسلحة الإيرانية استهداف القطاع البحرية الأمريكية في المنطقة بصواريخ كروز. أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن عدوانا أمريكيا استهدف 4 نقاط في بوشهر جنوب إيران دون إصابات بشرية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن أجهزة الإغاثة والخدمات والأمن على أهبة الاستعداد. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الآن الزميلة حياة الكونية.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
8: المنسير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
8: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
9: كل نهار موعد للقاء،
8: كل نهار موعد للقاء.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة منكم وإليكم من توا حتى المطلثة، باش نرافقكم ونكون معكم مجموعة من الأغاني، مجموعة من الخدمات وكل المعلومات اللي تهمكم وتصب في مجال اهتماماتكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كل ما نقولوا إن شاء الله ربي يخفف حر الظهيرة على الناس اللي عاملة تحت أشعة شمس قوية في بلادنا هالأيامات، تستهلاو في كباركم وفي صغاركم، شرب الماء قولوا لي الماء مقصوص، شرب الماء يعني بطريقة كافية، الاستحمام، الحاجات اللي تخليكم معناها محافظين على صحتكم. خلينا لهين بالكبار والصغار والكل على حد السواء، هذا هي نصيحتنا لكم، ديما ردوا بالكم على صحتكم. بالنسبة للناس الموجودين في الطريق إن شاء الله طريق سلامة، طريق آمنة لكم الكل، وبربي النقص بكلنا من ضغط الأعصاب والتوتر اللي يبدأ في الطريق مع درجات حرارة مرتفعة، نحملوا بعضنا ما فيها باس. أيامات راهو الصيف ضيف، مهما طول يقعد ضيف، وتو نرجعوا للمسار الطبيعي نتاع حياتنا بإذن الله. الناس الشيخة في العروسات، في التصيف، في البحورات، هنيئا لكم، استمتعوا بوقتكم. الناس اللي تخدم وتسمع فينا نحنا نرافقوهم وإن شاء الله نكونوا رفقة طيبة وخفاف ظل عليكم. مرحبا، ديما نفرح كي نلقى الشباب هذوما اللي يخدموا قدامي، إن شاء الله نقول ديما ربي يعطيهم بالوقت الطيب. يوسف بقاني ولينا أصحابه أصدقاء تقريبا من أول الصيف، يرافقني هذا الشاب كله حياة كله أمل، إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب في البلاد هذه وتلقاوا المستقبل قدامكم بإذن الله. سمي لي نجلة الفتاة الجميلة زادة اللي هي بحذية لغالبة وساعات ننسى، شيمة أبو بكر، مرحبا يا شيمة، لو سهل أنت زادة ربي يعطيك إن شاء الله بالوقت الطيب. صديقتي نجلة عطي عنا مدة ما تقابلناش تقنيا، اهلا وسهلا مرحبا بك، تسعدني رؤيتك من وراء كونسوليتي اذاعه المنستير، اهلا وسهلا مرحبا بكم. طولت عليكم في المقدمه، برجع موزيكا باش تسمعوها من اذاعه المنستير.

0: مساء الخير، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ومرحبا بكل ضيوفنا. ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا باش يامنوا المعلومه والخدمه لكل مستمعينا. في الحقيقه تمنينا يكون حاضر معنا لانه كان هذا اتفاقنا، لانه الدوره ما زالت متواصله. نحكيوا على مهرجان الشطرنج، مهرجان المرحوم نوفل الزواغي للشطرنج. المهرجان هدايا اللي انطلق نهار 9 واليوم باش يتم الاختتام نتاعو. نحكيوا على دوره دوليه، نحكيوا علاش تمنيت الكوتش يسري زخام اللي هو حكم دول يكون حاضر. حبينا المعلومة توصل للأولياء وتوصل للعائلات أهمية هذه اللعبة فكريا، ويتدربوا عليها صغيراتنا لأنه فوائدها كثيرة جدا، تأثيرها في صغيراتنا في نمط التفكير متاعهم، في تركيزهم اللي نحن تو نتمنى. يقول لك صغيري ما عندوش تركيز في الشطرنج، ينجم يركز، ينجم يلقى حلول باش يلقى روحه في معناها كما نقوله في مآزق يلزم يحلها، يلزم يخرج منها ويخرج منها منتصر. اللعبة هذه اللي قداش فيها صبر، قديش فيها تركيز، وقديش فيها زادة الشغف متاع ربح. إن شاء الله كوتش تكون حاضر معنا مرة أخرى، ويكون الخطاب موجه للعائلات ولما لا تكون بلادنا رائدة في مجال في اللعبة هذه، لعبة الشطرنج. سيسري زخامة حكم دولي في الشطرنج، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، عسلامة، يعطيكم الصحة على المكالمة والاستضافة.
0: العفو سيدي.
1: كنت أتمنى بالحق نكون بحضركم باش نجم نعطي المعلومة تكون تفيد أكثر، ولكن على غالب أني مازلت في قلب الحدث قاعد. أنا الدورة مازلت متواصلة،
0: دورة متواصلة، دورة عندها الاعتماد الدولي، دورة دولية مهمة عندها التنقيط متاحة. فقط سيوسري وانت حكم دولي، كي نحكيه على بلادنا بالنسبة للشطرنج اللعبة هذه فين تصنفها؟
1: والله حاليا في تونس قاعد يطور الشطرنج، قاعد يخطو في خطوات باية، عدد أصلاً كي نحكيه عدد الأطفال وعدد المخرطين اللي قاعدين كل عام يزيدوا. فما عمل قاعد تخدم فيه الجامعة التونسية للشطرنج مهم، حاولوا زادة حتى ياخذوا يعملوا شوية اتفاقية مع وزارة التربية باش يحاولوا يدرجوا نشاط الشطرنج في المدارس كنشاط ثقافي مبدئيا.
0: تكون فما نوادي قارة،
1: صحيت يكونوا يأطروهم معلمين يعملوا تكوين في الشطرنج باش ينجموا يدربوا صغيرات، وبعدين في مرحلة ثانية لما لا تولي معناها حتى تعتمد كمادة، معناها لأنها علاش هي تعاون صغير خاصة في التفكير المنطقي. وإحنا عندنا إشكالية في ما نكذبش عليك، أني ولد معناها أستاذ تعليم ثانوي ونعرف
0: وتعرف المعضلة جيدا، تعرفها واعي بها،
1: فبالباقي ونعرف الصغيرات كيفاش اللي يفتقدوا للتفكير المنطقي. أغلبهم تعليم الغلب في تونس، الغلب معناه فما نقائص كبيرة. صغير يوصل لنا للسيكوندير يوصل بازي يسعى للحفاظة، فهمت ايه شرجي على الاخر، وبرشا مواد زايدين تحسهم زايدين، ولا وإلا عدد الساعات فيه زايد. والشطرنج يعاون يسعى التفكير المنطقي، يعاون على التفكير في الرياضيات، يعاون على
0: التركيز زيادة، يعاون على إيجاد الحلول،
1: خاصة البعد على الآلات الإلكترونية اللي هي
0: معضلة كبيرة وحاجة خطيرة على الآخر، حاجة خطيرة على الآخر. خاصة نحن خلينا نقولوا جميعا كأولياء، مش بكلنا إن شاء الله، يكون فما فينا استثناءات إنه ما ناش عارفين الأوقات متاع أولادنا نستغلوها جيدا، يا إما نحن عاجزين على السيطرة عليهم، يا إما هما ما عندهمش ثقة في اختيارات الأولياء متاعهم، ويحبوا في كل مرة يفرضوا علينا حاجة نحن متأكدين إن هي ما تفيدهمش، لكن للأسف ننساقوا وراها تلبية لرغباتهم. المشكل نعرفه كبير، لأنه كل ما تعلق بتربية أبنائنا راهي فما خطوط حمراء رانا نحكي ومعناها على حاجات تمس تربية صغارنا. نحكي على مجتمع غدوة، مش اليوم بركة، نحكي ونبنيه في إنسان التونسي الغدوة بإذن الله. اليوم نحكي على مهرجان المرحوم نوفل الزواغي، نحكي على دورة دولية ذات تنقيط. ما معناها؟
1: هي دورة، مش نصلح معلومة، هي دورة مصنفة دوليا. ما فرق ما بين دولية ومصنفة دولية؟ هي دورة وطنية مصنفة دوليا. شو معناتها مصنفة دوليا؟ يعني كما مثلا في رياضة التنس كي يشاركوا في مسابقة تبدأ مصنفة، يعني فما تنقيد، فما نقاط، فما جوا ينجم يطلع في الكلاسمون تاعه ويتحسن، يكون مرتبة 100 مثلا دوليا، يولي مرتبة 99، يولي مرتبة 50. يعني كي يحصل نقاط في الدورة بتاع المقنين تساعد اللاعب انه يصعد في التصنيف الدولي تاعه وفي الترتيب الدولي. هذا ايش معناتها مصنفة دوليا؟
0: مهم جدا.
1: وكذلك الدورات هذوما المصنفين دوليا على مستوى التحكيم اللي هو اختصاصي، يعني ما ينجمش اي حكم يشد الدوره دي، لازم يكون معنا عنده تيتر معنا معترف به في على مستوى الاتحاد الدولي، يكون على الاقل حكم وطني متحصل على مناظره، عنده مناظره معنا خاصه بالحكام الاتحاد الدوليين باش ينجم يشد في الدورات هذو، سينو ما تتعداش التورنوا. هي دوره مهمه تفيد اللاعبين كله، تفيد الحكام وتفيد الناس كله.
0: به حاجة مهمة بديت من نهار 9 اليوم الاختتام، نحكيه على عدد المشاركين ونحكيه على زاد على جديد الدورة من عام العام، الدورة كي يلزمها تكبر.
1: اي صحيح، هي المحلة في الدورة الأولى والثانية كان في النسق الكلاسيك الخاطف والسريع، يعني في يوم تنتهي البطولة وعمناول نظمت في مدينة المكنين، تلعبت على في النسق الكلاسيكي دورة واحدة عم ناول. والسنة زادت تطورت ولات معناها دورة النسق الكلاسيكي ودورة النسق الخاص، يعني السنة معناها تطورت على مقارنة بعم ناول، والتنظيم السنة صار في مدينة المنستي في أحد النزل.
0: إلى حد الآن وين وصلنا؟ بلغنا النهائيات
1: لحد الآن، الجولة النهائية طاو كملت، واني قاعد نصنف في اللعيبة شكون باش يجي الأول شكون ثاني وشكون في الفئات العمرية شكون الأول ثاني.
0: اي نجمو ناخذو سكوبا؟
1: اي تاخو مثال، مازالو اللاعبين ما يعرفوش،
0: مازالو ما يعرفوش ونحنا نعرفو النتيجة.
1: مثالش
0: اي عطينا النتيجة.
1: نعطيك قدامي بالحق بارك
0: باه، ناخذوا
1: شكون البطل نتاع الدوره نتاع
0: بطل الدوره اللي هو توا ما في بالوش، اما نحن عندنا النتيجه نجم نقولوا النهائيه من عند الحكم الدولي يسري زخامه. شكون
1: بطل الدوره؟ هو سي هشام الشلي.
0: هشام
1: من جمعيه بوحجله.
0: هشام الشلي من جمعيه بوحجله هو اللي فاز بالمهرجان بطل الدوره. الف مبروك.
1: والمرتبه الثانيه لان مفرغ معنا ولده مشارك يمثل الفريق الوطني، فهمتي، في اقل من 16 سنه، ولد هشام الشلي جاي في المرتبه الثانيه بسبع نقاط بعد بو،
0: يعني البو والولاد هما
1: البو والولاد مشاكين في نفس الدوره، البو جاي في المرتبه الاولى والولاد
0: جاء في المرتبه الثانيه.
1: هذه الخاصيه نتاع الشطرنج، الناس كلنا نلعبوا مع بعضنا.
0: اي خاصيه الشطرنج والنتيجه هذه راهي رساله للاولياء، راه ما نجمش نقول صغيري مارس الرياضه هذيك ولا اقرا كتاب واني ما نعملش، راهو الصغار يتعلموا من تصرفاتنا، يتعلموا منا، مش معناها كلام واوامر. هشام الشلي هو البطل نتاع الدوره في المرتبه الاولى، والمرتبه الثانيه ابنه اللي هو معناها كما نقولوا متربي على يديه في الشطرنج. هنيئا لعائله الشلي، جمعيه بوحجله هكا جمعيه بوحجله،
1: الاب في جمعيه بوحجله والابن عنصه في الفريق الوطني للشبان اقل من 16 سنه.
0: الف مبروك لهم الاثنين، ان شاء الله من دوره لدوره اكثر اشعاع اكثر نجاح، ان شاء الله زاده تكبر دوليا ونلقاو اكثر مشاركين في الدوره هذه. شكرا لك يسري زخامه حكم دولي في الشطرنج. شكرا لكل من اشرف واسس واهتم بكل تفاصيل مهرجان المرحوم نوفل الزواغي للشطرنج، والشكر موصول لنادي التعارف بالمكنين. شكرا لكم، موفقين ان شاء الله. العفو سيدي، مازلنا مواصلين معكم منكم واليكم.

مرحبا، مواصلين معكم مستمعينا. معلومات أكيد تهم كل الناجحين في البكالوريا، وبالمناسبة مبروك لكل أبطال دورة التدارك ووليداتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا في دورة المراقبة. ألف مبروك لكم جميعا. نهني زملائي راضية جبيري ونصير السكلي نجاح أبنائهم في البكالوريا، كذلك ابني محمد أمين الماجري. ألف مبروك بكالوريا التحدي والسنة الصعيبة. ألف مبروك لكم وليداتنا الكل. جامعة المنستير كالعادة حاضرة في الموعد بالأيام الأعلامية، راهي أيام مهمة جدا باش تعرفوا شنو الاختصاصات اللي تختاروها وشنو التوجيه اللي ترغبوا في أنكم تكونوا موجودين فيه. اليوم نحكيوا على اختصاصات جديدة، نحكيوا كذلك على اختصاصات يعني سواء كانت معناها بالنسبة لسوق الشغل وإلا الاختصاصات الجديدة اللي يفرضها نمط الجديد. نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على برشا حاجات جديدة تتغير معها بعض الشعوب في الجامعة، فمهم جدا أنكم تكونوا على موعد للإيضاح للاستفسار من خبراء مختصين في التوجيه الجامعي. نعطيكم فكرة، أيام الإعلامية للتوجيه الجامعي بشكون غدوة إن شاء الله نهار 15 جويلية بالمعهد العالي للحرف للفنون والحرف بالمهدية، كذلك في المنستير نهار 16 جويلية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. إن شاء الله بعد شوية ساعة ثانية يكون حاضر معنا سي محمد علي معتوق وأكثر تفاصيل، خاصة فيما يهم العائلات اللي تحب تسمع تفاصيل شكون باش يكونوا حاضرين وكيفاش ياخذوا المعلومة الصحيحة باش أولادهم يحسنوا الاختيار. كذلك باش نحكيه في الساعة الثانية على مهرجان أم الزينة الجمالية. اليوم الصباح كانت فما الندوة الصحفية، إن شاء الله في الساعة الثانية زادة تكون حاضرة معنا السيدة ليلى بن دياب رئيسة الدورة الجديدة، وأكثر تفاصيل على مهرجان أم الزينة الجمالية في دورته 51. مرحبا بكل مستمعينا ومرحبا كذلك، خلينا نذكركم اللي فما رقم واتساب خاص بكم باش من خلاله يا إما تجينا تسجيلات يا إما حتى رسائل مكتوبة شنية الإشكاليات اللي تحبوا نترقولها وإلا تطرحوها في البرنامج 28 3-3-6. أهلا وسهلا ومرحبا ونحن في خدمتكم.

مرحبا بكم ومواصلين معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. إن شاء الله ضيوفنا مازالوا تباعا طويل تحقوا بينا. نحيي كل الناس اللي ترفقنا واللي تشاهد فينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. كل اللي يحتفلوا بالمناسبات السعيدة وإن شاء الله دامت أفراحكم جميعا. الكل من يحتفلوا بعيد الميلاد إن شاء الله كل عام وهما بألف خير. تحية الفرحة الجميلة المجتهدة، فرح فرحي وراحتي وحياتي. كبرت البنية وكبرت معها بارشة طموحات.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية الأسبق والمعفى البشير العكرمي في إطار قضيتين منفصلتين تتعلق بالاختلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد بالشكري بالعيد. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليشدد الأحكام الابتدائية السابقة ويرفع العقوبة السجنية الصادرة بحق بشير العكرمي إلى 29 سنة سجن بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب 23 سنة سجن. تم اختيار المجمع النسائي ماجيس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي والذي يشرف على تنفيذه الاتحاد المغاربي بدعم إسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية تناهز 200,000 دينار. انطلق المستشفى المحلي بإقليبيا في اعتمادات تطبيقية سنتلاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران كانت وما زالت حامية لمضيق هرمز، وأضاف أن من يؤمن مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة، وذلك في رده على تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي ترامب بشأن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. أراكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. المنتخب الإنجليزي عمل تحذيراته في كولومبيا قبل تحول المونديال المكسيك 1970، لكن تربصوا في العاصمة بوغوتا شهدت حادثة إيقاف نجمه بوبي مور اللي تم اتهامه بسرقة براسلي وما سافرش مع المجموعة المونديال. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ويلسون اتدخل وتم إخلاء سبيل النجم الإنجليزي بسبب ضعف الأدلة متاع عملية السرقة وتضارب أقوال الشهود. مشاكل الإنجليز ما توقفتش في نفس المونديال بسبب معاناتهم من الأكل المكسيكي وطلبوا من سلطات بلادهم باش ترسل لهم أغذية مجمدة، لكن السلطات المكسيكية منعت عملية التوريد وكرد فعل على حملات الصحف الإنجليزية على لجنة التنظيم تم نشر صورة لاعب إنجليزي في حالة سكر واضح. الصورة تنشرت في الصفحة الأولى في إحدى الصحف المكسيكية الرياضية تحت عنوان ملاعبية إنجلترا يحترفون السرقة وشرب الخمر.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين. هذه الأغاني متاع وقتها، إيقاحة جوها، إن شاء الله ديما فرحانين مازلتم معنا في منكم وإليكم، في انتظار أن ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. أكيد الموضوع الأبرز والأهم هو التوجيه الجامعي، وكذلك يعني لابد أنه العائلات والحاملين شهادة البكالوريا تكون عندهم كل المعطيات الكافية باش يحسنوا اختيار التوجيه متاعهم غدوة. إن شاء الله باش يكون فما ندوة صحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، باش يكون بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة، اللي المحاور متاعها باش تكون حول جديد الجامعات التونسية، كذلك باش تكون المواضيع المطروحة في الندوة الصحفية، باش تكون محاضرات حول الشهادة الوطنية في التعليم العالي، أهم مستجدات عروض التكوين، ومحاضرات حول عروض التكوين في مجال الطاقات المتجددة، التكوين في مجال الملتي ميديا والوسائط المتعددة، التكوين في مجال العلوم الإنسانية، التكوين في علوم التصرف، التكوين في مجال العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. كذلك سيتم تقديم قصص نجاح في الطريق إلى ريادة الأعمال وبعث المشاريع، باش ياخذوا أكثر تفاصيل غدوة في كلية الطب بسوسة، أكثر تفاصيل خاصة عن الشعب الجديدة وتوجهات وزارة التعليم العالي في إحداث شعب تتماشى والجديد سوق الشغل. مرحبا، مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، ومازلنا في انتظار وصول ضيوفنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في خدمتكم في هذه الظهيرة، وديما دعواتنا إن شاء الله ربي يخفف حر هذه الظهيرة على كل الناس اللي عاملة تحت شعة الشمس هذه. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. خدمتنا خدمتكم أكيد مستمعينا واجب، بعد ما عشنا غسرة الباك، عشنا الامتحانات، عشنا الفرحة، عشنا الزغاريتا، جاء وقت الجد. أهم من البكالوريا هو أنك تحسن الاختيار، وتحسن الاختيار الاختصاص باش تنجح في مستقبلك بإذن الله. صحيح، الخير فيما اختاره الله، وكل شيء بالمكتوب، أما نوفروا الأسباب باش نعرفوا نختاره. مشكور جدا على حضوره معنا سي محمد علي معتوق، كهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية. لو سهلة، مرحبا بك سي محمد علي بجامعة المنسير. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا، أهلا وسهلا بك. شنحويلك؟ أهلا وسهلا بك، ومرحبا بضيافكم ومستمعيكم.
0: شكرا جزيلا. غدوة بعد غدوة الأيام الأعلامية للتوجيه الجامعي، أهم نجم يعرفوه الأولياء والحاصلين الجدد على البكالوريا.
1: بالضبط، احنا بداية من يوم الغد 15 جويليا 2026 باش يكون بداية الأيام الأعلامية للتوجيه الجامعي الوطنية والجهوية. دونك الوطنية باش تكون بداية من غدوة، باش نتواجدوا إن شاء الله في سوسة، في كلية الطب بسوسة كجامعة المنستير، وباش نكونوا متواجدين في نفس الوقت بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، بخصوص حضورنا وتواجد مؤسساتنا 16 مؤسسة اللي تابعين جامعة المنستير، باش يكونوا موجودين ببهو المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية لإجابة على تساؤلات الطلبة إن شاء الله المستقبليين، باش يكونوا موجودين معنا، والأولياء اللي يتسألوا على الشعب متاعنا جديدة والمتأهلة جديدة والشعب القديمة اللي باش يتواصل العمل بها. دونك ان شاء الله كما قلنا
0: غدوة في المهدية باش نلقاو ناجحين جدد في البكالوريا مرفوقين بعائلاتهم، وشكون باش يوفر لنا الخدمة والمعلومة بيدنا.
1: احنا غدوة باش نكونوا في الموعد، معنا المؤسسات متاعنا باش يكونوا موجودين في المهدية كما قلنا غدوة يوم 15، وبعد غدوة يوم الخميس زادة في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجانب جامعة المنستير. دونك نكونوا متواجدين كيف كيف المؤسسات اللي باش يكونوا موجودين في المهدية، باش يجيو بحذنا في المنستير بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا للأولياء الطلبة المستشاري توجيه الجامعي بوزارة التربية. زادة باش يكونوا موجودين معنا المؤسسات الخاصة، باش يكونوا موجودين معنا زادة وزارة الدفاع إن شاء الله، باش يكونوا موجودين معنا بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير،
0: وكالة التكوين المهني،
1: باش يكونوا إن شاء الله. احنا ما عملوناش تأكيد مشاركة، ما أكدوناش المشاركة، لكن كان باش يكونوا موجودين، احنا مرحبين بهم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: دونك باش نجاوب إن شاء الله على تساؤلات الطلبة متاعنا الجدد بخصوص الشعب، أفاق التشغيل لكل شعبة، بخصوص البحث العلمي اللي يستنى، أفاق التشغيل لماجستير دكتوراه في كل مؤسساتنا. إذا كان عندهم أي تساؤلات موجودين، وإحنا عنا كتيب إحنا نحضروه كل سنة. الكتيب هذا لو إذا كان موجود في الكاميرا، الكتيب هذا باش يكون غدوة إن شاء الله باش يكون متوفر فيه لفيرسيون نتاع السنة اللي فاتت. دونك احنا نخليو الاكسكلوزيفيتي غدوة أول نهار، شان نفرقوا الكتاب جديد في الأيام الإعلامية متاعنا، باش يكون فيه ملخص، فيه إحصائيات على الجامعة متاعنا، أفاقة الدكتوراه، الماستر، شعبنا الكل، الاختصاصات المتوفرة، وزادة مخابر البحث اللي بناوي نهار آخر يعمل بحث علمي، اللي يعمل اللي حب يعمل بروجيكسيون في شو ناوي بعد الإجازة، ناوي يعمل بحث علمي، ناوي يعمل ماجستير بحث، ماجستير مهني،
0: يعني الشعبة وأفاقها
1: وأفاقها، وزادة معاملاتنا مع الدول واتفاقياتنا مع الدول الأجنبية اللي فيها عدد الدول اللي نتعاملوا معها، هم اللي بقدرة ربي الطلبة نجموا يشاركوا ويكملوا قرايتهم في الخارج زادة بعد ما ياخذوا الشهادة متاعهم من جامعة المنستير ومؤسساتها.
0: هذايا غدوة، وبعد غدوة بإذن الله كله متاح في المعهد العالي للفنون والحرف في المهدية.
1: بالضبط.
0: وفي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنستير، هكا فرصة باش يكونوا حاضرين الناجحين الجدد في البكالوريا بعائلاتهم. راي مهمة جدا المعلومة من مصدرها، مهمة جدا
1: حقيقة، مهمة جدا خاطر تفاديا الأغلاط في التعمير، تفاديا للخطأ والتوجه اللي يجي بعد يقول توجه كان خاطئ، يكون توجه صائب إذا كان ياخذ معلومة صحيحة من عنا، إذا كان ياخذ النصيحة اللي في وقتها اللي تخليه ياخذ الاختيار الصحيح، خاطر مش ياخذ اختيار تجيه شعبة بعيدة ويقول شعبة هذه ما نحبهاش، راهو اون فو با دو موفيز اكسبيريونس. مع ان شاء الله طلبتنا الجدد ان شاء الله نحبوا ياخذوا شعبتهم اللي يحبوا عليها واللي باش يتميزوا فيها، على خاطر التميز باش يخليهم غدوة ياخذوا يخطوا ويسطروا مستقبلهم
0: أكيد.
1: في بحث العلمي نتاعهم في وفي زادة البزوان نتاع سوق الشغل.
0: احنا جات سوق الشغل اهم من الحصول على البكالوريا، هو الحصول على اختصاص
1: بالضبط.
0: يتلائم وقدرات المتحصلة للبكالوريا ويتلائم سوق الشغل، راهي معادلة صعيبة لابد من انه العائلة تبحث عليها وجامعة المنسير هي توفر لكم فرصة نهارين على بعضهم، الأقرب للمستير يجي والأقرب للمهدية يجي إن شاء الله. كل ما نتمناه أنه تكون فما التنقل مضمون. نحكي على الوليدات الناجحين في البكالوريا من أولاد شامخ، من هبيرة، من سويسي، من كركر، من بومارديس، الجهات هذه الكل الحكيمة، كل الأرياف متاع ولاية المهدية نعرفوا شساعة الولاية والأرياف اللي موجودة فيها. إن شاء الله يكونوا يعني حاضرين باش ياخذوا معلومة تهمهم.
1: ديجا احنا تحذيراتنا حاضرة، المؤسسة على مع تحاضرين، مؤسستنا زادة باش يكونوا متواجدين. الحقيقة باش نحب نعطي معلومة مهمة برشا، اللي هو السنة صار تأهيل لبعض الشعب جديدة في على مستوى بعض مؤسسات جامعة المنستير. نعطيكم بعض كنت تحب بعض لمحة صغيرة على بعض الشعب الجديدة. شعب جديدة نعطيكم مثلا على سبيل الذكر، تم تأهيل شعبة جديدة على علوم في الإجازة في علوم الإعلامية ستدرس باللغة الإنجليزية على مستوى كلية العلوم بالمنستير، وهي باش تكون بالطبع فيها ان كريتير دو سيليكسيون اللي هو لازم الطالب
0: يحذق الإنجليزية.
1: يعطيك الصحة، مينيموم دو 14 دو موين يزمو باش نجم يوصل ياخذ الشعبة هذه، وما فيهاش سكور، هذه شعبة عرض وطلب، هذه فيها عدد طلبة معينين، دونك اللي باش يطلبها الأول ياخذها.
0: والاختصاصات المطلوبة يعني
1: الاختصاص بالنسبة للبكالوريا، فما تقبل البكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، علوم تقنية، وعلوم الإعلامية وعلوم الإعلامية، دونك هذه الشعب العلمية المطلوبة لها، وباش تكون الاختصاص فيها البيانات الضخمة وتحاليل البيانات وتحليل البيانات. بالنسبة زدنا نذكر على سبيل الذكر زادة بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، شعبة جديدة زادة باش تكون اسمها الإجازة في علوم الأحياء والبيئة، العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق. دونك شعبة جديدة إن شاء الله تكون على إن شاء الله الشعبة هذه زيادة. فما شعبة الإجازة في علوم تقنيات الأغذية، مراقبة الأغذية وحفظ الصحة. دونك كيف كيف تم شعب أخرى في مؤسساتنا الأخرى، خليكم لاكتشافهم إن شاء الله
0: غدوة بإذن الله
1: برشا، دونك ما نجمش ندخلوا برشا في التفاصيل. غدوة إن شاء الله نعطيكم نصايحنا على فيما يخص الشعب الجديدة هذه والشعب المتوفرة سابقا،
0: وباش يبداو طلبة حاضرين اللي عندهم نفس الاختصاص، رغم أنه الطالب عن الطالب أقرب باش يحكي له على تجربته في الجامعة هذيك.
1: الحقيقة ما نش باش نحضروا طلبة، أما نصايحنا والمؤسسات نتاعنا هما اللي باش يعطيوهم اكثر نصائح ومعطيات، ودي دوبليون اي فلايرز باش يكونوا هما يعاونوهم باش ياخذوا الاختيار الصعب. واحنا نعطيكم دونك هذه ان شاء الله باش تكون لو دوبليون تاع جامعه المنستير اللي هو باش يتوفر فيه شعب نتاعنا جديده باش نفرقوهم غدوه، وفيهم لي كود نتاع الشعب هذوما من غير ما يلوج برشا في دليل التوجيه، يلقى لي كود حاضرين يدخل الكود نتاعه ويختار شعبته.
0: هذايا كي نحكيو جامعة المنستير، كل المؤسسات التعليمية الموجودة في ولايتي المنستير والمهدية.
1: المنستير والمهدية، احنا جامعة المنستير عندنا 10 مؤسسات على مستوى جامعة الجامعة على مستوى ولاية المنستير، وعندنا مكنين زاد فيها مؤسسة للغات، اللغات الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية والترجمة، وعنا وغيرها، وعنا زادة 5 مؤسسات على مستوى المهدية ولاية المهدية. دونك احنا الإشراف متاعنا يكون على 16 مؤسسة، منها ضم قرية اللغات، قرية لغات بالمهدية برجيش، باش تكون زادة هي ما توجهلهاش بالنسبة لتوجيه الجامعي، ولكن قرية لغات يعملوا فيها دورات صافية بالنسبة للوليدات وللي انتريسي باش يحسنوا من اللغات متاعهم، فرنسية وإنجليزية أو غيرها.
0: إن شاء الله بالتوفيق. هذا موعد سنوي أكيد تضبطوا ديما جامعة المنستير لتقديم المعلومة للراغبين فيها، غدوة الانطلاقة باش تكون في المهدية، بعد غدوة في المنستير باش تاخذوا خاصة أهم من به باش تحكيوا وباش تلتقيوا مع شكون يعطيكم المعلومة من مصدرها. أهم من هذا هو الكتيب هذايا وبعض المطبوعات اللي باش تعاونكم برشا برشا في أنكم تختاروا وتحسنوا اختيار الشعب نتاعكم. نعطيك فكرة،
1: احنا جامعة المنستير الحقيقة الجامعة الوحيدة على مستوى الوطن توفر كتيب كي من هك. دونك مشينا نحضروا الايام الاعلاميه للتوجيه الوطنيه وتولدتنا يحضروا ما يلقاوش كتيب كيما هكا في الاحصائيات هذم الكل،
0: ويرجع له
1: ويرجع له راه يروح به الطالب للدار يركز عليه يسو بروجيت فيه مستقبلا شنو يحب يعمل اختصاصاته وتوجه الماستر نتاعو، نجم من الكتيب هذا يحدد مساره يحدد مستقبله. واحنا علاش كتيب هذا عاده ما نحيناهاش جامعه المنستير كتيب نتعبوا عليه برشا باش نحضروه ونحاولوا نكونوا فيه حق. كتيب مودرن انيق يليق بالجامعه ويليق بالاشعاع نتاعها، وهذا احنا نفتخروا به على خاطر عاده ما نحيناهاش ونتميزوا فيها نتميزوا بها في الايام الاعلاميه الوطنيه.
0: انها جامعه المنستير يا ساده ديما عندها الرياده وديما جامعه تضم أضخم الكليات أهم الاختصاصات والأكيد اللي باش يقرأ في المنستير ولا في المهدية باش يكون محظوظ جدا، مؤسسات تعليم عالي تكوين ممتاز وكذلك راقي جدا. شكرا لك سي محمد علي معتوق كهية مدير إدارة فرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير، موافقين إن شاء الله على امتداد يومين جامعة المنستير على ذمة الناجحين الجدد في البكالوريا وعائلاتهم باش ياخذوا معلومة صحيحة وباش يحسنوا كذلك اختيار الاختصاصات، اختصاص مهني أمره أكيد تأثيره كبير في حياتهم. إن شاء الله ربي يعطيهم جميعا بالوقت الطيب. شكرا لك على الحضور، بالتوفيق غدوة في المعهد العالي للحرف والفنون في المهدية، وبعد غدوة بإذن الله في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير.
1: شكرا.

شكرا لكم مستمعين على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، خليكم على نفس الموجة، ما زالت برامجنا ومنوعاتنا متواصلة. شكرا لك يوسف بقني، شكرا لشيمة أبو بكر، شكرا لك هويدا بن ساسي. نجل عطية، أسعدني حضورك اليوم من أمام الكونسولات استوديو البث بإذاعة اللامنسير. حياة لكوني مش تعطيكم موعد غدوة بإذن الله، إن شاء الله ربي جميعا يعطينا طولة العمر. غدوة باش نكونوا في مدينة جميلة ورائعة من ولاية نابل. خليني أقول لكم غدوة زي هي حومتنا، مش تزهى حومتنا بإذاعة المنسير وبمستمعيها في دار شعبان الفهري. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهي ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: إذاعة المنستي تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
3: تبع الموجة،
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: موجة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أدنى المنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار الضية أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد العنوان، وفق ما كشفه. وأكد أيضا أن الجديد في مشروع القانون ضمان بيع مواد صالحة من مع التصدي لعملية الغش بكل أنواعها. تمكنت إطارات وأعوان الغرفة الجهوية لمكافحة الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة والتابعة لإدارة الشرطة العدلية، وفي عملية أمنية نوعية، من القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في الترويج للمواد المخدرة بين ولايتي المنستير وسوسة. وجاءت هذه العملية على إثر عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية أفضت إلى التنسيق أو أفضت إلى المداهمة لمحل سكن مشبوه وتفتيشه تفتيشا دقيقا. حذرت تيران من أن حصار مواني البلاد سيتسبب ظرفا في ظروف غير متوقعة على المنطقة على الصعيد الاقتصادي والعالمي، وسيؤدي لقطع الممرات البحرية. وأكدت أيضا أن الرد على هذا الحصار سيكون خارج عن الحسابات وتجاوز تصورات مخططيها، ولن تقتصر التبعات على إيران. إلى خاتمة الموجز، وصلنا، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة
2: المنستير، دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلو بتبيع نجم يهزها إذا يأخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا يأخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار. يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
2: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى.
1: الموجة
0: والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الثاني في هذا الأسبوع، كالعادة مع الأركان والفقرات والمواضيع مع الاستضافات. كالعادة فقراتنا حاضرة حل البيبان مع جليل بن سعد. باش نمشيو اليوم للكيف وباش نكتشفوا باب جديد من أبواب تونس، حدث ولا حرج. بعد شوية باش يكون معنا المسرحي منير المخينيني باش يحكي لنا على وضع الفنان بطريقة مسرحية وفريدة من نوعها. من ذاكرة المهرجان باش نحكيوا على المهرجانات التونسية والأجنبية أيضا. وأسامة الحاج محمد اختار باش يحكي لنا على مهرجان بابل بالعراق في التسجيل، باش تسمعوه إن شاء الله في آخر الساعة الأولى. بعد الأربعة ديما القدام مع شروق جروز عن راديو ويب الوردانين، وضيف شروق باش يكون سي حمادي سنين المتوج بالجائزة الوطنية الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. بعد اللقاء يتجدد مع صادق عمار في مش صحيح، ونكملوا البرنامج باستضافة مع فقرة على الخط، وباش يكون ضيفنا الموسيقار شادي القرفي للحديث حول عرض موسيقى من بلادي، عرض جديد ونكتشفوه إن شاء الله في آخر البرنامج. هذه أركاننا في الموجة ورا موجة، وباش نبداو بالاستضافة فات وسعيد اللي بحذانا السيدة ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين بالجمال، رئيسة جمعية مهرجان أم الزين. ظهر اليوم صارت الندوة الصحفية، اليوم نجم نحكيه على برمجة لمهرجان قاعد يكبر من عام لعام، عروض متنوعة بإمكانيات مهش كبيرة برشة، يحاول المهرجان باش يرضي ويلبي تقريبا الأذواق الكل في جمال وفي المناطق المجاورة. مدام ليلى مرحبا بك.
3: مرحبا بك، مرسي بوكو على الاستضافة، مرسي لإذاعة المنستير. تعقيبا على كلامك كما قلت، كونه اليوم كانت نقطة
2: عالمية
3: متاع المهرجان، عرضنا فيها للبرمجة اللي استنوها يعني جمال الكل قاعد تستنى فيها، وكانت حاجة مشوقة يعني كل يوم تبشبطونا البرمجة تبشتعنوا على البرمجة.
2: خرجوا شوية إشاعات على البرمجة، شوية أسماء مقبل الندوة الصحفية، وإلا كانت بمثابة النجم وقلوا الاكتشاف، حاجة اكتشفوها اليوم أهالي جمال والمتابعين المهرجان.
3: لا كان فما شوية تسريبات في دي باساج كنت تعدد فيهم يعني، لكن كانوا دي فلاش.
2: تخي بيان، وذا مقصود باش تعطي شوية أسماء باش تعرف الانطباعات وردود الفعل متاع الجمهور، وإلا فقط للتسويق أكثر للمهرجان قبل الوقت متاعه؟
3: كما قلت أكيد باش نعطي دي فلاش يعني، فما برشا ناس تستنى فينا كم ساعة معناها يبدأوا يزيدوا تشوقوا أكثر. احنا نقولوا على اسمهم يقولون بربي اللي بعده
2: اللي بعده ايه. فما رضا على الأقل حتى الآن مع الأسماء اللي تم تقديمها خاصة في الندوة الصحفية، ويمكن توا باش تعرفوا أكثر الانطباعات متاع الجمهور. دونك اليوم كانت الندوة الصحفية، حضور الإعلامي كان جيد بالنسبة للندوة، ناجحة إعلاميا في تقديم العروض مدام ليلى؟
3: الحمد لله، الحقيقة كانت ندوة متميزة ومتميزة جدا. نحن أصلا هيئة المهرجان تفاجئنا يعني
2: بالحضور،
3: كان تنسيق مع كافة المراسلين ورحبنا بهم ونورونا وشرفونا، وتعرفوا كونوا الإعلام هو شريكنا يعني في النجاحات الكل، وكانت نقطة الانطلاقة اللي قدمنا البرمجة متاعنا. كما تعرف يعني البرمجة هذه خاصة بمهرجان مدينة جمال، ومدينة جمال يعني عندها ذوق خاص بصيغة وبأخرى. حبينا نلبيو كافة الأذواق يعني، قرينا فئة العمرية الكل قرينا لهم حسابهم. هما جلوبال مو فما عروض متنوعة بين الفني الطربي المسرحي الشبابي. باش يكون الافتتاح بإذن الله يوم 25 جويلية مع الفنانة التونسية آية دغنوج. كذلك الزيارة باش تكون حاضرة في جمال، في زيارة إن شاء الله باش تكون في 2 أوت. النور دو باش يكون حاضر في جمال في 3 أوت. عنا زادة موسيقى الروح يعني فيها برشا غناء وبرشا ترب وبرشا حكايات ترابية باش تكون يوم 31 جويلية. فما مسرحية ما يضحكنيش يوم يوم 29 جويلية. النجلة في العرض الزردة باش يكون موجود وحصري في مدينة جمال يعني على الساحل الكل. المحفل الجربي كما تعرف جمال ويحبوا المحفل ويحبوا الحفالي وإتو يعني لبينا لهم رغباتهم بالمحفل الجربي.
2: عشاق المحفل هو العنوان متاع العرض.
3: المحافل هو السبكتاكل هذا عنوانه المحافل.
2: المحافل موش كما عشاق المحفل اللي راهو في
3: براتيكمون نفس الكونسيبت.
2: نفس الكونسيبت.
3: فما
2: ارتيست اخرين وكل شيء به واضح.
3: عنا عرض بنت الحي أم السفساري لفوزي بن قمرة وسمير لصيف. عنا يونغر زيد زيد رابور سعد هو يعني باش يكون موجود في جمال. جنجون عنا الكرنفال اللي إن شاء الله باش يصير الخميس هذا اللي هو كرنفال تنشيطي بمدينة جمال يكون في
2: نهار 16 إن شاء الله
3: وسط مدينة جمال
2: للتعريف بالمهرجان.
3: بالمهرجان وليت عادة
2: عادة باهي برشا. هو اليوم هذاك الاحتفال يزيد ينشط المدينة ويعرف الفما مهرجان باش ينطلق بعد أيامات. دونك المهرجان باش يبدا يوم 25 جويلية يتواصل إلى
3: 22 أوت.
2: 12 عرض
3: براتيكمون
2: حسبتهم
3: حسبتهم عرض خاطر احنا قعدنا الاختتام أكيد راك لاحظ كونه الاختتام ما فيش اسم
2: خليتوها مفاجأة.
3: ما نجمناش نعنو على الاختتام خاطر بحكم ما زال فما شوية نستناو في الموافقة فقط.
2: طيب معناها نجم نقولوا ماشي أكثر في فنان عربي. ولا
3: عربي.
2: أجنبي ما هوش تونسي أو كعليش
3: عربي يعني بصفة.
2: نحكيو شوية على الميزانية معناها الإمكانيات المالية اليوم تسمح للهيئة باش يعملوا مهرجان في 12 عرض في عرض ربما في الاختتام عرض دولي وإلا أجنبي. كيفاش عملتوا فما ديسبونسور معاكم شنو اللي تبدل بين المواسم الفارطة والموسم هذا؟ صعبت شوية الأمور أسهل شوية خطرينا برشا نقد الحقيقة فيما يخص خاصة الأمور متاع خلاص الفنانين والتعامل مع زادة الفنانين الأجانب فما شوية بوليميك صارت في الحكاية هذه. بالنسبة لكم في جمال عندكم الإشكال هذا وإلا تجاوزتوه بحكم فما مدعمين معكم؟
3: الحمد لله مهرجان جمال الحقيقة في السنوات الأخيرة يعني ولا يخدم رياحية وأريحية تامة وهذا ما هو شيء ناتج عن خدمة كبيرة للهيئة والجمعية بصفة عامة ويرجع هذا يزيد الكل المدعمين متاعنا اللي يعطوا فينا ثقتهم يعني تعرف كون الدعم يكون متنوع يعني بين دعم عمومي ودعم خاص بين شركات ومدعمين الجهة. الحقيقة بحسن التصرف وكون الجمعية سنين يخدموا بأريحية يعني بدينا الموسم بتاعنا بأريحية على عكس اللي هو صحيح كلامك يعني الأسعار الحقيقة الكل زادت تلاحظ كونه فما زيادة من سنة لأخرى لكن احنا نحاولوا لماكسيموم باش ننسقوا بين القدرة الشرائية متاعنا وبين الذوق اللي باش نلبيوها للجمال يكون سامعني ما نطيحوش في حاجات اللي تهزنا المتاهات. لهذا احنا معناها اخترنا عروض نجم تكون ثقافية بدرجة أولى وكذلك من نجموش نغطيها
2: الجمهور
3: يعني
2: يحب
3: الجمهور
2: حاجة
3: لازم يعني. تكون حاجة فيها استهلاك
2: باش تعاونكم شوية زادة باش تكون فما مداخيل الأسعار تقريبا باش تكون بين قداش وقداش حسب
3: الأسعار التذاكر باش تكون كالعادة متراوحة يعني ماشي زايدة برشا على سنوات الفارطة بين 10 دينارات كأدنى تذكرة إلى 30 دينار على
2: سعر معناها حسب العرض بطبيعة وفما الاشتراكات وإلا فقط تذكر
3: هذه زادة من الحكمة معناها اللي أخذتها الجمعية كل كونه ولا فما كان تذكر اشتراكات لا يعني باش نجمو نحصروا العدد ومش ما ننتحوش معناها في دو بيش اللي هو كونه عنا كان تذكر فقط.
2: تخي بيان تكسحة مدام ليلى
3: شكرا.
2: فماشي حاجة أخرى فيما يخص المهرجان اللي هو في دورة 51 هكا ولا دورة معناها نحكي 51 دورة معناها عراقة المهرجان تحكي على روحها. دونك أكيد من عام لعام قاعدين تحاولوا تلبيوا أكثر أذواق تزيدوا أكثر في عدد العروض، فما تحديات وصعوبات مالية وحتى في على مستوى الصرف بالنسبة للتعامل مع الفنانين الأجانب. دونك تحاولوا تخرجوا من التحديات هذه وتلقاو حلول. يعطيكم صحة على المجهود، وإحنا نقولوا ديما لكل هيئة مهرجان وإلا جمعية مهرجان تعمل في مجهود نشكروها عليه، وأكيد مش ناس الكل باش يكون عندهم نفس نسبة الرضا على البرمجة، لكن حتى الآن راو الحقيقة في الناس في جمال فرحانين بالمهرجان اللي هو موجود ب 12 عرض انطلاقا من يوم 25 جويلية. دونك كلمة للجمهور اللي اسمع فين.
3: نحب نجاوبك زادة، فما تحدي كبير اللي هو للهيئة المديرة أو حتى بتعاقب الهيئات هذه، كون المهرجان قاعد يحافظ على صبغته وعلى بريق امتاعه في الجهة والجمالية للمهرجان هذية، وجنرال مو معناها مش سهل يعني في وراه خدمة كبيرة، معناها نوجه الدعوة من المنبر هذية لكافة الجمهورنا اللي نستناوه بعدد غفيرة كالعادة. ما تنسوش الكرنفال اللي هو باش يصير يوم الخميس في مدينة جمال، مرحبا بكم ونستناوكم وتشرفونا وتنورونا.
2: مستدعي
3: مرحبا بك. بس
2: مرحبا بك انت مدام ليلى بن ذياب، حكيت لنا شويه على مهرجان ام الزين بجمال. اليوم كانت الندوه الصحفيه للتعريف بالبرمجه، خذيت عليها فكره مع مدام ليلى، ان شاء الله بنجاح توفيق، ان شاء الله الجمهور يحضر بكثافه من جمال ومن المدن المجاوره، واحنا ديما داعمين للمهرجانات في المنطقه الكل وشركاء معكم، معناها عندنا حياه مش تقصر في التغطيه ديجا. مرحبا بك ديما وحدينا مدام ليلى. شكرا هيثم الناس باش تواصل معنا اللقاء، بالطبيعة نشكر فيك خاطر باش تعاوننا في الإخراج التقني انت وهويدة بن ساسي في التنسيق، رؤوف غديرة في البث الرقمي، ومعاكم في موجة ورا موجة محمد الجاموسي في الأعداد العام وأحمد موسى في التقديم. بعد شوية ننطلقوا في الفقرات القارة لبرنامجنا حل البيبان.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. اليوم نفتح باب من أبواب مدينة الكاف العزيزة الغالية، باب أغدر. مدينة الكاف تتميز بعرقتها بأبوابها العريقة، باب أغدر، باب الشرفيين، باب القنطرة. باب أغدر هو الباب السري، اسم مثير نوع من الغرابة، هو الباب السري اللي يغدر منه العدو، حسب ما يقول الباحث محمد التليلي، وهو من المختصين في تاريخ الكاف. وكلمة باب أغدر مرتبطة حسب ما يقول محمد التليلي باستحكامات دفاعية وبالحيلة العسكرية وبالتحصينات المدنية. البعض في الروايات الشعبية يربطوا بأنه الباب اللي تغدرت منه الكاف وقت اللي دخل الاحتلال الفرنسي في 24 أبريل 1881، والرواية هذه ضعيفة وفيها نظر حسب محمد التليلي، لأن مدينة كاف قاومت الاحتلال ولم يتسنى دخول الاحتلال إليها بسهولة. الباب هذا تم ترميمه في عهد حمودة باشا سنة 1807 وبإشراف العربي زروق مع مهندس عسكري هولندي اسمه هامبرغ. الكاف صنيعة من الجغرافيا الرائعة، قيمتها في الأثار لا تحصى ولا تعد. هذه الكاف العالية وهذايا باب أغدر، والكاف بهذا الباب وبالقصبة تحكي أمجاد وبخيراتها وبريح الشمال العليل اللي يشفي، وبأبواب أغدر وباب الشرفيين أبهى الملاحم تروي. ونحيي الكاف بهذه الأبيات الشعرية. هي الكاف لا كالكاف تدرك روعة بأعلامها، قصبة للمجد تحكي وريحا للشمال العليل فيها يشفي، وبأبوابها باب غدر وباب الشرفيين أبهى الملاحم الكاف تروي. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: ماضي 33 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا باش نواصلوا كالعادة مع الأركان وحدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج
0: كالعادة. نستقبل المسرحي صديقنا منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
2: مرحبا بك صديقي أحمد. إيش أحوالك؟
0: والله الحمد لله الأسبوع بدايته باهية سافا.
2: والله باهية لولا
0: لولا
2: لولا سخانة بطبيعة
0: الحال. لولا سخانة. وانت جينا من بعيدة؟
2: لا مش من بعيد برشا، يعني نبعد حكاية ممكن أقل من 20 كيلومتر على المستير.
0: مساكن مساكن ماكش بعيد برشا، أكثر شوية يمكن من 20. تحياتنا لأهلينا في مساكن الكل يسمعوا فينا بطبيعة، وسخونة شوية مساكن وساكن وردانين، ديما درجة الحرارة مرتفعة شوية مقارنة بالمناطق الأخرى،
2: سيرتو الميديتي والحكاية هذه يعني عاملة عمايلة.
0: مش تحكي في موضوع يهمك انت نطور أكيد. بدرجة أولى لديمك مسرحي وابن المسرح، مش نحكيه على وضع الفنان كالعادة. الطريقة بتاعك مش تكون مميزة في تقديم الموضوع هذايا والطرح هذايا في حدث ولا حرج. تفضل كلمة ليك سيمونير.
2: عندي برشا كلام، مش كي برشا كلام، وإن شاء الله قبل ما يضيع مني الكلام نحب نقول اللي الاسم فنان. أي فنان، والمرة هذه حبيت نحكي الكلام اللي لا قلته في غناية ولا سمعته على سان. إلي ندرى عندك وقت ليه؟ شوية وقت تعيش معايا الإنسان. هذه ما هيش تفرهيدة وما هيش غناية جديدة، ولا كان يا ما كان، ولا هي رحلة في قديم الزمان. هذا زماني اللي ما تعرفوش. إلي ندرى شفته ولا ما شفتوش. شفت اللي أنا إنسان، إنسان كي يتعب وما يلقاش وين يتخبى، مالي حياته ومحبة، أما كي يحط راسه على المخدة زعما مخه وين يتعدى، زعما حياته جردة ونسمة تعديت على ألف وردة، وردة زعما حياته من زردة لزردة، دقيقة بربي دقيقة دقيقة أرد بالك تتعدى. أنا اليوم نحبك تسمعني، نحبك تقنعني اللي زمانك كيش به لزماني، واللي أنا كيفك كي نرقد نرقد مطمئن واقف في بر الأمان، لا شيء مقلقني ولا فما شيء واجعني. أما اقنعني اقنعني بعد ما أنا نزرع فيك الضحكة، وما تتصورش فرحتك وضحكتك قداش وقداش وقداش تفرحني، قداش تشجعني. أما بربي كي تخرج زعما تقعد تفكرني ولا تنساني، مانيش نحس فيك، حقك هذا، حقك تفرح، حقك تعيش، أما أنا ويني؟ تتفكر الفرحة اللي زرعتها فيك، أما أنا ويني؟ فنان ونحب نشوف الفرحة في عينيك، أما نحب نعرف اللي حبك تعرف اللي أنا إنسان شهوية كي مش هويك، كي كيفك هكا نحب نكون مطمئن اللي كيف غدوة الدنيا تحط بيك تلقى روحك في بر الأمان، كي يخلك بدنك تلقى شكون اللي تلهى بيك ويداويك. نحب نكون كيفك مطمئن اللي للماء وللضوء ينجموا يقصوا عليك حتى تخلص الديون اللي عليك. زعما النجم نكون كيفك نحط ساقية في بر الأمان. لا لا لا مانيش نحكي على البر الأمان، مانيش مش نحكي على قانون الفنان اللي فرحنا بيه وتلمين عليه وحسبناه ضمان، قانون الفنان اللي فركس في التراكن الكل. أما زعما عرفش اللي احنا ميزنا اللوجو على الإنسان، واللي الفنان كيفه أي تونسي يحب يحط راسه عن مخدة يعرف اللي حياته جردة، نسمة تتعدى على ألف وردة ووردة، وغدوة نسمته تهب عليك وتمليك وتزرع الفرحة بين عينيك. مازلت تسمع فيها؟ أقعد معايا على خاطر مازلت نحبك تسمعني وتقنعني إلي ندرى تنجم تشوف فيه الإنسان فنان، فنان بكل إيمان اللي أنا كيفك نحب كي نحط المخدة نرقد مطمئن. ما نحبش كي نغني وتجي اليوم باش تسمعني نسمعك همومي، ما نحبش نعدي يومي نصنع في ضحكة نكذب بها عليك، ما نحبش كي نحط القلم نصور لك تابوت والحود ونقول لك هون يرقد فينا الإنسان. منحبش كي نطلع على السين يشعل الضوء على ضحكتي، أما كي يطفى زما تنسى وننسى اللي أنا إنسان. نحب نكون كيفك كي نحط راسي على المخدة، كيفك نرقد مطمئن وما فما حتى شيء وجعني، واللي أنا في بر الأمان. لا لا لا لا مانيش نحكي على البر الأمان، أما كيش بدناه نحب نقوله اللي أنا فنان وتونسي، وقبل ما تحتاج وضحكتي بربي تفكر إلا أنا إنسان. إن شاء الله تكونوا سمعتوني، ولا زعمة موجة ورا موجة، وموجة تولد موجة، وموجة تطوي موجة، وبرد يا عطشان.
1: حدث ولا حرج.
0: تكسرها سي منير، وضع الفنان حكيت لنا عليه شويه بايجاز لكن بطريقه حلوه مميزه. الفنان نعرفوه هو انسان حافظ للهويه الثقافيه،
2: أكيد.
0: هو ناقل الرسائل النبيله، أكيد. هو انسان بطبيعه مرهف الاحساس، يمكن هذا اللي يختلف بين الشخص العادي والفنان بيان سور، وديما يكون قريب من قضايا المجتمع. هذا هو الفنان معناها في كلمتين يمكن. والاشكال اللي الفنانين في بلادنا، ومش اي واحد ساعه لازم يتسمى عليه فنان، معناها لازم فما كل جانب الابداعي واللي يميزه على ناس اخرين بطبيعه، وكل حد فنان في مجاله زاد، مش مرتبط كان بالفنون اللي نعرفوها المسرح والسينما والموسيقى والفنون الاخرى. ينجم يكون اي اختصاص عندك تبدع فيه تكون فنان فيه. والاشكال اللي تلقاه مبدع في مجاله تلقاه مرهف الاحساس، وتلقاه نفسيا يتاثر من هيك الخيبات اللي يعيشها، من هيك المعاملات اللي ما تعطيش قيمه للابداعات نتاعو وللفن نتاعو، وهذا اللي يمكن يعيشوا فيه برشا فنانين، وريناه حتى في عديد الحقيقه تسجيلات وفيديوهات، ورينا تشكيات من فنانين على الوضعيه اللي يعيشوا فيها بخلاف الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي تنجم تكون صعيبه لبعض الفنانين، لكن فما وضعية أخرى نفسية تنجم تخليهم ما عادش ينجوا ما عادش يبدوا. هذه حسب ما قاعد نفهم معناها في الوضع متاع ثقافة في بلادنا والفن بصفة عامة في بلادنا. وانت مسرح تنجم تفسر أكثر الحياة متاع الفنان سيموني.
2: عايشك يا أحمد. أنا اليوم قبل ما نحكي على احنا ممكن فما حاجة ممكن نجم نتعدوها، اللي هي ممكن وضعية الفنان في المجتمع متاعه. يعني الفنان كيف وكي أي إنسان راهو يحط كرسي في قهوة لها، يعني محتاج يكون عنده صحاب، محتاج كي يتعدى في الشارع يسلم على جاره ويسلم على أي واحد يتحدى كما يقولوا، محتاجين المحبة اللي نعرفش ماهيش مبنية بك النفاق، ماهيش مبنية بك الضحك الصفرة، ماهيش مبنية على، يعني محتاجين يكونوا كي أي تونسي لنا نعيشوا. احنا مانيش نحكي ولا هذا، احنا نحكيوا على ممكن وضعيه ما اصعب من هيك. الى حد اللحظه هذه نشوفوا مثلا المهندس، المعلم، الاستاذ، ما نعرفش يعني اي وضعيه، التاجر عنده يعني عنده ما يحميه. الفنان اليوم بالحق ما عنده حتى شيء يحميه. اليوم فنان ما عندوش كارني تاع دواء مثلا يدخل بيه للسبيطار، والوضعيات اللي احنا شفناهم الفنانين اللي ما لقاوش كيش يداوي وبرشا. اليوم فنان راهو، انا سمعت على وضعيات تاع عباد يعني خرجت من ديارها على خاطر ما عندهاش كرا تدفع.
0: صحيح. موجود خاصة اللي من الجيل القديم شوية وتنسى.
2: بالضبط.
0: معناها اليوم فما فنانين اللي ما شاء الله وربي يزيدهم، معناها يصوروا في الخير والبركة، وهذايا بفضل مجهودهم والعمل نتاعهم، ويسهروا الليالي وريتم نتاع الحياة نتاعهم ماهوش ريتم عادي، وما شاء الله عليهم وضعيتهم تعتبر جيدة. لكن فما وضعيات أخرى، فما فنانين زادة وخاصة في الموسيقى وإلا في المسرح اللي اليوم عندهم مهنة التدريس، ووضعيتهم الاجتماعية وحتى المهنية هشة، ماهيش وما فماش تسويه الوضعيات هذه. مثلا كيف زاد نحكيوا على الفنانين اللي قدم شويه الكبار شويه في العمر اللي تنسى واللي ما عادش يعيطوا لهم الاعمال، والا خاصه في المسرح وفي السينما اكثر منه. في الموسيقى ينجم الانتاج يكون انتاج تعمله وحدك بصفه فرديه، لكن في مجال المسرح والسينما لازم تكون مرتبط ببواد دو برودكسيون، بمخرجين، بكل شيء. دونك هنا وضعيه بالحق صعيبه لبرشا فنانين. ما نعرفش قانون الفنان اللي استبشرنا به واللي حكينا عليه يمكن في اكثر من مناسبه في وقت سابق واللي تم المصادقه عليه، ينجم يحل جزء من الاشكاليات هذه خاصه في الجانب الاجتماعي والاقتصادي للفنانين. ما نعرفش
2: هو يجب يحل جزء من الإشكال لكن ما يجبش يحل الإشكال خاطر اليوم راهو الفنان راهو محتاج أنه يعني العدة الضمانات. أنا اليوم خدمت وعطيت وكنت حتى مرتاح في مجالي وأبدعت فيه غدوة أنا اليوم غدوة يعني ممكن منعش صحتي يعني ما عادش تنجم تعطيني ولا حاجة كيما هكا أنا كيفاش مش نجم نكمل مانيش نحكي فنيا كيفاش
0: نكمل حياتي
2: حياتي كيفاش نجم نكملها اسك الفنان هو تو قاعد يعطي ويبدع ما شاء الله وناس يروحوا في على جميع المستويات وغدوه يندرى هو ضامن انه يعيش مرتاح ولا مو ضامن هذه هذا الاشكال الكبير راه
0: تفضل فما اشكال اخر زاد يمكن ما نعرفش وكما ما حكيناش عليه في من خلال الفقره هذه اللي هو اشكال زاد في جانب نفسي خاطر اليوم الكل فنان في فترة ما في حياته الفنية باش يعيش فترات صعيبة نفسيا وللأسف تكون الحكاية هذيك فرصة لبرشة برامج إعلامية وسائل إعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال الإشكال هذاك استغلال الحالة النفسية اللي يعيش بها الفنان وعنا الأمثلة عديدة بطاعت فنان تلقاها عمل إنتاجات لسنوات عديدة ويحس روح في ذروة النشاط ويحب يزيد يبدع يوري إمكانياته ويوري إنتاجاته تعرضوا شوية خيبات وعادي معنى هذا الكل في الباركور متاع أي شخص ناجح ويحب يعمل معنى تجارب جديدة للأسف يتم استغلال الشوت هذيك اللي يعيشها الفنان في الجانب النفسي باش يثريوا به برامج إعلامية ومنوعات ويزيدوا أثروا عليه ويدخلوا في أزمة واكتئاب وهنا نخسروا الفنان لفترة طويلة معناها من بعد حتى في الإنتاجات ونكرهوا في الفن متاعه هذا الإشكال الكبير معناها حتى الجانب النفسي مهم جدا باش نتعاملوا فيه بطريقة تكون فيها حماية للفنان بصفة عام.
2: أحمد اليوم الفنان راهو هو أبار أن يكون هو المرية متاع المجتمع متاعه هو ناقل لك الوجيع اللي يعيشها المواطن كل يوم الفرحة اللي يعيشها المواطن كل يوم هو أبار هذا هو سفير لبلاده هو وجه بلاده هو المرية متاع بلاده البرة من البلاد إن درا فكرنا في هذا ولا اليوم احنا الفنانين نعيشوا في أزمة اللي هي من أكبر الأزمات اللي هي شنية عمرنا نهار من نهارات ومن الاستقلال التوى عمرنا ما فكرنا أنه في نهار من نهارات ممكن يكون عنا صناعة للفن المسرح مو صناعة سينما في تونس عمره ما كان صناعة
0: هو فما محاولات وفما أفكار وفما مشاريع كانت معناها ناس دفعت عليها حتى باش تكون خاصة في جانب السينما معناها كان نحكي على سي محمد علي بحمرة اللي هو من الناس اللي كان نعتبره يناضل في المجال هذا بشوالي فما إنتاج من عند أبناء السينما سينمائيين وصناعة كاملة ويلقاو كيفاش يحميوا رواحهم في الجانب هذا خاصة الاقتصادي لكن بعد ساعات فما قوانين اللي تمنحهم باش ينجموا يوصلوا يحققوا طموحات هذه فما بعض الإجراءات والعادات للأسف اللي تخليهم ما ينجموش يوصلوا الهدف هذا
2: أنا وقت حكيت على المسرح ممكن يكون صناعة ولا السينما ولا الموسيقى تكون ممكن تكون صناعة في تونس هنا كان نحكي على ضمانات غدوة كيف يشوف أنا فما شركات كبيرة تجم تتبناني وتجم تبنيني وتجم تقدم بي أن يكون ضامن ممكن بقية حياتي اليوم أنا نولي نخمم بالحق في كانت عدوان ندخل به وعباد تجم تتلها بي وتشوفني كفنان
0: صحيح.
2: وتحترمني كفنان اليوم أنا فما نجم نحترم حياتي بعد ما تكونش حياتي ميزرة ما تكونش عني نخمم في نهار أخر كيفاش نجم نعيش كيفاش نكون نجم نكون عندي عائلة خاطر الفنان حقه باش يكون عنده عائله هذا كل كي راهو بالحق نقطه استفهام كبيره برشا
0: نحس فما زوز مستويات نحكي في الجانب الاقتصادي في المجال الفني بصفه عامه يا لبس علي برشا يا في وضعيه خايبه برشا وهذا هو للاسف اللي معناها ماذا بينا من راوشي معناها يحبوا الناس الكل تكون في وضعيه جيده على الاقل محترمه في احترام للشخص المبدع هذاك ونحكيوا ديما الفنان راهو بصفه عامه بالنسبه لي الفنان راهو ينجم يكون حداد نجار
2: أكيد
0: ينجم
2: أكيد
0: يكون أكيد معناها في اي مجال من المجالات الطبيب في المجال نتاعه يكون فنان ومبدع وينجم معناها يقوم بحاجات اللي تقعد تاريخية معناها دونك إن شاء الله الوضعية متاع الفنانين بصفة عامة تكون وضعية أفضل إن شاء الله في المستقبل والمبدع ياخو حقه كيما يلزم في بلاده ويثمن الإبداع متاعه ويبقى بطبيعة لسنوات ولسنوات حتى بعده تيك صحة سيمونير نورتنا كالعادة الجمعة الجاية موضوع آخر كالعادة في حدث ولا حرج
2: حبا نقولوه لمش لازم
0: خليوه نشوقوا به المتابعين باش نبدلوش الموضوع ما عرفوش عليه داكور. يعطيك الصحة. بعد شوي باش نحكيو على المهرجانات مهرجان بابل بالعراق مع صديقنا أسامة بالحاج محمد إن شاء الله في آخر فقرات ساعتنا الأولى.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. من بين أعمدة بابل القديمة وأسوارها الشاهدة على عظمة الحضارات تولد مهرجان اختار أنه يجعل من التاريخ مسرح ومن الفن رسالة تتجاوز الحدود، هو مهرجان بابل الدولي. فشنو حكاية هذا المهرجان العريق وكيفاش ولات مدينة بابل الأثرية واحدة من أهم المحطات الفنية في العراق والعالم العربي؟ مهرجان بابل الدولي انطلق رسميا سنة 1987 تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام العراقية في عهد الوزير الأسبق لطيف نصيف جاسم، وجاء تأسيسه في فترة كانت فيها العراق تعيش أجواء الحرب العراقية الإيرانية، وكانت رسالة ثقافية وحضارية تأكد أن العراق رغم الظروف الصعبة مازال بلد للحضارة والحياة. وتكلف بقيادة المهرجان في بدايته نقيب الفنانين العراقيين الأسبق والملحن داود القيسي اللي ترأس اللجنة التأسيسية الأولى وساهم في وضع الأسس لهذا الحدث الثقافي وترسيخ حضوره لسنوات طويلة. كان المهرجان يقام سنويا في البداية خلال شهر سبتمبر قبل ما يتحول بعدين لفصل الربيع وتحديدا شهر أفريل، وتعرف في صيغته الفنية التقليدية تنظيم 15 دورة موسيقية وفنية قبل ما تتواصل إشعاعاته الثقافية من خلال مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية اللي أسسه الشاعر علي الشلاه سنة 2011 تحت شعار كلنا بابليون، واللي بلغ عدد دوراته 13 دورة إلى غاية أفريل 2026. لكن مسيرة المهرجان ما كانتش سهلة، وينعاش توقف تاريخي كبير دام 18 عام كاملة بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وتدهور الوضع الأمني في البلاد، وبعد سنوات من الغياب عاد من جديد في دورة استثنائية عام 2021 وين رجعت الأغنية والفنون لركحه من جديد. وكيما كل المهرجانات الكبرى، يحمل مهرجان بابل الدولي في ذاكرته العديد من الحكايات والطرائف، من بينها حديثة مجسم حمورابي في إحدى دورات التسعينات وين تم إعداد مجسم ضخم يحاكي المسلة الشهيرة ليكون خلفية للركح قبل

0: ما يتسبب ريح قوية وعاصفة رملية مفاجئة في إسقاط وتحطيمه بالكامل قبل ساعات قليلة من الافتتاح. وقتها دخل فريق من النحاتين والعمال في سباق مع الزمن وعملوا أكثر من 10 ساعات متواصلة دون انقطاع لإعادة صنع المجسم من مادة الفلين وإنقاذ حفل الافتتاح.
1: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: محبتنا.
1: إذاعة المنسيب
2: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسيب
3: 104.7.
4: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
5: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تقدم تشغيل إعادة هيئة مسرح الهواء الطلق ببحسينة بنسبة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت المقبل، وبيّنت سونيا بن عبد الله مهندس عام وكهيئة مدير ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه، ومن المتوقع أن تصل كلفته إلى أكثر من 3 ملايين دينار بعد أن كان في حدود 2.5 مليون دينار. أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. في موضوع آخر، أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمر ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي نشاط مع إلزامية تحديد العنوان، وأكد أن الجديد في هذا المشروع هو ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعملية الغش بكل أنواعها. وأيضا في موضوع دولي، ونقلا عن مصدر عسكري إيراني، حذر طهران من أن حصار مواني إيراني سيتسبب في ظروف غير متوقعة للمنطقة والاقتصاد العالمي وسيؤدي لقطع الممرات البحرية، كما أكد أن الرد على هذا الحصار سيكون خارج كل الحسابات ويتجاوز تصورات مخططيها ولن تقتصر التبعات على إيران فقط. نقطة نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
4: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
5: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: برامجنا ومنوعاتنا الرياضة والأخبار وأغانينا تجمعنا على موجتنا
1: على موجتنا
2: إذاعة فلسطين ديما
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
4: أنفو المونديال
3: آخر الأخبار النتائج الهوامش والكواليس في أنفو المونديال
4: أنفو المونديال
2: أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. بداية بالمونديال أهم الحدث العالمي الآن في كرة القدم. اليوم النصف النهائي الأول باش يجمع في الثمانية متاع الليل بين فرنسا وإسبانيا, وباش يكون الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح هو الحكم اللي باش يدير المباراة هذه. غدوة نصف النهائي الثاني باش يكون في نفس التوقيت في الثمانية متاع الليل غدوة الأربعاء, باش يجمع بين الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. وللمرة الثالثة نصف النهائي باش يجمع أربع منتخبات بقلها التتويج بكأس العالم بعد نصفي النهائي في 1970, وأيضا نصف النهائي في مونديال 1990 في إيطاليا. المونديال كما قلنا الأخبار متاعه ديما مازالت موجودة وتلقوها أول بأول على صفحتنا راديو مونستير سبورتس على الفيسبوك. بالنسبة لأخبار الأندية التونسية, بداية بالاتحاد المونستيري اللي كان تدب اللاعب أحمد بعصيدة من الترجي التونسي لمدة 3 مواسم, وأيضا انتدب أيضا المهاجم الجناح الأيسر بشير يعقوب متكون في فرنسا في فريق موناكو عمره 22 عام, وسبق له الانضمام للمنتخبات الشبان كرة القدم في انتظار تجديد عقد حارس المرمى أحمد سليمان. النجم الرياضي الساحلي الفرنسي كريستيان براكوني هو المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي لمدة 2 مواسم لفريق كابر كرة القدم. براكوني كانت عنده تجربة في الموسم الفارط في مركز تكوين الشبان في الترجي الرياضي التونسي, وكان توج معاه بكأس تونس لكرة القدم خلال فترة إشرافه المؤقت على فريق كابر الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسميا عن انتداب اللاعب الدولي رايد الشيخاوي لمدة 3 مواسم. رايد الشيخاوي لاعب سابق الاتحاد الرياضي المونستيري, انتداب لمدة 3 سنوات لرايد الشيخاوي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي ينطلق اليوم ويستأنف التمارين مع مدربه القادم الجديد نبيل الأكوكي. في كرة القدم ديما بالنسبة لتقسيم المجموعتين لأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تنطلق البطولة متاعها بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 وسبتمبر القادم. بالنسبة لتوزيع المجموعات, المجموعة الأولى نلقاو فيها مستقبل سليمان, مستقبل جابس, اتحاد تطاوين, سيكيكر حديد الصفاقسي, سبورتينج بن عروس, محيط قرقنة, هلال شاب, هلال مساكن, بعث أبو حجلة, جمعية مجرين, مكارم المهدية, كوكب عقارب, النجم الخلادي, والملعب السوسي. المجموعة الثانية باش نلقاو فيها الشباب القيروانية, الملعب الجابسي, مستقبل قصرين, جندوبة الرياضية, النادي القربي, أمل بوشمة, قوافل قفصة, جمعية أريانا, اتحاد قصور الساف, هلال رديف, القلعة الرياضية, سبورتينج الموكنين, أولمبيك الكاف, وأولمبيك مدنين. باش نختموا بكرة اليد, الختام بكرة اليد. الترجي الرياضي التونسي قدم 2 شكايات ضد الجامعة التونسية لكرة اليد إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد بسبب منح الجامعة التونسية لترخيص اللاعب اسكندر الجفالي للمشاركة مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في السوبر الإفريقي, وأيضا في بطولة أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس في كرة اليد اللي يقيم في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. ومنح الترخيص هذا للجفالي دون علم فريق الترجي الرياضي التونسي بالموضوع. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر, هيثم والناس, روفة خديرة, هويدة أساسي, تحية مقدم الميكرو شوقي العمادي. إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في 7 متاع العشية. إلى اللقاء.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى.
1: الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وتسعتاش دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه الموجة ورا موجة ومعاكم حتى للخمسة.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام مع شروق قروز الأسبوع هذا. شروق مرحبا بك، نورتنا.
3: مساء الورد أحمد، مساء النور وكل طاقات المزيانة على كل مستمع يبعث المنستير.
0: نسلموا على آية الله فارس اللي متعودة تكون في الوقت هذا زادة في ديما القدام. الأسبوع هذا معك شروق كالعادة استضافة جديدة وإنجاز تونسي باش نحكيو عليه، نسلطوا عليه الضوء من خلال الضيف اللي باش تستقبله أنت بطبيعة. فضل.
3: أكيد أحمد، في ضيفنا الجمعة هذه في ديما القدام الفنان حمادي سنين المتوج بالجائزة الوطنية الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري، وذلك عن أعماله الفنية المتمثلة في مجسمات للأسماك المصنوعة من الأخشاب والخزف التونسي التقليدي. معانا عبر الهاتف الفنان سي حمادي عسليمة، ومرحبا بك على إذاعة المنستير.
0: باه نعاودو نتواصلو مع سي حمادي سنان، اكيد باش نحكيو على حاجه جديده يمكن في مجال الفن، وديما نحاولوا من خلال ديما القدام نسلطوا الضوء على نجاحات وانجازات في مختلف المجالات للتوانسه بصفه عامه. اليوم بصفه خاصه حكينا برشا على الفنانين ووضعيه الفنانين من خلال فقراتنا وفقره حدث ولا حرج. تو باش نحكيو على نجاح فني اخر من خلال كما قلت التتويج بالجائزه الاولى في مسابقه الابداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. اليوم كيفاش نجمو نستغلوا يمكن حاجات باش نعملوا نجاحات وانجازات فنيه ومجسمات، هذا اللي باش حكينا عليه سي حمادي اللي معنا. سي حمادي
3: هو احمد. سي حمادي اهلا وسهلا،
4: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي اذاعه المنستير.
3: شكرا على تلبيتك الدعوه والف مبروك لك وكيف توليت المهدي على هذا التتويج الرائع.
4: بارك الله فيك وربي يخليك، وإن شاء الله هالراو الشباب زاد على ينسج على هذا المنوال.
3: أكيد سي حمادي، لو كنت عرفنا أكثر على روحك، تحكي لنا على تجربتك الفنية وخاصة علاقتك الجميلة والكبيرة بالأسماك.
4: محمد سنان من خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة سنة 88، درست التربية التشكيلية لمدة 35 سنة، وكيف كيف مؤسس جمعية دار الحوت بالمهدية من عام 2012. الحقيقة مهدية اللي يقول مهدية يقول شبه جزيرة عندها ثلاثة بكرة من ثلاثة جوانب. غرامي بالحوت، احنا تخلقنا في الحوت ومع الحوت وناكل أكثر أيامنا حوت، الشيء اللي يخليك معناها تستغله في الجانب التشكيلي وكل. كيف كيف بما أنه زاد من أهداف الجمعية دار الحوت هي النظافة على بالمحيط، النظافة العمل البيئي لآخره، استغليت الأخشاب العائمة اللي خرجها البحر. عندها خصوصية هي نفسها، كل خشبة وكل قطعة خشب تتميز على واحدة أخرى، معناها هنالك تفرد في شكلها وفي الجرافيزم اللي في وسطها وفي التكستور متاعها، الشيء اللي يخليها كي تجي تصنع بها حاجة فنية إذا هي كانت قابلة للإتلاف شقة حرقها ولا استغلالها في بطريقة أخرى. احنا استغلناها من ناحية التشكيلية بالطبيعة، المفهوم هذا هو استغلال الألواح العائمة لبوا فلوتي، ما هوش من اختراعنا احنا، هو على المستوى العالمي موجود، إلا أنه الإضافة اللي هي كانت حقيقة من ابتكاري الخاص هي استعمال هذا التزاوج تقول أنت، وهذا التوازن بين الخشب العائم والمربعات الخزفية التونسية التقليدية، معناها الفايونس متاعنا العربي
0: القديم اللي هو ديشي زادة سي حمادية، هذا الفايونس ديشي
4: يعطيك الصحة. هو نفسه أني كان عندي من البناء داري سبيب أنت ينو خبيت تقريبا، هو أي دار يعملوا فيها الفايونس تقريبا 5-6 أمتار مربعة معناها ديشي
0: يخبيهم. صحيح
4: خبيتهم استغليتهم ولا مي بعتني كيف ولات الخدمة كبيرة ولات موجودة وفما طلب على العمل متاعي، وليت نشري المربعات الحائطية الحائطية نعم الخزفية بالطبيعة، يعني باش نغير ونجدد في الأعمال متاعي. هم بيدهم كي تقص الأشكال اللي حسب الأسماك اللي عندك مش يطيحوا دي شيء معناها بقايا بقايا ديك بطبيعة بياقة استغلالها بطريقة أخرى زادة ما يضيع حتى شيء. نقول روحنا استغلنا مواد كانت قابلة للإتلاف عملت تباين ما بيناتهم الزوز هما ووصلوا إلى حد التناسق والتكامل. الحقيقة أنت ربي كانت استغلال جيد وقع تقديره وتقييمه تقييما جيدا اللي خلاني باش حرصت على المرتبة الأولى في المسابقة نتاع الابتكارات.
3: وهذا باش نحكيو عليه سي حماد، باش نحكيو على المسابقة اللي توجت بها بالمرتبة الأولى وطنيا. كيفاش جات الفكرة المشاركة؟ كيفاش التحضيرات؟ كان تحكينا شوية على التفاصيل.
4: صحيح صحيح، هو أني من ملي أني نقرأ في تونس في البوزار بيان سور، خاطر ماهيش وليدة اللحظة، هي 40 سنة واني نزور في معرض صناعات تقليدية نتاع الكرم، ولا واني ننصح كل ولي في أي مناسبة تجي كل عام هي تجي في عطلة مارس دوبو مي يهز سيارات ويعمل دورة في المعرض. هو أكبر ميتينج عندنا في تونس اللي تقريبا يتكون من 1500 ستوند وعارض حرفي، ديما تلقى أفكار متجددة. كان فما جناح من قبل بيانسير هو جناح الابتكارات، كنت أني نزور على أساس باش ناخذ أفكار، وكنت نتمنى نشارك فيه. حتى وجيت معناها في العمر هذا اللي هو عمري 63 عام، بالطبيعة عندي علاقتي بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية، هي اللي اعلمتني بالمسابقة الموضوع نتاعها خاصة وشاركت فيها. وكان عندي أني عمال معلقة راهو في مدينة المهدية، اللي يعرف المهدية راهو شافة في المسلك الصحي للمترجلين في برج الراس، عندنا حائج جدارية كاملة فيها تقريبا 18 سمكة مختلفة بطبيعة، وبالأخشاب العائمة معناها ولات بأمبلام دو ماديا اللي هو زاد عاوني ولا عاون لجنة التحكيم باش تاخذ بعين الاعتبار هذا العنصر باش تفوز بهذه المسابقة.
3: نحكيو على أعمال فنية متميزة، ميزة ولاية المهدية. من أي لفيو مهدية نرو أعمالك سي حمادي، يعطيك ألف صحة. وأنت لفت الانتباه على موضوع مزيان برشا ونحبه بالمناسبة هذية نخليو الناس تسمع بير، هو الفواغ لم أكثر من 1500 ستارة، ولازم نتولي عنا عادة نمشيو نتفرجو ناخذو فكرة.
4: وي وي وي صحيح صحيح صحيح، أنا نشجع والنادي ونعاود النادي على خاطر معناها كي نقول لك يعني حسب تقييمي كأستاذ معناها متقاعد أنه زيارة المعرض لمدة 4 ساعات مش تدوره كل كا ولا 5 ساعات، كأنك قريت 6 شهور دراسة 6 شهور دراسة، على خاطر التنوع اللي فيه من الابتكارات، ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تجدد وناس قاعدة
0: ومدارس يمكن في الفن التشكيلي نلقاوها في معرض واحد، وهذه حاجة حلوة برشا. يعطيك صحة سي حماد، وحنا نفرحوا لنلقاو بالحق كفاءاتنا في كل المجالات قاعدين يتميزوا ويجتهدوا وقاعدين ينوروا حتى في جهاتهم. يعني كي نحكيوا على سي حمادي نحكيوا على المجسمات هذه اللي مزين المهدية، وكي نحكيوا على المهدية نحكيوا زاد على الجمعية، جمعية دار الحوت. انت حكيت على الشباب في بداية المداخلة سي حمادي، قلت إن شاء الله نراو الشباب ياخذوا معناها المشعل وينسج على منوال يمكن الناس اللي عندهم أكثر تجربة وخبرة. لكن أنت بتجربتك وخبرتك سي حمادي، الشباب مغروم بالفن التشكيلي، بالفن اللي تقوم به أنت على الأقل، قاعد فما شكون يحب يتعلم من عندك يتواصل معاك، وإلا وسع البال ما فماش عند الشباب متاعنا؟
4: لا والله العظيم موجود، والله العظيم موجود، والله نعطيهم حقهم والله الحقيقة انت ربي، خاطر كم شقد اللومه فيهم وكل كم نقاوا حتى اني لقيت تجاوب، عن خاطر ما قلت ماني قلت لك كنت في الميدان التربوي، كنت نعمل عدة ورشات فنية معناها وبعدة تقنيات مختلفة وعدة مجموعات معناها من عند زملائي وزميلاتي في معاهد أخرى وفي مدارس إعدادية أخرى، كانت الورشات على طيلة السنة.
0: ممتاز.
4: على خطر هي احنا الهدف نتاعنا هو نحب ونحسوه هي عملية تحسسية. والله كأنك حاضر أني توف في تنيدي نكلم فيك واني في الجم مروح من صفاقس كنت في سيمينار سيونتيفيك اي ارتيستيك كيفاش باش نوصلوا المعلومة استدعوني باش في الفاك دي سيونس باش نوصلوا المعلومة للنشأ من الجانب بأكثر ثلاثة خاطر من الجانب العلمي
0: تبسط وتغرم تغرم الشباب والجيل الجديد على خاطر الطريقة زادة متاع تقديم المعلومة تختلف وهي اللي باش تحبك في الحاجة هذيك اللي باش تعملها
4: هو بيده خاطر هو وقت اللي يقوم بالعمل اللي بيده يقول يحبها وزيد كيقول يعطيك الصحة ويروح على تعمل له اكسبوزيسيون زاد كيف كيف وبعدين يروح يعلقها في الدار يولي هو ساهم معاك في إيصال المعلومة وفي إيصال التحسيس.
0: آخر سؤال سي حمادي، أكبر مجسم قمت به قداش معناه قعدت تعمل فيه تخدم فيه؟
4: هو خطر إذا تفهمني المجسم هو ذا سكون أبيل إنسكولتور أباريوليف مش أكري مجسم ثلاثي الأبعاد أكري تلصق على الحيطة ذا يبدأ خارج على الحيطة تقريب 5 سنتيمترات
0: أوروليف
4: إلى حد الآن فما 2 متر معناها كبر 2 متر والعرض تقريبا متر ومتر وعشرة. اللي يتحكم لي هو في الكبر هو القطاع متاع الخشب
0: خشب
4: فوالا.
0: إن شاء الله بالتوفيق. الكلمة الشروق تخدم اللقاء.
3: شكرا لك سي حماد، ألف مبروك مرة أخرى على التتويج هذا، مشكورة على المداخلة متاعك وإن شاء الله في القادم الفرص وقادم النجاحات تدخل معنا وتعطينا أكثر تفاصيل كمان هكا. شكرا لك مرة أخرى سي حماد.
0: مشكور سي حمادي سنان المتوج بالجائزة الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. ما يتلوح شيء قال لك سي حمادي، كل شيء نجمو نعملو به لوحات إبداعية ونزينو به الجهات متاعنا وديارنا والفوز بالمسابقة هو في حد ذاته أنا التكريم سي حمادي واعتراف بالقيمة الفنية اللي يعمل فيها الحقيقة من خلال صناعة هذه المجسمات. شروق يعطيك الصحة.
3: مشكور.
0: ترجعنا نهار الخميس
3: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله نهار الخميس مع قصة جاي حجزده وطيب
0: جديد. تكسحها شروق قروز. مشكورة.
3: شكراً.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. اكذب بشوية. أطرف تعليق منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، كلمتين خفاف نظاف يحبوا يقولوا الأخبار المفبركة والمعلومات المظلة المنفوخة بالسيليكون والمفوحة برشة توابل وبهارات، واللي يظنها صاحبها إنجاز عظيم ما تنجم تكون كان مسخرة. جيلنا متاع السبعينات والثمانينات كانت عنده عبارة أخرى يعلق بها على الكذبة، كنا نقولوا شوط بالشوية ورد بالك تقعر الشبكة. ووقت واحد يكذب قدامك كذبة مفضوحة تقول آي عيني. وثم مثل كنا نقولوه وقت واحد يتجاوز كل حدود المعقول، كذب مفلق طاح الكوز قعد الزيت معلق. توعد عن الذكاء الاصطناعي اللي يزيد يأيد الكذبة بالصوت والصورة. أما الكذبة مهما كانت محبوكة ومطروزة لازم تتعرى وتولي محل تندر، مش بالمعلومة في حد ذاتها، أما بالشخص اللي يسمح الروح باش يكون أضحوكة. وانت يا صاحبي كيف عندك هالموهبة متاع الكذب؟ ما وصرفها في طريقها؟ كيف تتمتع بهالخيال الواسع ما واستثمروا في بقعته؟ اش معناه؟ ثم وجه آخر متاع كذب؟ ايه ثم وجه كذب محمود ومطلوب في الأدب مثلا. مش يقولوا أجمل الشعر أكذبه؟ الشاعر وقت يحب يرسم لوحات جميلة يستخدم الخيال المبدع الخلاق ويعطينا صور عجيبة خارجة عن المألوف. يقول البحتري كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. يعني الشعر ما يحتاجش المنطق أو إثبات علمي واقعي، وإنما يحتاج الجمال الخيال. الأديب اللي ينتج رواية ولا قصة يعمل برشا على الخيال والغريب. هذاك علاش توا عشرات القرون نقراو في ألف ليلة وليلة اللي ما نعرفوش بالضبط شكون كاتبها، لكن نعملو كيف على الأحداث والصور العجائبية اللي بدحها الخيال، ونقراو كليلة ودمنا لابن المقفع لنقريب نصدقوا اللي الحيوانات تتكلم وتفكر وتكمبن أكثر من البشر. ورسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية متاع الإيطالي دانتي، ونعملوا كيف على ساعة الخيال والصور والأحداث الإبداعية اللي فيها. ثم وجه محمود للكذب في الفن المسرحي والسينمائي، والفنان التشكيلي أدواتهم الإبداعية هي الخيال. عندهم خيال خصب قادر على تشكيل مشاهد فوق الواقع وتصنع الرجة والدهشة، وهذا في حد ذاته هدف من أهداف الفن. وهذاك ما نسميوهش كذب، هذيك قدرة على صنع عالم موازي للواقع، عالم حالم وممتع في رمزيته أو حتى في نقده للواقع. أما وقت يولي كذب مجاني وما عنده حتى غاية غير الضرر والفتنة بين الناس، ما نجمو كان نقولوا الهدايا بن عروس اكذب بشوية عيش صاحبي إذا هذا يريحك. أما رد بالك من كثر ما تكذب تصدق روحك ويصير لك كيف ما هك السيد اللي رقد قام بدأ يبرح في السوق، يا ناس راهو سيدنا السلطان عامل وليمة للمواطنين في داره، الحومات وشحومات وهاهي ماهي مرطبات وغلال وفواكه ومكسرات، وهات شاشيتك هات صباطك تلمت الأحباب من كل قبيلة وشدوا ثنية للقصر، اللي بلغته معطلته وحطها تحت ضبوطه وبدأ يترس حفيان، واللي على بغلة واللي على بهيم ويهمز ويضرب فك الزايلة وينهات ملا، ما يلزموش يلحق على العقبات، تطلعش الموزقة عبي وحدك، الشي منشر واللي يلحق الأول يهز الملمة واللي ثمة وفي عوض صحن يهز عشرة كيف ما نشوفه في الملتقيات وبرشة مناسبات. ولا تقول زوالي ولا مركانتي بكلها في الحلوق ومع الكريشة لا ترحم من مات. والسيد اللي خرج الإشاعة يجري معاهم يلهث ولسانه طالع ويسلد في العرق سلتان. وصلوا للقصر الدنيا بايتها وثم كان الحراس ماشيين جايين بسلاح. أشبيكم كي سبتكم؟ قالوا لهم فين العشاء؟ فين الطعمة والفيشطة والزردة؟ أي قالوا لهم اتكسلوا وارجعوا منين جيتوا قبل ما يطلعنا عرق الغضب. منين جاكم الحديث المرزي؟ تسيدنا لو كان يلقى ويوكلكم عصا عصا. رجعوا هاك السكان يكركروا في شلايكهم. تلفت واحد منهم للي خرج الإشاعة قالوا أنت مولا العملة وكيف في بالك اللي هي كذبة؟ جايبك تجري معانا وسبقنا. قالوا وين نعرف؟ ماني خممت قلت تطلعشي الحكاية بالحق، نمشي نخبايا مع الناس، ولا خير في اللي كذب ولا خير في اللي صدق. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة،
1: تبع الموجة.
0: أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3
2: موجة ورا موجة حتى للخمسة متاع العشية. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، باش نواصلوا مع الاستضافات وعلى الخط. الخط في إطار احتفائه بالموسيقى التونسية وإعادة تقديمها في قالب سيمفوني راقي، يلتقي الأوركسترا السيمفوني التونسي بجمهوره في عرض موسيقى من بلادي. هو عمل فني يمزج بين الأصالة وفن التراث الموسيقي التونسي وجمالية الأداء الأوركسترالي، ليمنح الألحان الخالدة روح جديدة ويبرز ثراء الهوية الثقافية التونسية. وللحديث عن هذا العرض سعداء باستضافة الموسيقار التونسي شادي القرفي، قائد الأوركسترا السيمفوني التونسي. مرحبا بك سي شادي.
3: أنا مرحبا وكل المتابعين على موجات إذاعة.
2: مرحبا بك، مش أول مرة معايا سي شادي القرفي.
3: حكينا أول مرة،
2: حكينا قبل على الأوركسترا السيمفوني التونسي، وحكينا شوية على الموسيقى التونسية بصفة عامة والموسيقات الأخرى وأهمية زادة المزيج بين كل الأنماط والأنواع الموسيقية باش نخرجوا حاجة حلوة ويقبلها المتابع والمتفرج التونسي. دونك باش نحكيوا على بروجي، على مشروع جديد ان شاء الله باش ناخذ لي اكثر تفاصيل معاك. شنو هي فكره عرض موسيقى من بلادي وشنو هي الرساله اللي يسعى لايصالها للجمهور هذا العرض؟
3: والله هو موسيقى من بلادي، يعني بالعنوان ظهر انه ستكون حول الموسيقى التونسيه. استغلينا انه بمناسبه ستينيه مهرجان كارتاج، قلت علاش لا ما نعملوش 60 سنة من الموسيقى التونسية، رغم أنه أنا ضد حرف الجر ذاك ميناء، أنا حطو 60 سنة موسيقى تونسية. فشو 60 سنة موسيقى تونسية؟ أول حاجة ستقدم في شكل أوركسترالي، وستكون بحث في المسارات الفنية اللي ميزت الموسيقى التونسية في 60 سنة. ما نقولوش الأخيرة، معناها في 60 سنة اللي عرفت فيها الأوج متاعها الموسيقى التونسية.
2: نعم، نحكيو شوي على انتقاء الأعمال الموسيقية في 60 سنة هذوما. كيفاش تم انتقاء الوصلات، الأغاني، الاختيارات اللي باش تتأدى بطريقة أوركسترالية حسب الفترات حسب الأنماط؟ كيفاش اخترت باش تعمل التوليفة هذه بين مختلف الفترات اللي عرفت زادة أنواع مختلفة من الموسيقات اللي نسمعها واللي هي تعتبر تونسية الكل؟ ها
3: وهو شوف، أنا كيف ما قلت مانيش نخدم دون لوردر كرونولوجيك، معناها بالترتيب التاريخي، مش نخدمه على الاتجاهات، على الأغنية دي ما نقول أنا مش الموسيقى، الأغنية كذلك شعر
2: بالضبط، كلمة
3: كلمات. فالاتجاهات الموسيقية كانت مختلفة والاتجاهات الشعرية كانت مختلفة، نجموش. فما مثلا خميس ترنان والمدرسة خميس ترنان كان مغل في الطبوع التونسية، مقامات في تونس معيتولها طبوع مغل، فكانت موسيقاها فيها الطبوع التونسية، فيها الطريقة التقليدية اللي هوها رؤيته هو الفنية. فمثلا محمد تريكي مختلف، محمد تريكي بخلاف غناية زعما يصافي الدهر، أغانيه تسمى خفيفة، شو خفيفة، في معتدل محمد تريكي وقدور إصرار في وهذوما الجيل هذاك معتدلين. شو معتدلين؟ معناها مش مغلين، عندهم أغاني منا وأغاني منا، هذوما اتجاهات. وعنا كذلك فترة مميزة اللي هي فترة عبد الكريم صحابه، ما ننساوهاش. هو مش، أنا كديما نقول راهو العمل مش انتقائي، معناه مش مثلا اخترت محمد تريكي مثال يعني صالح المهدي خايب،
2: أي
3: ما هوش هذا،
2: ماكش قاعدة تصنف انت في الفنانين ولا في الأعمال.
3: هو أنا نأمن بحاجة أنه ثم مثلا تو عبد الكريم صحابه علاقتي به هو كبيرة كان يدرس فينا في المعهد الوطني الموسيقى من بعد توصل علاقة أنا نشوف وجه يمثل اتجاه وجيل كامل معناها
2: صحيح مرحلة كاملة من الفن التونسي صحيح
3: أي في اتجاه آخر ما غير ما نقعد مثلا نعمل محمد علام الجيل كلهم يعبروا مع واحد يكفي
2: صحيح
3: خاطر إذا كان مش ندخلوا في التعامل السطحي أنا أقول مع 60 سنة من الموسيقى التعامل السطحي راهو نجم يهزنا 10 سنوات كل يوم نعملوا حفلة ونكملوا
2: بالضبط ومش. هو معناه ماهوش عرض تكريمي وإلا باش ترضي بيه أسماء معينة ولا
3: لا لا لا.
2: فيه اجتهاد فيه توجه فيه رؤية هذا هو معناه اللي باش تخدم عليه تصور معناه خاص بشادي القرفي
3: واستعراض لمراحل فنية موسيقية شعرية مرت
2: ولا وكي نقولوا موسيقى تونسية زادة مش ملتزم بطبوع تونسية فقط معناها اليوم فما موسيقات أجنبية معناها تم معناها استغلالها في فترات معينة من فنانين معينين اللي ولات عنا موسيقى بهوية تونسية بروح تونسية بإيقاعات مثلا يمكن ماهيش تونسية بالأساس لكنها ولات في الأخر في الهوية متاعها وألحانها خاصة ألحانها
3: أنا مثلا توا فما الجمهور العريض فما غنية اسمها ياسمينة
2: أي.
3: الناس كلها صحيح عند متاع كمان
2: رؤوف النقاتي صحيح الله يرحمه
3: فهمت
2: تتعرفت معه هو
3: هي راهو لحن مصري هذاك أصل الأغنية يا زين العابدين والورد هكا حاجة الله يزين والورد على الخدين هذه أصل الأغنية لكن كما الجمهور العريض ممكن ما عادش مقتنع بها انها اغنية مصرية يعرفها تونسية يعرفها متاع كمان معناك تقول الاغنية يسمع اللحن ذي يقول لك متاع كمان
2: رؤوف النقات
3: هذا اللي انت اشرت له معناها مشكور والله يعطيك الصحة انه راهي الموسيقى التونسية لا تعني الطبوع
2: فوالا هذا يمكن
3: وهويتنا التونسية لا تتمثل في الطبوع لكن نوليه ناس جامدين منغلقين وما عنا انزلاء
2: وما نش ما متنوعين في تراثنا الموسيقي معناها حاجة بركة عن في حد ذاتها ولا ما بالعكس
3: وإحنا
2: منفتحين على كل الموسيقات وعنا ولا به نحكي شوية على اليوم الإنجاز الفني سي شادي كيفاش يوفق الأوركسترا السيمفوني بين التوزيع السيمفوني والحفاظ على روح الموسيقى التونسية وأكيد وحتى عمل طلع على الكومنتير وعلى التدوينات متاعك فما كلمة يمكن باش تقال لك شوية ملوخية بالمايونيز
3: هذيك كلمة معناها مستهلكة استعملها المرحوم سي عبد الحميد بن عجية هو معروف بروحه الخفيفة سي عبد الحميد فعبر عليها على وقت عمل فني صار في تونس منيش نقول عليه شنو عبر عليها بروحه خاطر هو روحه خفيفة
2: صحيح.
3: جايين توا يعاودوا فيها وما يضحكوش اون بلوس كل واحد اي ما تضحكش الحكاية والله وكي حكي عليها سي عبد الحميد ما حكيش على حاجة كمان هذي حكي على عمل آخر رغم أنه ناجح برشا العمل هذي وترسخ في تاريخ الفن التونسي توا راها كيكا يقعدوا تعاود فيها مايونيز ومخيطيسوبة ماذا معاش ضحك
2: صحيح.
3: مولاها توا كان جاحي معاش يعاودها
2: صحيح
3: هذيك وعندك يقول لك الأخرى هذيك كيف ما أنا كتبت الأسئلة أنا أنت التدوين عرفتك اللي تحكي عليها هذيك ستيد لميتافور
2: اي لا واضح هو فما رسائل حبيت توصلهم راهو اليوم الموسيقى التونسية نجم نعطيها قيمة وفالور كي تكون زادة بإخراج موسيقي أوركسترالي معناها ما هوش حاجة تلغي حاجة ولا حاجة ضد حاجة بالعكس
3: تجيك الأسئلة فما أسئلة نقع شخص معناها تسأل في سؤال ما معنى التيارات ومتعجب الفنية في ما معنى التيارات الفنية في الموسيقى وحاسس نفسه وكأنه الفيلسوف
2: عميق
3: فوكو وهك عمل عميق معناها في السؤال متاعه وباش تبدأ الحملة خاطر بديت الحملة هاو درشنية بالمايونيز بديت ما زلنا ما بديناش هذو ما ناس رافضين وأنا سنست خاطر عندي سنوات نخدم هيك وما فهموني انا التعليق، لكن عطيتهم اشاره رانا سي بون ولينا نعرف
2: جوزنا الحكي الحاجه هذه جوزناها. كما قلت سؤال سي شادي، دونك التوليفه بين الموسيقى السيمفونيه التوزيع السيمفوني مع الحفاظ على الروح التونسيه، ظهر لي فما التجربه والخبره نتاع الاوركستر السيمفوني التونسي باش يخرج لنا حاجه مزيانه برشا دونك في في العرض ان شاء الله. الاصوات اللي باش تشارك ان شاء الله نجم تعطينا هيك
3: نور الدين الباجي، أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، ريج بريك، السوبرانو نسرين المهبولي، معنا زوز ضيوف شرف، ضيف اللي هو ميز الموسيقى التونسية أنا نعتبره في جيله اللي هو شكري بوزيان، على ميزه بصوته، عنده ميزة خاصة شكري في صوته، وكذلك ملحن لحن حاجات حلوة برشا شكري، ومن الفنانين اللي يتقنوا على عكس برشا عباد ما يعرفوش انه شكري يتقن برشا الموسيقى التونسيه ومتمكن منها.
2: صحيح. ورجع للانتاج حاجه البيس معناه شكري بوزيان رجعت له شويه الموتيفاسيون نفحه خليني نقول اللي في وقت راهو برشا ناس دخلوا في التريب نتاع الاكتئاب الديبرسيون، شكري بوزيان ما شاء الله عليه معناها بوزيتيف برشا في الحوارات نتاعو في الديكلاراسيون نتاعو، قاعد ينتج قاعد يخدم ومحليه معناها يعني حصل لي شرف وقابلته حتى في ذات المنستير تقريب يمكن 7 أو 8 سنوات التالي جاب حذانا، دونك روحه خفيفة وشبابي ويحب يخدم وعارف اللي هو خلى بصمة في الموسيقى التونسية ومازال ينجم يعطي أكثر الموسيقى التونسية. دونك تحية كبيرة لي شكري بوزيان وكل الفنانين من جيل وإلا من أجيال أخرى.
3: سمحني فما حاجة أنا ديما نقولها، هذوما فنانين تفرجنا فيهم وإحنا صغار وكبرنا فيهم كبرنا معاهم والبلدان عمرها ما تلوح فنانيها ولا مفكريها ولا كتابها ولا رساميها.

0: اللي أنجت وأبدعت في مجالها. كلمة أخيرة شادي، موسيقى من بلادي، العروض القادمة وين نجم نتبع العرض هذا إن شاء الله؟
1: العرض هو خاص بمهرجان كرتاج والمهرجانات الأخرى، فيها برمجة، فيها برمجة تشبه لبعضها. فحتى إذا كان كراتيت عرض في مهرجان المنستير تلقاه هو نفسه على بعد 20 كيلومتر في سوسة، وتخرج من سوسة تلقاه نفس العرض على بعد 20 كيلومتر في القروان، وعلى بعد 5 كيلومتر في الواحد. فهذو معروض يتبرمجوا. كان في عرض في كرتاج فقط، لأنه
0: وقتاش في كرتاج يكون إن شاء الله؟
1: يوم 22 جويلية
0: إن شاء الله، نهار 22 جويلية.
1: موافق؟ مش داخلين في الكوبي كلي متاع المهرجانات الأخرى.
0: واضح. يعطيك صحة شادي القرفي، موسيقار سعيد ديما بالمصافحات معك والمداخلات هذه. شادي القرفي قائد الأوركستر السيمفوني التونسي، وحكينا شوية على موسيقى من بلادي، العرض اللي بيشتبعوه يوم 22 جويلية في مهرجان كرتاج، وكيد شادي والأوركستر السيمفوني التونسي بيكون موجود في عدد من العروض والمهرجانات الأخرى. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم الموجة ورا موجة. نشكر برشا هيثم وانس في الإخراج التقني، وهيدا بن ساسي في التنسيق، روفي غديرة في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الإعداد العام، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية جن حطير مع إناس الغرياني. للقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة انقطاع المياه والتي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان حسب ما كشفه، وأكد أن الجديد في مشروع هذا القانون ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعمليات الغش بكل أنواعها. وقال عمار ضيا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بمسار التحقيق في قضية اغتيال شكري بالعيد. جاء قرار الاستئناف ليشدد الأحكام بالترفيع في العقوبة السجنية الإجمالية المسلطة عليه في القضيتين لتصل إلى 29 عام سجنا بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب 23 سنة سجنا، وقد اتهم بإعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقائق باستخدام خصائص الوظيفة القضائية والتدليس. نشرت وزارة الصحة دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أي المراهم أو البوماد، وقالت أن هذه المراهم هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة لكن لابد من استعمالها بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة التطبيق كل ساعتين وبعد السباحة والتعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وأكدت وزارة الصحة أن كل هذه المراهم أو البوماد رغم أهميتها لا توفر حماية كاملة، ومن الأفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، والحرص على ارتداء ملابس بيضاء واقية وقبعات ونظارات شمسية. في موضوع اللاعبين التونسيين الذين شاركوا في كأس العالم لكرة القدم وتبين أن تحاليلهم كانت إيجابية أي أنهم تناولوا منشطات، فقد جاءت اليوم إلى الجامعة التونسية مراسلة من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. أعلمت الفيفا في مراسلتها أنه لن تتم معاقبة لاعبي المنتخب التونسي وعددهم 8، حيث أن المنشطات في الحقيقة هي بسبب تناول لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة ولم تعمد اللاعبون شرب المنشطات. شكرا لكم على حسن المتابعة. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، والآن تأتيكم الزميلة إيناس في برنامج جنة حطير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: يا أهلا وسهلا بكل المستمعين في تير وجنة، مرحبا بكم في العدد الجديد من هذه الحصة التي تعنى بالإبداعات الشبابية بخطواتهم الأولى ومسيرة الأكيد نحبوها ودائما تكون حافلة، حتى إذا كان فما طبعا ما نقولوها ديو ديبا، معناها فما الكورب اللي تخليك تطلع وتهبط، وهذه هي سيرورة الحياة، لأنه الإنسان من غير فشل ما ينجمش يواصل، من غير نجاح زادة أنه يركز ويقتصر كان على النجاحات ما تكونش فما نكهة في الحياة. على هذاك يلزمنا ديما هكا الهزات هذية وهلي كور بيزمنا نعيشوها ويزمنا نتعايشوا بها، لأنها هي تبقى دائما السر الوحيد في المسار متاعنا ومواصلة المسار متاعنا. وانتي بطبيعة الحال والكاريزما متاع الشخص وشخصية الإنسان بصفة عامة ولا الشاب بصفة عامة، اللي يحمل حلمة واللي عنده حلمة يحبها تكون متحققة سواء على المستوى القريب وإلى البعيد. فما الحقيقة برشا مشاغل تنجم تخص الشاب ولا الشابة وتخليه يأجل الحلم متاعه باش يحققها لمراحل طويلة ولفترة طويلة. فما اللي سبحان الله تتفتح قدامه كل البيبان ويلقى الفرص المتاحة، لأنه لربما اختار المسار الصحيح اللي هو معناها ماشي معاه وينجح فيه. على ذلك أنا نأكد ونتأكد أنه مسار كورال المونستير من اللي هما صغيرات هكا، من اللي هما أطفال حتى اللي نكبروا ما شاء الله وجنحوا طاروا قاعدين يطيروا. احنا مش نلقاهم في فيينا الايام القريبه القادمه، مش نلقاهم في تظاهره حلوه برشا، والتظاهره كي تكون فيها معنى السلم والسلام، وكي يقول لك السلام الكورالي محلاها محلاها وجهها ومحلاها كما نقولوها تيره، محلاها معنيها بالحق جنحوا على قاعده. محليك بشيره، نحب نسلم عليك، نحب نقول لك راك عزيزه وغاليه على قلوبنا ونحبك برشا. وامير زاده، ومن اين ذلك الشبل؟ تحية ليك وسعيمات والمجموعة الكل، وأنا فرحانة بيك يا أمير، وأنا من اللي سمعت صوتك من اللول، من اللي كنت بحذية والله قلت لهم هذا باش يكون عنده شأن، ولو أنت جيتني كبير شوية ماكش صغرون معناها.
1: عمين التالي
0: عمين التالي معناها ما عندهاش برشا، يعني مش من الوليدات اللي بدأوا معايا في أرابيسكو 20 سنة تبارك الله في المجال الفني.
2: وقت مرة صغيرنا الصغار الجروب صار
0: جيتوا بحذية أمير، جيت أي وأنت صغير؟ لا لا أمير مش موجود، لا لا لا لا لا مش موجود، مشيش أمير
1: ولا صغير برشا، ما انت
2: صغير صغير صغير جبنا
0: زعما. مرحبا بك يا بشيرة، نورتنا.
2: شكرا شكرا للفرصة اللي عطيتنا.
0: لا فرصة، انتم عطيتونا الفرصة وبارك الله فيكم، نعرف برايف ونعرف معناها وقتكم محصور ونعرف أما فما جدية وفما تقسيم للوقت الترفيه ترفيه، وقت اللي يلزم يكون فما برايف فما برايف، وقت اللي يلزمنا نخرج نبحر وزادة نستغلوا صيف وما ننساوش أكيد معناها تكون زادة الفرحة.
2: والله المدة هذه ما احناش لاقين وقت،
0: هذا هو شقلت لك يعطيكم الصحة.
1: نمشي ونرجع ويبدأ صيفنا إن شاء الله.
0: يبدأ صيفكم إن شاء الله بحولنا. واحدة من الناس والله نصيف كان في سبتمبر، محليها سلة العومة في سبتمبر تخف كما نقولوها الموجة متاع الاكتظاف مستفين، ومش معناها احنا ضد، لا بالعكس احنا نحبوا هالحركة دي اللي تصير في البلاد وكل شيء، ما محلاها السكينة والروح بالحق ترجع تجنح منه الجديد هكا. ولا أمير يا أمير يا صاحب الصوت الراقي والجميل، نورتنا واسمع على مسمى.
2: انا حبيت نهنيكم بالاستوديو،
0: والله انبهرت بشيره،
2: عجبني والله محلاه كلور انا البلو هذا يعجبني،
0: اللون او الازرق
2: اللون يعني هذا بالضبط يعجبني برشا،
0: لون المستير
2: اي لون المستير حلو برشا،
0: لون السماء والبحر، لون سيدي بوسعيد، لون كورال، لون معناها يخص بالحق مدينة المنستير بصفة غريبة، معناها كرة السلة برشا برشا معناها مجالات حياتية عندكم وأنشطة فيها ديما ذاك اللون، مدام مستير هكا محلاها محاطة بالبحر من كل جهات
2: فرصة.
0: إلا نورتونا ومحليكم، وبش نحكيه على هالتظاهرة المزينة، ولكن بش نبدأ بالكورال وتاريخ الكورال وجولة مع الكورال، لأنه برشا ما يعرفوش التاريخ لربما وما يعرفوش ما حصدتم من جوائز وما طالتكم من تهاني وتشجيعات، وهذا اللي كان سبب بطبيعة هالتشجيع المعنوي. ونقول أنا ديما الكلمة بالحق. وجبر الخواطر راه تخلي الإنسان ديما يقدم، راه كنت بوس بكلمة محليها وتلقاه هو محبط، تلقاه لربما فشل في حاجة انت ما حسيتش بيه، ولكن ريت هكا نوع من الاحباط على وجهه على قسمه وجهه وتعطيه هكا الكلمه تخليه يجنح هكا. ولا امير
1: صحيح،
2: هو برنامجكم بالحق يعني فريمون يمثل التضحيات والخدمه اللي خدموها الكره.
0: اكيد
2: امير ولد الكره يعني هو تخلى الكره الصغير بكل.
0: قداش عمرك امير تخلت؟
1: دخلت سنه سبعه تقريبا، سنه سبعه
2: 2008 دخلت
0: 2008
1: نتفكر مع سي منصف في الكوليج هو فاق بيا
2: منصف الفريني هو اذا كان تسمح الكورال بدات الفكره
0: خلينا هذا بشيرة نسمع اغنيتنا الاولى اللي اخترناها لكم انا عندي امل بعض ما فيلوزوفيه هذيك ما عرفش ميرك تسمح فيزي لا لون سان مو في با بور هكا ولا فيها برشا برشا كلمات تانيكم انتم
2: مرة هو يقول لك إذا كان ما وصلتش للقمرة أعمل نجوم
0: مزيانة برشا ما فيلوزوفي أمل
2: سي أنا غيف با تاندغ لا لون
0: يلزمك تسمحها الغنية
2: واحد لزيتوا
0: أي خلينا نسمع سميرة سعيد ونسمع أغنينا ساعة أنا مهما كبرت صغير تعجبني برشا زد أي يلا أغنينا الكل مختارة لكم انتون مودت لكم انتون ميسون زادة باش تكون حاضرة ميسون اللي هو اسم عصفور مزيان يغني مليح على هذاك ميسون حاضرة معكم اليوم
2: مرحبا

0: كلنا إنسان. محلها الغناية حبيتها تكون هدية للبشيرة والمجموعة الكورال بكلها والميسونة العزيزة الغالية والوالدتها الله يرحمها وميمتها الثانية خالتها والعمتها ونمبخت اللي وقفوا رأي ميسون ونجاح ميسونة. لأنه كيقول ميسون فتناسي قول لديفاد لا شانسون شقول عربي فرنساوي أوبرالي ما شاء الله على بنيتي والله. حب نسلم عليك ميسون شنحوالك.
1: مرحبا بك أنت ومرحبا بكافة المستمعين. يعني الحمد لله
0: خلايا قربية وكفاءة
1: عايشك
0: ومنورتنا في كل محفل المحافل هذه الدولية مش عربية على مستوى عربي. وتحية رفيق الغربي وتحية المجموعة الكل اللي وراك مدام روضة حسيون الناس اللي من خلالها عرفتك يا ميسون ومن خلالها كان اللقاء الأول في إذاعة المنستير. حتى إذاعة مسيرة نديمة راهو طير وجنح هو فيه تأكيد على أهمية التواصل متاع الفنان ولا الشاب وإلا أي شاب من شباب وإلا نقول شباب القلب طبيعي نجم يكون عمره 50 سنة هو تبارك الله مازال يعطي ومازال يحب معناها ناجح في مجالاته الحياتية وموهبة يحبها ولا حلمة مازالت راسخة في باله ويحبها تتحقق. دونك ديما راهو وسائل الإعلام يلزمك تعرف كيفاش تتعامل معهم يلزمك تعرف كيفاش تروج المنتوج متاعك مثلا انك تكون حاضر باش توصل فكرتك تكون انت القدوة يتأثروا بها الناس انت بجودك تلقى قدوة معني عندك وتوع مع الذكاء الاصطناعي ومع مواقع التواصل وهالشيء اللي قاعد يصير معناها موجة كبيرة برشا معناها تخلينا سهلت لكم اموركم في برشا حاجات في عملية معناها الترويج الأعمال لكم في مش كما مثلا فناني بكري سيد علي الرياحي كما ميسون وإلا أمير وإلا أصيل توا معناها هو كان يحلم يقول حلمتي نموت على سورسين كما داليدا معناها سيد علي الرياحي قبل يقول نحلم إن شاء الله نموت على الركح فكان له ذلك سبحان الله الله يرحمه. لكن انتوما احلامكم وطموحاتكم زادا هما جاوا في وقت نقولوا احنا العصر الذهبي انتوما جيتوا في عصر التكنولوجيات الحديثه في عصر فيه الصعيب وفيه المر وفيه الحلو وهكاك وحتى يتعدى العمر هكا ولا يا بشير هذاك هو هو تو تبارك الله ما شاء الله اجيال انا وانت بشيره والوليدات ما شاء الله عليهم انا نقول لهم انا ام الوليدات الكل نحبهم اللي مروا من اذاعه المنستير نعتبرهم خواتي وليداتي نحن عليهم نخاف عليهم كي بالحق شكون مرض والا مات له حد والا بالحق راهو انا كاعلاميه نحس بك الشاب هذاك ونحس لانه انا كيف يجي حستي مثلا امير ما نسيتوش بقى علق في ذهني بقى عنده بس راني منش نرمي في الورود ونجيب ميسون زيدا ما شاء الله من أول مرور ليها أصيل ملي كان صغرون بك الجبة يجيني وبك والله العزيز ونقول له شو كالصوت ما شاء الله هالقرجومة ما شاء الله عليك كنت جي مع أمك أصيل طوان فردت وما عاد شمك لن أعيش في جلبابي أمي هكا ولا طوى خذيت اثنيتك وطريقك ولا استوديو للتسجيل ولا يلحن ولا ما شاء الله علي
2: ونقدم لها تحية
0: أيوة أكيد هي السند الروحي اللي كنت
2: هي مع أمي وبابا
0: أنا كنتش نعمل كحسة لك أنت وحدك أنت بش... وإن شاء الله ربي سهل إن شاء الله لأنك أنت آمنت بالمسار التقليدي متاعنا وأغنينا الأصيلة واسمك أصيل ما معنيها أصيل وبقى في الأصالة ما شاء الله عليه بورتون عنده أغني غربية وما شاء الله مجنح أصيل بي نبدأ وميسون نرجع معاك الخطر باش تغادرنا أنت باش تبقى معنا برشا عندك ساعة يون فيستيفيتي باش تصير إن شاء الله نهار 21 في مهرجان سوسة الدولي مع فادي عثمان مع فاطمة مع ورفيق الغربي
1: والأنسامبل تونيس أنسامبل
0: أوديسي هكا أوديسيت
1: أوديسي سيمفونيك
0: أوديسي ما حليهم أنا كنت صغيرة بشيرة لو كان مش كان عندي برنامج فني ما كنتش نفهمش معنى مزيك سيمفونيك كنت نعتبرها نخبوية نقول شنو هذا اللي لابس بلوزة ويصير في 200 ما منعرفش أنا موسيقي ولا والله أميرة
1: كنا
0: صغار معناها قل لي لا مزيك سيمفونيك ما تعني ليش بعد بديت مع القرفي بديت مع سي حافظ مقني بديت مع الحقيقة مش معهم هما بديت الحلمة بديت الحقيقة زوجي كان يأخذني دائما للاكتشافات 21 اللي كنت في الجم ومصابها ترجع بك النسق والقوة هذيك اكتشافات 21 في مدينة الجم فك الغنباغ ذاك الكبير محليه وكل رياحية وكل أجواء وكل شموع وكل العروض اللي كانت غادي كانت تلفز الليمسيس وتيافا والكل معناها ديزانيماتور يجيو من التي في معناها المونديو كانوا في مهرجان الجم كان نذكر أنا زياد شو اللقب متاعه يا ربي عنده أغنية نص الليل وعنده أغنية كي حبيت نطير زياد غبط على ذكرتي. على كل كان أول لقاء مع الفنان هذية وكان اكتشاف وقتها، وبعد بديت مع الميوزيك سيمفونيك. نقول له بربي أنا ميوزيك سيمفونيك جهزني، بعد نسمع في السيمفوني دو فيان اللي باش تحلقوا وجنحوا بحذاها، محلها غناو التونسي، غناو الهدي جويني، غناو شنو هذا، شنو هي الموسيقى السيمفونية هذية، شيء كبير. الحقيقة ضحكوا علي هيك الناس الإعلامية كيفاش وصلت وجنحت بالحق وعرفت معنى الموسيقى السيمفونية. هني ماهيش نخبوية ولكن بالحق فيها فن وفيها قوة، قوة السيطرة، الخطر هو المايسترو كيسيطر على المجموعة هيك الكل، ماهيش سهلة.
3: هما نوعية الآلات،
0: حضور الذهني للآلات. حافظ مقني كي شفته الدرنيير موطا في المركب الثقافي، العرض اللي قدمه أبهرني سي سامي الزهاني، زاد مع وليداته هكا في المجموعة، زاد في المركب. وانتو ما عدا ما نحكيوش على الكورال اللي باش نحكيو، تبارك الله ما شاء الله.
3: عملت تجربة في الأوركستر السيمفوني
0: عام قديش؟
3: 2007
0: بدأت التجربة. كيفاش جاتك الخاطرة سمير الفرجاني زميلنا، هو خرج وخلينا سمير خرج سافر، وإن شاء الله ربي يرده سالم إن شاء الله. فنان ومبدع وخلاق الحقيقة، دي ما عنده.
3: عملنا عرض وقتها لسادة
0: كله، فما مراد توعد مراد الفريني زادة ما شاء الله عليه. على كل وليدتنا نعتزوا بهم ونفخر بهم.
2: الغرامي بدي من عنسي سمير،
0: مع سمير برشا وسند السكلي والكل، تقول استاذي تحسوا دافي وتحسوا الأخ الروحي والأب الروحي اللي تلمثته الكل. سيس مع تلمثته يرتاحوا له برشا، هو ما هوش يك جانر من طعن الإنسان اللي يتكلم برشا، ولكن تلمثته الكل يحبوه، يفهموا تفاصيلك الصمت هذاك شنو معناها، يحب يسمعكم أكثر من اللي هو يسمعكم، يحب يسمعكم أكثر من اللي يسمعكم. هذا هو، هذا شو حبيت نقول، وهذا معناها صفة في سمير الحقيقة. ربي ردوا سالم وإن شاء الله نشوفوه صيف سنة بحذينا، فما برشا الحقيقة باش يجيوا يأثوا سهرات مزيانة. نشجعكم باش تكونوا حاضرين في سوسة، في المستير، في كما العرض متاع مئة كمان هذا متاع زويري. على كل خلنا نرجع معك ميسون، أنت تتذكر الخطوة الأولى كيفاش بديت وكيفاش بديت الحلمة؟
1: والله نتفكر أكيد أني كل يوم كل ما نبدأ نهاري نتفكر روحي منين جيت، أني فين، وين نحب نوصل ديما.
0: خاصة بعد وفاة والدتك أثرت عليك برشا، معني هلا
1: أكيد
0: فماش واحد ما يتأثرش بوفاة والدته، ولكن لقيت الحضن، لقيت شكون دعمك، ولقيت شكون وقف معاك.
1: الحقيقة أن لقيت العائلة الموسعة بدرجة أولى، وأني قلتها ديما نقولها يعني في القراية من الأول، خاطر أني عودت الباك 3 سنين، دونك كثلاثة سنين هذوكم قعدت نشيبي في شخصيتي، نفهم في روحي أني شنو نحب نعمل. مش في بالي نجم نعمل برشا حاجات.
0: كنت أداب ولا سيانتيفيك؟
1: أني أداب. دونك عودت الباك 3 سنين، وفي 3 سنين هذوكم كنت ديما نمشي نعمل فن الشارع. ودايور مدام حسيون
0: وقت التندونس يبدأ مازلت في البدايات فن الشارع دي
1: يخرجون فريخة دجا عرفوني في الشارع كنت نغني في الشارع. بعد خديت الباك ومشيت للانستيتو بلو، ما نعرف كان نغني بصحيح.
0: ميسون انت كنت تجيب هذي تقول لي حلمتي الانستيتو
1: بالضبط.
0: كيف تخلت نشحت في الباك نشحت في الباك، بديت نباركلها وقت لها حلمتك تحقت يا عصفورة يا مزيانة، إن شاء الله نشوفك تجنحين عاليا وعاليا وجنحت عشك. جنحت ميسونة
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي يوفقك. أنا كان جليدي كان جيت وزير الثقافة وكان جليدي برشا والله، مش الفايدة راه نعمل كارير بتاع 30 سنة، لا، فما اللبنة الأولى، فما كلمة الموهبة، فما كل سبحان الله كل تنسال اللي تعرف من خلالك الشخص هذاك ومن العمل متاعه، الناس شنو تحكي عليه، المقربين لسادة. راني عملت لك نجمة كما عاملين، علاش معناش نجوم هوليود، فما نجوم تونس
1: عايشك،
0: علاش معناش النجم الأمير الأصيل، علاش فيها تشجيع والله محلاها راهو حافز كبير. شنو عندك باش تخسر؟
1: أني الحقيقة ممتنة للمعهد العالي الموسيقى على خاطر فيه هو معناها
0: كبرت الحلمة،
1: تكونت أكثر بالأخص وكبرت الحلمة، وعرفت برشا زملاء محلاهم، خسرتوا لسيدة المدير سيف آخر حكيمة ربي فضله، ومن خلاله هو اكتشفت روحي في برشا حاجات. كاني من العام الأول متاع الانستيتو من فلت حتى إيفينمون، وان باراليل ما فلتش قرايتي جمله دايور عقدتهم يقراو معايا
0: ديما نقول يعني لك ميسون قرايتك
1: نحلها لاستيتو اني نحلها
4: صافي لاس نتاع فون تلقى ميسون جاي بالترومبيت وجاي بيانو تلقاه
1: نمشي نمشي نحضر كل شيء نحضر كل شيء نحلها لاستيتو الصباح ونسكرها العشيه ونرجع من غدوه تبدا عندي عروض في الليل زاده نفس الشيء
0: ميسون ما عندكش خوات
1: عندي قديش. عندي خوات بنات عندي ثلاثة أخوات بنات الحقيقة لا ما فما حتى حد يعمل موسيقى في دارنا
0: ما سمعتش حتى واحدة تزنزنك كيف كنتي وانتي صغرونة
1: لا
0: حتى واحدة جملة كل واحدة واهتماماتها كل واحدة كيفاش
1: والله كي تجي تشوف ممكن أني لسول في أخواتي اللي اللي ما نراش المربع مربع والمستطيل مستطيل كل شيء عندي شبه منحرف معناها شبه منحرف معناها كل شيء عندي نجم نجم
0: نطوعوا
1: فوالا
0: فوالا عملوا كما تحبوا انت
1: بالضبط
0: مش كما يحبوه الناس
1: بالضبط هذا هو دونك لا سول بديت
0: كما قاد المالح كي قال لك الترابيز بربي الا اللي قريناه في المات في الماتيماتيك فاش استعملناه انا طوعت وفك عليكم منه الماتيماتيك اللي تقراو فيها
1: دونك ملول ملول اكيد في المدرسه معناها ديما مانيش باهيه في المواد الكل الا الموسيقى خاطر عندي قناه في التلفزه نتفكرها كي تو يجيبوا اناشيد مش نورمال كلهم قيم انسانيه وكلمات في الصميم ودي نحكي لكش تقالي نحفظ نحفظ نحفظ وحف لي حصة الموسيقى وقف لهم مخاخهم كل تقولي كلمات هذوما مصاب كنت تكتبهم لي في الانتاج كتابي مصاب كان اللي تحفظ فيه توظف فيه معناها وفلا وبعد بعد باللبسة وليت معاش نلبس كيما أخواتي حس هكا ستيل اللبسة بتاعي تبدل ما يلبسوش معايا جملة كو حسيت انه فما معناها
0: تغير في شخصيتك
1: فما حاجه مختلفه
0: فما حاجه فيك
1: وقعدت وحدي خاطر ملول ما فهمني حد علاش قلت لك عاودت الباك معناها برشا ما نحكي على 3 سنين وكل عام زاد انت كنترول بالحق ما كانش سهل عليا كي نرجع نتفكر والله كي نرجع نتفكر نقول كيفاش وحدي هكا لميت على روحي وميسالش ونص بروف
0: كنت محيطه بناس يحبوك
1: ليه اكيد اكيد جدا
0: راهو هذاك عنده دفع كبير راهو انا كنت نحكي منذ بدايه الحصه قلت لك الكلمه الطيبه جبر الخواطر الناس اللي طبطب عليك الناس اللي تراك تشوفك من قسماتك من غير ما تبكي من غير ما دمعتك تهبط تفهم اللي انت متقلقه هذاك راهو قول يا والله هاو عندي اختي عندي صديقتي تفهمني صحيح. بينك وبين روحك حتى كيف تيأس ولا تصير لك هكا سبحان الله الانسان
3: تعطيها شحنه
0: صحيح تتحسني معك شكون معناها كي تسوتنو وجاك وتبتب عليك وحسك أنت عندك قيمة ويلزمك تقاوم ويلزمك تتبع وتكمل
1: لا بالحق ممتنة للناس الكل اللي عرضوني في حياتي ولا ما زالوا لتوا في حياتي كما مدام رفقة ساسي لليوم
0: رفقة معايا لليوم رفقة محلاها
1: قبل ما ناخذ الباك
0: حبها برشا رفقة ساسي
1: تقولي خذ الباك ويجي أقرأ فعلنا في الاستيتيو
0: رفقة لي مؤطرة معكم زادة في العرضة إن شاء الله
1: هي كاتبة
0: منسقة والكاتبة
1: الكلمات
0: طه الصحة والله الناس كمنكم زلت صغيرة في العمر معناها ما تقولش راو العمر عنده دخل معناها العمر ينجم يكون عائق مثلا توصل عمرك 50-60 سنة وانت عندك حلمة وتحب تقولها سبحان الله ولادك رجال ولا بناتك تبارك الله صبايا ايه لا عادش بيه وكونتينيو لازمنا نواصلوا شوفي قداش من امراه كملت خذت الماتريز نتاعها وخذت الباك مع ولدها
3: وبنتك اكزاكتومون
0: العزيمه باهيه راهو العزيمه هكا ولا
3: اللي عنده حلم ينجم يحققها ما يلزمش الديفيكولتي توقف
0: هذا هو بدايتك مع الغناء ما بديتش بالعربي ميسون
1: ما بديتش بالعربي
0: بديت بالعكس
1: بديت
0: كل شيء بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: بديت بالأوكسيدنتال بديت نغني بلوز وسول
0: بديت بالجاز
1: بديت بالجاز ومن بعد في الانستيتيو عرفت المالوف كنت نسمع كهو معناها
0: وعشقت
1: ماشي بالي فما كان زياد غرسة في العالم يغني مالوف
0: كيفين الميوزيك سامفوني
1: والله دخلت كيك عرفت من بعد وليت اكتشفت ماتير اسمها الطبوع دونك
0: وليت متمرسه فيها ما شاء
1: وليت
0: الله
1: وليت نغني شويه طبوع
0: انت تغني لنا شويه وي سرفايف حتى مقطع صغير
1: اي مسيلش
0: غلوريا جينار
1: باهي
0: حابه برشا الغنيه وي سرفايف تعرفوها الاولاد عندي

0: شفتك النبرة ما احلاك جات تستحق التصويت والله
1: عايشك
0: ما شاء الله هذا واحد من الكم ما شاء الله ان شاء الله نشوفوك نهار برشا برشا نعرفك تحب لي شان كلاسيك وتحب تنادي لي وتناديك عصفورة صغيرة اي كمل

0: انا انا بقيت نستنى في اروي سرفايف فك الطلعه هذيك بتاع ميسود هكا كيف تبدا ما شاء الله كالصوت الله وحده
1: نوعيه خاصه
0: هي هاني ما تحبش تجهد صوتها خاطر عندها خدمه بعد وعندها برشا انشطه بعد هذيك ما تحبش تعب روحها اما برف برف مثلك برايف ديريكت يعطيك الصحه يا ميسود اي والله وبديت الرحله وبديت المسير
1: خاصه حلوه برشا
0: والله ما شاء الله عليها
1: خاصه في البدوي
0: اي البدوي هذا مقرون حد هذاك باش تختم به البدوي تختم به خلينا نمشي لامير امير الطرب وسهلا بك يا امير اسمع على مسمى ما حرش فيك سي عماد لقاك ما شاء الله ديريكت ماشي في الدومين نتاع الوالد ديريكت
2: ديريكت
0: من غير ما تشعر انت الكبير في العائله
2: لا لا انا الوسطاني
0: الوسطاني والكبير شنو
2: اخوك كبيره اختي
0: اختك امل عندها في الفن ولا لا
2: والله عندها صوت جميل جدا
0: كلهم ما شاء الله
2: اي خلاص
0: اختارت مسار اخر انت واختك كهو في الدار
2: عندي اختي صغيرونه
0: ايش تعمل اختك صغيرونه
2: اختي صغيرونه
0: تاخذ منكم الزوز انا متاكده
2: اختي صغيرونه هذه ما عندهاش جمله مع الفن
0: باش شكون تحب اكثر تحبك انت ولا تحب اختها
2: شكون
0: الصغيرونه ما يسمع فيك حد ما يسمع فيك لا خاطر باش نقول لك اللي تحبه راهي باش يكون هو اللي دول نتاعها باش باش لا لا باش تولي كيف وتتبعوا هذاك علاش سألتك أنا نجم تكون في الفن
2: تصورت أي لا تحب أختي أكثر
0: تحب أختك أكثر
2: هم ديجا زوز عاملين سيونس وحاطين الرأس على الرأس ديما
1: لا هي مبهورة بيك
0: ما شاء الله أي الدول نتاعك
1: في اليمين
0: شجع فيك
2: ديما
0: بحرها ديما أي مش تدخل مجال الفن يستحيل تقعد بعيدة شو يجري في دمكم أمير البدايات في الكورال
2: بدايات كانت في الدار
0: ايه بطبيعة وهذايا ديما دندنو
2: كانت في الدار فاق بي الوالد بعد
0: قداش عمرك يفاق بيك
2: والله هو يثبت اكثر اما اللي نتفكر وكنت صغير كنت صغير عندي كيما التابلات قدامي نحل بيانو نبدا ننزل
0: تعزف وحدك
2: اي بالضبط
0: طلع عزف صحيح
2: بالضبط ديريكت عمل لك اخذ لي اورج بديت نتعلم على الاورج وقتها بعدها شدتني شويه القرايه
0: حسيت روحي الاكاديمي لازم
2: بعدت شويه كي جي الكورال علاش ديما تو نقول لي الكورال عنده فضل كبير برشا ليا خاطر بدلت الثنيه الحقيقه
0: بدلت كان المسار تغير تماما
2: تغير تماما
0: عمرك تسع سنين كي كمير
2: حتى اكبر شويه
0: اكبر شويه
2: الفكر تغير المسار
0: شكون لقيت في المجموعه وقتها توت برك الله كلهم فنانين
2: اي كنا اصدقاء الان الكل معناها
0: اسامه شكون اي صحيت اسامه
2: اصيل دعاء احمد
0: الكوم نتاعكم هذه من قبل نفسها
2: امين بكير كل نفس التسنيم سلامه زاده
1: تسنيم
0: شي راهو الكورال كي بدا مجموعه كبيره انا نذكرها معناها تبارك الله كي تعملوا عرض
1: العروض نتاعنا بال 100
0: اي هذا تتذكر الاوائل اللي دخلوا معناها في المجموعه شكون
1: بون لسامي الحقيقة لا عندي لساتهم الكل عندي القائمات الاسمية عندي الكل ما
0: أول ما نبدأ في الكورال أول ما نبدأ شكون أمن به لا مش أصيل عاد قبل نحكي قبل لنا البدايات
1: قبل هاوش نقول لك بالضبط كيفاش جات كيفاش فكرة
0: الكورال به
1: أنا عمت 2004 2004 تسميت رئيس مسرح التنشيط الثقافي في الولايه الكل المدارس الابتدائيه والكوليج والمعاهد الثانويه اللي توا تبدل ما عادش كما قبل
0: السيستيم
1: ما عادش تولوا مصالح ثلاثه ولا عملتها انا الحق في جديه الحق في خدمتي دونك اول ما خذيت قلت انا ما نعرفش شنو من النوادي اللي موجودين على الولايه
0: بشيره اقرب الميكرو عايشك
1: وليت بعثت عملت السبيانات لكل مديرين المدارس الابتدائيه الكل نتاع الولايه كامله حطيت الاصناف نتاع النوادي وقلت لهم الاستماره هذه تعمروها لي وتبعثوها لي ترجعوها لي للاداره نتاعنا اكثرتهم الحق بعثوا
0: كانوا متجاوبين
1: اي بعثوا الكل لفت انتباهي في مدرسه البساتين حي البساتين في مستير نادي الكره شكون ينشط فيه معلم فرنسي اللي هو محمد سينجيب فريح اللي هو في الأصل يعني يعزف كمانجا يجيب الكمانجا في القسم ويعمل لهم يعلم فيهم أناشيد وكل شيء هذا المدير هذا شحكيلي عام 2005 قعدت كتوجهونا واجتمعت بالمديرين وحكينا برشا وكل شيء وتشجعوا الحق يعجبتهم الفكرة أولا كيفاش الإدارة الجهوية تطلبهم شنو النوادي اللي عندكم في المدرسة
0: لو أول مرة تصير معنا أول بادرة تصير
1: بالحق
0: من امرأة فذة اسمها بشيرة الحيز متذكروها
1: دون 2005 قررنا باش نعملوا نهار كامل في مدرسة البساتين. هزيت وقت أساتذة نتاع رسم، صورنا على حيوت، هزيت جروب معايا وأساتذة وكل شيء، وعملنا لهم نهار يوم ثقافي في النوادي الكل
0: في مختلف الفنون.
1: وقتها سي نجيب فريح قدمنا القسم نتاعه والخدمة والكل. بدات الفكرة بدات من انطلقت من غاديك
0: من عام قديش 2005؟
1: 2005
0: سي نجيب فريح يعطيك الصحة على هالبادرة الطيبة وعلى الناس اللي واصلت وأمنت بالمشروع.
1: ومن بعد ولينا عملنا بدينا بشوي بشوي على النطاق المؤسسات التربويه قعدت خاطر نتو كرئيس مصحة التنشيط الثقافي تابعيني للمؤسسات التربويه دونك قعدنا ننشطوا كيكا. بعد انا شجاعه شويه اوداسيوس عندي ذاك سي صدقه حيدح الله يفضله وقت امن بالنشاط هو على خاطر ميوزيسيان وفنان
0: يعزف. لا الانسان ما ينجح في مجال كان يكون هو بيدو معناها في المجال هذا
1: على حاجه يقول لي سياره على ذمتك
0: وتفضل
1: وسايق وانت تدور الولايه. وانا بالحق كاش نعمل ندور على الولايات الكل نشوف النوادي اش تخدم بالحق سير بلاس. بعد ما جابوا لك الاستبيان ندور تعليم الكل ونشوف شنو اللي يخدم وشكون ما يخدمش. بعد بشويه بشويه قلت ثاني علاش ما نعملش اساتذه تاع موسيقى اللي هما سيريو وبهين وخدامه واللي هما يمنوا بالنشاط الموسيقي والكل. وبدينا الخدمة في مستيل حقيقة على ولاية على مدينة مستيل. مشيت المدارس ابتدائية ناخذوا الإذن من المدير وندخلوا وناخذوا حصص. ما عادش يولي معلم خاطر توسي نجيب خاطر ميزيسيان وخاطر مغروم ويغني يعمل يعزف كمانجا. معلمين أخرين ما ينجموش يعملوا لك موسيقى في الواحد وما عندهمش القدرة ألورك الصغار حاشتهم. دونك بدينا على المدارس الابتدائية. وقت بدينا التجربة مع سي رؤوف وسمير شياتة و
0: رؤوف شكون سا؟
1: رؤوف بنواس
0: بنواس
1: هو اللي بدأ معنا هو يعمل يراني في الجمعية
0: كان فما معناها لجان واخترتوا معناها فما أصوات
1: اخترنا عملنا ديكاستينج وكل شيء ويمشيوا للمدرسة وياخذوا المدارس الابتدائية والكوليج عملنا اللي سيقنا لخطر يقرب للباك والكل يولي خدمة برشا
0: ما ينجمش يركز
1: اي مزاز يومش الوقت دونك بدينا كيك الخدمة وعملنا مطالب انا كتبتهم وقتها سي صادق صحح فيهم للوزارة وتفرغوا ثلاثة أساتذة. سمير شياتة وقتها يعني تفرغ كامل للكرة باش يتلعب الكرة خاطر هو خذا الرئاسة وقت لنا مشيت في بعثة فنية في قطر خدمت غادي دونك قعد سي سمير شياتة هو اللي يكمل ورؤوف في راني ومعاه سي نجيب فريح قعدوا كيك. ومن بعد خلطنا سي الفريني منصف خلطت عليا زاد جبنا زاد هذوما ثلاثة كانوا يخدموا خارج مدينة المستيل كل قربتهم كما قلت لك بمعونة سي صادق تحيدة هو اللي عاوني برشا اني نقول له نعم
0: باش سهل لك المأمورية ولا سيدات
1: لمعنى سهل لي الحقيقة
0: قرب ولا مع بعضهم
1: وهكاك انتشرت
0: كبرت الفكرة
1: ولينا الأنشطة متاعنا ونشاركوا في الأنشطة الوطنية
0: تظاهرات
1: ولا مهرجان وطني شاركوا فيه وعنا مجموعة هايلة.
0: نذكر كورال بدأ معناها بعدد مش كبير وبعد بدأ يكبر بشوية بشوية
1: ولينا نعملوا العروض متاعنا بالمية ولينا نعملوا العروض متاعنا بالمية 100 تلمي
0: ما شاء الله
1: يطلعوا على الربح. وان 2008 راه عملنا كورال 1000 تثبت عليه يعني انجاز هذاك
0: انجاز كبير هذاك
1: انجاز كبير كبير للاخر غير ما خذاش
0: لا علاش
1: مده لا ما خذاش مده طويله وهو كيفاش عملناها اخترت الاساتذة على الولايه الكل وقتها باش نعمل 1000 يلزمني الولايه الكل وزعت
0: كان تحدي كبير كل... بشيرة كان تحدي كبير
1: وقت اللي نجمعهم يترينيو في الاستاد سيد الوالي اللي حاضر كل في كل وقت
0: فما تشجيع كبير على الثقافة كان فما الناس كل تتعاون ما كانش فما شكون اللي

0: تلاصا في كما
1: نقولوها
0: ناس كل يد واحده. ليه مش بالصفه نتاع تو؟ مش بالصفه نتاع تو، الناس كل متعاونه قبل.
1: الحمد لله الحمد لله. الناس اللي يخدم قلبه برب
0: يتعب
1: يتعب لكن يلقى
0: يلقى صحيح
1: يلقى
0: صحيح.
1: واو لا بروف هذوما الزوز
0: ما شاء الله،
1: يعني وليدات الكورال وتبارك الله ولا هما يقودوا في
0: حتى اللي في الكواليس امان الله
1: يقودوا ولا في الفرقه. انا احمد ناجي كلهم راهو باش نعطيكم الكل شيء ليكم، ما عادش يزيني عييد قولوا لي لا يا مدام زيد قدام
0: ما نجموش نسلموا فيك مدام شيرا. مازلت صغيره
1: بهم حتى انا بيتي
0: مازلت صغيره مازلت صغير غير الوقت مكبرني الوقت مكبرنا والمسؤوليات كما قال شادي الحاجي.
1: الحمد لله
0: محليكم ومحلى لمتكم ومحلاها بشيرة كي تحكي هكا تحسها متأثرة برشا. توجيك أمير مثلا عنده مشكلة يقولك مامي بشيرة راه خلنا نحكي لك بربي راه عماد عمل فيا اليوم راه وقتي عملت فيا.
1: لا والله لا لا
0: جيت فما شي هذاك نتاع محبة نتاع محبة فماش عائلة ما اي مثلا يتخالفوا في ما نعرفش يجي يعطيه رايه في شيء هو ما واش كي راي مثلا أمير كما راي عماد كما راي سبحان الله فما أراء تختلف في العائلة يبدأوا شتوامة
2: أني وبابا تقريبا
0: أموركم مريقلة
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: نسمع كلامه في كل شيء.
1: إيه لا أمير هو
0: قدوة ابن موتية
2: لا هو هو قدوة
0: هو يخليك تحبوا عماد
1: هو قدوة
0: هو تبارك الله ما يظهرش معناه جانب السن ما هوش العمر مش ظاهر عليه يظهر خيكم مش بوكم والله ربي فضله ربي فضل كميمتك الناس راهو أنا نأمن ديما نقولها في تير وجنح الركيزة الأساسية في نجاح الوليدات هو التفاهم في الوسط العائلي كي يبداو البولهم لبسنا عليهم محليهم بلي شرا يتفاهموا حتى يبداو يتعاركوا فمش دار فيهاش عرك فمش دار فيهاش اختلاف لكن يولد الخلاف في بعض الحالات ولكن يكون هكا طريقة معناها سيسة وما تخليش الصغار يتأثروا حتى هما معناها موازين ناحيتهم ما تنقلبش معناها يكون فما استقرار فما
2: توازن صحيح امنين بيك امنين بفكرك بالحاجات اللي تنجم تعملهم. دونك
0: كيفاش انت بديت معناها وقلت يا بابا راني مش ندخل للانستيتيو دو ميوزيك ولا انا نتصور زاد حتى في الليسي راكم بديت معناها في الانشطه والكل خطر زاد في المعاهد كنت فما بين المعاهد وكنت فما المباريات الصوتيه ولا المسابقات ويجي امير وقع الاختيار عليك انت اليوم
2: يجي امير كنت بشوية الحقيقة
0: عليه؟
2: هو ذاك علاش أنا قصيت مدة بعد الوالد نتاعي ما نعرفش كنت صغير ونتأثر في ساعة نفس اللي كنا نحكي
0: فترة المراهقة ديما كيك وخاصة ان انت عندك جانب الحس الفني فنان ديما حساس
2: ما كنتش نتكلم ما كنتش
1: عاقل
2: دونك بابا معناها يحكي معايا نخدم معاه زاد هزني للوقت عند أحمد زيتون مسيو أحمد زيتون أخويا فرد وقت
0: وين وك أحمد وين وخلينا
2: نخدم معاه من وقتها سيبون رجعت أميرة باتشا مرة جديدة خذي الباك
0: ريت قديش عندها قيمة للدفع والكلمة تلقى سند شكون معاك في الدنيا معاك.
2: كنت آخر حاجة نخمم فيها لاني مش كمل في الموزيك آخر حاجة بالحق الوقت هيك
0: قالوا إحباط سبحان الله
2: هي من اللحظة هيك اللي بابا زاد حكي معايا وعاود هزني
0: علاش أمير معناها في المجموعة الكل وقع اختيار أشخاص عليك أنت ولا شنو اللي حس في نفسك ووجهك؟
2: والله ما نعرفش تو ما نفكرش مليح لكن قبل هو حس في
0: هي
2: نفس
0: كانت
2: أكثر من
0: هي, هي أثرت في مسارك راه هي كانت معناها لصالحك
2: هي
0: هي, هي كما نقولوها وجيعة ولكن مشيت في صالحك لأنك أنت معناها تغششت شوية ولكن عملت رجع
2: هو أني كنت عاقل أني اخترت أني نبعد فما عباد أخرى اخترت أنها تبعد بطريقة أخرى معناه هو ما كانش على أمير مسعود بالذات
0: فهمتك.
2: وكان على إكس وإيغريك فما عباد ما شاء الله من غير ما نذكر الأسماء في تونس توا وتقول لك أني مستير ما عادش ما نحط فيها ساقي نديله العرض يقول لك مستير ما
0: قاعد متأثر معناه
2: بالضبط
0: ريت
2: لكن قوي من وقتها
0: ريت مخيب هالكلمة ومخيب بالحق سامحوني في الكلمة الإنسان أو المربي ولو أنه الحمد لله حالة شاذة أما ساعات راه هو كل محابات وكل تحايل مع تلمذتك وإلا هذاك تبجله وهذاك تخليه وتحسه بالنقص وهو تلقاه عنده ما يكون فيه ترجعك أقوى ما أما تحس في النفس
1: تلقى شكون يشدك معاك
0: هي تحس هي باهية باهية وماهيش باهية باهية للناس اللي شخصيتها قوية وتنجم تتغلب وتنجم معناها تتخطك المسألة هذيك ومش باهية للإنسان الحساس برشا اللي يبقى متأثر حتى المربي حتى الأستاذ يولي ماش يحبه معناه يكره أستاذه مش به هيك احنا ما نحبوش نوصلوا للمرحلة هذيك معناه يبقى ديما اللي دول متاعنا هو أستاذ هو معناه كل الأب الروحي اللي كنتي وليا ولا للناس كل معناه احنا نحبه معناه شكون علمنا حرف وشكون قرانا ونقد معناها نقدسوا معناها المسار التربوي ونحبوا معناها أستاذتنا. أنا نذكر أستاذتي أنا أستاذ الفرنسي لتاون لو شفافين مدام برمضان كان يتسمع فيها وينك يا مدام برمضان والله قداش نحبها راهو بالحق نسينا. برافو إيناس برافو vous maîtrisez bien la langue française bravo بالحق والله هذاك الكلام وكل ساعات تجي هكا تطبطب لك على راسك ساعات محلي خطك هكا كلام راهو انت تقول لرب مام ما يعطيش لا يحس بيه التلميذ راه زيد فيه
3: هني نتفكر في العام الثالث باش نعاود في الباك ما حاجتيش سي ايست جاني سي خالد بن عائشه يو استاذ اسلاميه
0: تربيه اسلاميه
3: علي بورقيبه في القلعه الكبيره. هو يسر صعيب أما أني كنت نحبه على الأخر أصلاً صحاب يقعدوا باتين
0: فيه صعبوا فيه محبة
3: كل ميسون رو يعطي فيك على راسك ديما قول لهم أني نحبه إنسان ذاك ما يحسه موسوعة متنقلة ربي يبارك في عمره. وقتها العامين الأولى كان قاسي معايا شوية والمصلحتي في العام الثالث ولا هكا يحب يقرب مني يظهر لي محبته خاطر هم
0: أي
3: مش برشا يحبوا يظهروا المحبة متاحهم للتلامذة. دونك جي قال لي كلمة بارك قال لي ميسون القوس كيجي باش نرميوه على قد ما نوخروه على قد ما يبعد لبعيد
0: محلي كلام وجه
3: قال لي كلمة هذية قلت له
0: وضربت القوس واختلعتي شهادة البكالوريا أما كي ضربت القوس هبطت نسر ولا عصفور
3: قلت له مريق كل مرة نهبط حاجة مازال القوس مازال طاير
0: مازال طاير لو جفيل تو ربي فضلك كما يسود أصيل يا أصيل وانتي البداية كيفاش يا أصيل
2: بدايتي كانت كيما برشا توا موهوبين وبرشا فنانين بدأت عمري 4 سنين ناس بيانو
0: تمن العائلة هي السند الأول الشعلة الأولى باش تخليك
2: كما تلقاش عائلتك ما خاطر سرتو في الفترة متاع أنك تبدأ صغير مستحيل أنك تكمل وحدك ولا ماكش واعي بحاجة كما هكا. دونك العائلة عندها دور كبير برشا. دونك كما قلت لك بديت ناس شوية بيانو بالبيانو متاع جوي بشوية بدأوا يكتشفوا فيها. ودونك بعد دخلت للكورال قبل بعد
0: قدش عمرك وقتها؟ صغير
2: 8 سنين وقتها
1: دخلت
2: كورال وقتها قدم له تحية خالي نجيب فريح هو اللي دخلني وقتها ما راني من في باليش لين نغني أصلا
0: كان ذبابي الليل
2: ما جربت حتى مرة وقتها نغني. كي دخلت الكورال اكتشفوني قالوا بيه صوته مزيان. دخلت الكورال العام هذاك وعملوا مسابقة خديت الجائزة الأولى على كامل الجمهورية
0: ما شاء الله
2: وقتها بالحق اكتشفوا عائلتي أنهم عندي موهبة حسلوا من غادي. بعد دخلت الكونسرفاتوار قريت آلة العود وفرد وقت قعدت بالمزامنة
0: مع شكون مع سي سامي مع سي سامي وهو كان شكون كان يأثر فيك في على آلة العود وعلاش بديت بالعود بالأساس
2: أي بديت بالعود
0: العود الشرقي ولا
2: العود الشرقي سي فهري رمضان قدم له تحية بديت معاه بعد الأساتذة تبدلوا كل مرة كيفاش بعد البيانو عملته وحدي قعدت في الفترة هذه كأني حتى لتو حبيت نحب نعمل بيانو من وقتها لكن بالزهر في الكونسرفاتوار وقتها كومبلي
0: ما لقيتش بلاصه
2: في البيانو رغم هيك وصلت وحدي وهاني اليوم معني ناس
0: وحدك بيانو. تكوينك كان معني عصامي
2: يعني.
0: تبارك الله عليك
2: تكوين البيانو كان عصامي
0: ما شاء الله عايش. اما عصامي وفيه محبه برشا محبه لانه امك مأطرتك العائله معاك وفروا لك الماديات باش تشري كله موجود معني ما شاء الله
2: عندك
0: الصحه
2: بشوي وليت مهرجانات مسابقات بديت ندخل في
0: ودعوات عاد سي أصيل عنا قاعدة اليوم بالله جا بحذين عنا الحاجة المزيانة في المسيرة اللي تعجبني في أي مناسبة متاع نجاح محليهم بالحق لوليدتك الشباب متاع السلمية يدز الباب ويدخل ويبدأ يضرب البندير ومبروك وكل أغاني متاع المستير من التراث وجونا معناها والله برافو محلكم محل قلوبكم والله يعني حتى تبداو معادين بعضكم جيران ما تتكلموش دز الباب وقت فرح يا سيدي انا جيت فرحت لك اي والله هكا ولا فرصه باش للتسامح وفرصه وانتم ماشيين معناها ما شاء الله لفيينا في المهرجان العالمي للسلم والسلام الكورالي محلها التسميه راهو حاجه واو كبيره
2: هذه فرصه من برشا فرص ديجا تعدينا بهم واحنا صغار حتى حتى التوم عندي ما إن شاء الله يجيوا فرص أخرين.
0: أما بديت زاد أنت بالصعيبة أسيل تغني ياسر العتيق لزيد غرسة أي بديت بالصعيب أي تونسي برشا غنيت هذا الحاجة المزيانة فيك وبعد زاد
2: الأنماط الكل
0: أي ما شاء الله.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 والخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس النواب. سجل شهر جوان هذا العام 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وذا وفق البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وبينت المعطيات أن المعدل الوطني لدرجات الحرارة قد فاق المعدل العادي ب 1.9 درجات ليتساوى مع سنوات 2025 وأيضا سنة 1997 لكنه يبقى أقل الحرارة من سنة 2022 حيث كانت الحرارة أكثر من المعدل ب 3.5 درجة مئوية. وزارة الصحة نشرت دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال المراهم لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقالت أن استعمال هذه المراهم أو ليبوماد يجب

0: أن يعاد تطبيقه كل ساعتين، ويجب أن يضع كمية كافية على البشرة والتحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. لكن وزارة الصحة أكدت أن كل تلك المراهم أو البوماد لا توفر حماية كاملة، ومن الأفضل عدم التعرض للشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. هذا ويتميز الطقس هذه الليلة بسماء صافية على أغلب مناطق البلاد، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و30 درجة قرب السواحل، وتكون في حدود 35 درجة في بقية المناطق. موعدكم الآن مع الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في أنفو المونديال، بداية بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، بداية بمباراة نصف النهائي بعد تقريبا 56 دقيقة من الآن. مباراة تنطلق في الثمانية متاع الليل، مباراة تجمع بين فرنسا وأسبانيا، كلاهما متوج بكأس العالم في نسخ سابقة. المنتخب الفرنسي يواجه كما قلت المنتخب الأسباني. مباراة هذه باش تكون بإدارة الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، و هذايا في نصف النهائي الأول، في حين نصف النهائي الثاني باش يكون غدوة الأربعاء في الثمانية متاع الليل، يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، وكلاهما أيضا فاز بكأس العالم وللمرة الثالثة في نصف النهائي. يجمع أربع منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم بعد نسختي 1970 وقتها. كذلك نصف النهائي جمع بين أربعة منتخبات توجت بكأس العالم، نفس الشيء في مونديال 1990 في نصف النهائي أربعة منتخبات وقتها كانت كذلك لعبت دور نصف النهائي وتوجت كذلك بكأس العالم لكرة القدم. مع كرة القدم ديما، لكن الآن في الشأن الوطني، لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت التخفيف من العقوبات المسلطة على كل من المدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. اللجنة قلصت عقوبة لاعب الترجي توغاي من 12 شهر إلى 4 أشهر بداية من تاريخ دربي العاصمة، وبالتالي أصبح على ذمة الترجي في مباريات البطولة بداية من يوم 11 سبتمبر القادم، في حين عقوبة لاعب النادي الإفريقي في شوات أصبحت مباراة واحدة بعد ما كانت ثلاثة مباريات، وبالتالي يمكن التعويل عليه بداية من الجولة الأولى للبطولة الموسم القادم الجديد 2026-2027. بعد كان استوفى العقوبة هذه بمباراة هو كان استوفاها الحقيقة من خلال غيابه على مباراة الجولة الأخيرة من الموسم الفارت، مباراة اللي كان جمعت النادي الإفريقي بالأولمبي البيجي. الاتحاد الرياضي المنسيري انتدب اللاعب احمد بوحصيده بشكل نهائي من الترجي الرياضي التونسي لمده 3 مواسم، وكذلك انتدب ايضا مهاجم جناح ايسر متكون في موناكو الفرنسي هو بشير يعقوب، عمره 22 عام، وكان سبق له انضمام الى منتخباتنا الوطنيه للشبان في انتظار ايضا تجديد عقد حارس المرمى احمد سليمان مع الاتحاد الرياضي المنسيري. النجم الساحلي الفرنسي كريستيان براكوني هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة القدم للنجم الرياضي الساحلي لمدة 2 مواسم قادمين. براكوني كان عنده تجربة مع مركز التكوين الشبان في الترجي الرياضي التونسي في الموسم الفارت، كان توج مع الترجي كذلك بكأس تونس من خلال إشرافه المؤقت على فريق الترجي الرياضي التونسي وبالخصوص على فريق الكابر الترجي الرياضي التونسي. على ذكر الترجي، كان نعلن اليوم عن انتداب اللاعب الدولي رايد الشيخاوي لمدة 3 سنوات إلى غاية جوان 2029. والشيخاوي هو كان يلعب في الموسم الفارت وفي الموسم الفارت مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. النادي الصفاقسي استأنف اليوم التمارين بإشراف المدرب الجديد نبيل الكوكي، في حين ترجي جرجيز انتدب المدافع صادق توج لمدة 2 مواسم إلى غاية جوان 2028. قبل تم كان انتدب فريق ترجي جرجيز كل من وسط الميدان ياسين الكاسح لمدة 2 مواسم، أيضا المدافع المحور السنغالي سامبا ديوف لمدة 2 مواسم. استأنف التمارين لفريق ترجي الرياضي الجرجيزي كان منذ يوم 7 جويلية الإجري بإشراف المدرب المنصف مشارك اللي كان أنهى مع فريق ترجي جرجيس تدريباته مع الترجي الجرجيسي في الموسم الفارت، وبالتالي تتجدد الثقة من ترجي جرجيس لمدربه ابنه المنصف مشارك. ديما مع كرة القدم، تقسيم مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر القادم. بالنسبة للمجموعة الأولى باش نلقاو فيها مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين، مستقبل جابس، سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس، نادي محيط قرقنة، هلال الشاب، هلال مساكن، بعث بوحاجلة، جمعية مجرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، نجم بن خلاد، والملعب السوسي. في في حين المجموعة الثانية نلقاو فيها شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي مستقبل القسرين، جندوبة الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمة، قوافل قفصة، جمعية أريانا، اتحاد قصور السيف، هلال رديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكيف، وأيضا معهم في المجموعة الثانية أولمبيك مدنين. مكارم المهدية من المنتظر أنه باش يعقد غدوة الأربعاء جلسته العامة الانتخابية في 6 متاع العشية في قاعة الكبرى لبلدية المهدية، في حين اتحاد صيادة من المنتظر أنه يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم السبت القادم 18 جويلية، وآخر أجل لتقديم الترشحات هو بعد غدوة الخميس 16 جويلية في 6 متاع العشية. في كرة اليد الآن الترجي الرياضي التونسي يعتزم وقدم زوز شكايات ضد الجامعة التونسية لكرة اليد إلى الاتحادين الدولي لياشاف وأيضا الأفريقي بتبيع لكرة اليد بالنسبة للكهاشبي الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وذلك بسبب منح الجامعة التونسية لترخيص للاعب الترجي اسكندر جفالي للمشاركة مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في كأس السوبر الأفريقي وأيضا في بطولة أفريقيا الأندية الفائزة بالكأس اللي مقيمين أو اللي يقيموا في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وتم منح الترخيص هذا لجفالي حسب تصريحات قيس عطير رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي، وأن المنح الترخيص هذا تم دون علم لفريق الترجي الرياضي التونسي سواء كان كتابيا أو حتى شفاهيا، وبالتالي الترجي الرياضي التونسي باش يتبع حقه فيما يخص الموضوع نتاع الملاعب هذا اللي كان تقل دون علم فريق الترجي الرياضي التونسي الى خوذ تجربه قصيره مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في كره اليد خلال مسابقتي نهائي كاس سوبر الافريقي وايضا بطوله افريقيا الانديه الفائزه بالكاس لكره اليد. في كرة اليد نادي الشرق الإماراتي كان أعلن اليوم عن انتدابه لمدة زوز للاعب النادي الإفريقي لاعب علاء مصطفى اللاعب الدولي منسق اللاعب الدولي علاء مصطفى اللي كان فسخ عقده مع النادي الإفريقي رغم أنه كان بتبيعه تسامح فيما يخص مستحقاته المالية متبقية بالمتخلدة بذمة النادي الإفريقي تقريبا حوالي 90,000 دينار اللي كان تسامح فيهم علاء مصطفى من أجل الانتقال للاحتراف في فريق كما قلنا نادي الشرق الإماراتي اللي يضم كذلك في صفوفه منسق الدولي لمنتخبنا الوطني التونسي ريان زوريات فريق الشرق الإماراتي اللي كان أعلى اليوم عن ضم اللاعب علاء مصطفى هو اللاعب السابق أيضا لي وابن سبورتينغ المكنين. في الكرة الطائرة على أثر تتويج منتخبنا التونسي كبريات الكرة الطائرة كبطل للمنطقة الأفريقية الأولى اللي مرشحة لكأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات واللي كان من خلالها الدورة الترشيحية هذه في الجزائر ضمن من خلالها منتخبنا التونسي ترشح إلى كأس أفريقيا للأمم، فأنه سفارة تونس بالجزائر من خلال القائم بأعمال السفارة سيد العبجي بن رابح كان استقبل وفد المنتخب الوطني التونسي سيدات للكرة الطائرة على أثر تواجده في الجزائر منتخبنا الوطني التونسي، وبالتالي تم تكريم خاص لوفد المنتخب الوطني التونسي من طرف سفارة تونس بالجزائر. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات محمد سيدية في الخراج التقني معاذ الحداد في التنسيق العام ومقدمة الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير تحياتي شوقي الأحمدي نقولكم تصبحوا على خير نسكن.

0: العالم وانسى الناس. حبي كبير قوي بيني وبينه مش قلبي عايشين خلاص.
1: والعين ما تيجي بعينه
0: بنسى العالم وانسى.

تحت عليا وقلبي على ريا.

طول العمر شوية عالي مطرح ما الدنيا تاخدني.

0: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: اسمع واستمتع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. نشرت وزارة الصحة دليلا توعوي يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد. الوزارة أوضحت أن واقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة وشددت على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو بعد التعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وأكدت الوزارة أن واقي الشمس لا يوفر حماية كاملة، دعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الذروة من 11 صباحا حتى 4 مساء. سجل شهر جوان الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، واحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950. وبينت معطيات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن المعدل الوطني لدرجات الحرارة فاق المعدل العادي بقرابة درجتين مئويتين ليتساوى جوان 2026 مع سنوات 2025 و 1997 و 1952 في ترتيب أكثر أشهر جوان حرارة منذ 1950. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية قرار يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات

0: وقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. القرار دعا الراغبين في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 35 لقانون المالية والمخصص لإحاطة بالمصابين بهذا المرض إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار، وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بهذا المرض أو بمرض حساسية دبوق القمح. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب خلال جلسة اليوم على مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، ومع قرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

تونس تير معكم وين ما تكونوا

مساء الخير، كل الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لهذا العدد الاول من منوعه عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير، حصه اولى في هذه الشبكه البرامجيه الصيفيه. عندما ياتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكه البرامجيه من الثامنه الى العاشره ليلا في سهره كل ثلاثاء. اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافه والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المبارك.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار النشر والتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان. يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخرجنا هذه النسخة. إذا بالنسبة إلى العنوان، العنوان هو علامة تيمية كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول رجانات من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذا العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفصح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة بالذات وللآخر.
0: نعم. طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذا هي أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأنها تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتنميه ذاتها.
0: نعم. طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح.
1: يعني كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، أساليب الإنشائية، أساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم. يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة.
0: نعم.
1: أعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: نعم، الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها فيسبوك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدهيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني الضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بيودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا لهذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارًا شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك. أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى. أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من فاز بالجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جيمس حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني زي ما نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأنه غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي، الإعلامي، ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة. المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة. هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط دون
0: قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في الثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية. قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقيقة من الروايات اللي تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرسها وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية استغرقت الليل بطوله، كنت أستغله للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو زرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحقيقة.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا. إلى اللقاء. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات ذات المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع أستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله، تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباط تأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرامة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: هاي تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفكرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتعاملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء وحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لسعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. قوة ناعمة.
0: نعم.
1: قوة ناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف ان ديما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن لهنا باش نشوفوا قوة بطريقة أخرى. قوة قائمة على الجلب. لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة التي فرضها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوى الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوالات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها.
0: صحيح.
1: فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة،
1: وإحنا توا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم. ذلك هي قوة ناعمة، معنى تدخل لبيوتنا ونشوف عاداتهم وكل وتجذبنا ونحب وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل، تجذبنا ونحب نوليو كيفهم. ذلك كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل مهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض والموارد فقط، ولا صراع على المعنى، وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خبرانتيف بش نجبر مثال الأفلام. أفلام مش نفرجوا فيها معناها مش مغير ما نحكي على دولة مي أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ماهيش نتاعك فراه الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا فيك الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا
0: لفعل
1: سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية هذا أهم. والحقيقة هو أبرامو أن القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن سؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح مهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي.
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي نقرأه في المدينة الفاضلة احنا ماذا فينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه على المطلق الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في الوقت اللي يقدر ما أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة
0: أكيد واضح شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر
0: طيب
1: عايشك لفعل
0: شكرا جزيلا يعيشك إلى اللقاء مع السلامة تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة شكرا 50 دقيقة بعد 8 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء في تمام التاسعة زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة التاسعة ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم بفقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل نعود بعد موجز التاسعة كونوا معنا

0: 99.7 99 و104.7
1: جونا صيفي على كيفكم
2: على كيف كيفكم.

0: خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 جويلية حتى 6 أوت 4 ندوات إقليمية في ولايات تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن إحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجي من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. انطلق المستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل في اعتماد تطبيق سونتي لاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أن يوم غد الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 من جويلية هو مفتتح شهر صفر، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في فرنسا تواصل فرق الأطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت غابة جنوب العاصمة، تعد أحد أشهر الغابات الفرنسية وأكثرها استقطابا للزوار، بعدما أتت النيران على أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص. وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيق بعد توقيف مشتبه بهم وسط مؤشرات على احتمال أن تكون الحرائق قد أضرمت عمدا في واحدة من أكبر حرائق شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين، وتتزامن فيه مع ثالث موجة حر تشهدها البلاد منذ بداية هذا العام. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة 11 مرة، هداف البطولة السبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و 62، الكرة الذهبية عام 1965، وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم، تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنسير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أنه الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريباً.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلق سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة، يعني هناك خطة على المدى القصير الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكس فاجن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة، يعني وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور، يعني عملية تحديث
1: تحيين، يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، لو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
3: بالطبع تصديق لقولك أخي الأسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر، يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982، يعني لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين مصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم
1: صحيح.
3: وتطوير التعليم.
1: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
3: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
1: نعم.
3: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتسو والهوتو هذوما يعني يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
1: صحيح. صحيح.
3: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا أسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
1: انقطاع الدراسة
3: يعني انقطاع هذا فهمت.
1: نعم.
3: ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد.
3: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
1: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا مستمعينا الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سيلة سعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير،
0: مرحبا،
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة. وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحفي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا واستقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل، هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية.
0: نعم،
1: شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضلي.
1: أندلسية. نعم،
0: نعم.
1: إذن يقول، تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام،
0: ولا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: نعم. طيب نبقى في الجانب القصصي، أو خاصة دلالة هذا المفهوم، الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه. نعم،
1: نعم، والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى.
1: وصنف للحمقى. نعم.
0: أخبار الحمقى.
1: لنفصل بين الشقين.
0: نعم.
1: وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعل.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة. ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي ليجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: في إذاعة المنفذ معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنفتير، اختياركم لكل الأوقات.
2: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مع تواصل موجة الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من مخاطر الشمس وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لوقي الشمس. مشروع قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية يجبر الكشف عن هوية ممارسي النشاط ويلزم تحديد عنوان البائع للتصدي لعمليات الغش. في فرنسا الحرائق تقترب من باريس وتلتهم نحو 2000 هكتار، وتحقيق في شبهة الإضرام العمد للنار. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال وقاية الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. الوزارة أوضحت أن وقاية الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، وأشارت إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة وأخرى معدنية تعكسها وتشتتها، وبيّنت أن اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة ودرجة حساسيتها، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل الحماية وأن لا يكون يقل عن 30 خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للحروق. كما شددت على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. الوزارة أكدت أن واقي الشمس رغم أهميته لا يوفر حماية كاملة، ودعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقعة والقبعات والنظارات الشمسية. هذا ويتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات يوم غد وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47.

0: 40 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و 41 درجة. سليم بن ميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بداية من اليوم تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي وبالتالي ننتظر ارتفاع في درجات الحرارة وبستتواصل حتى نهاية الأسبوع ونكون الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة. بالتالي أستدنا اللون البرتقالي اليوم في خريطة اليقظة لولايات تونس بن زرت باجة جندوبة غهوان الكاف وسيان وين تتجاوز معادلات الحرارة المعادلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة. وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة قيروان قصرين منسير سيدي بوزيد قفصة طوز وقبلي. الحرارة هذه باش تواصل حتى نهاية الأسبوع. الحرارة باش تتراوح بين عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية اللي باش تتراوح بين 36 و 41 درجة.
0: سجل شهر جوان الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وبيّنت المعطيات أن المعدل الوطني لدرجة الحرارة فاق المعدل العادي ب 1.9 درجة مئوية ليتساوى مع جوان 2000 ليتساوى جوان 2026 مع سنوات 2025 و1997 و1952. وسجلت أكبر الزيادات في درجات الحرارة بولايات الشمال والوسط في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب، كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر مستمرة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليل. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق عن المستهلك عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد العنوان. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن الجديد في هذا المشروع هو ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعمليات الغش بكل أنواعها. وأضاف بأن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة.
2: جديد أن احنا لم نهمل ولا جزئية في كل الملاحظات اللي شفناها، يعني عملية هذا من ضمانات بيع مواد صالحة، تصدي للغش و إجبار كل ممارسين النشاط هذوما أن يكون عنده هوية معناها عنده باتونت وعنده عنوان ونعرفه باش نجمه نتواصلوا معها عند الحاجة. كذلك مزيد معناها التنظيم ومراقبة معناها الوزعين لزمهم كذلك التنشيط ولزمهم يشملهم القانون ونجعله من هذا النشاط حاجة تقدم إضافة للمستهلك معناها تلعب دور ويستنفع منها كذلك بعض الشبان خاصة تون الشبان اللي هم دارسين ومعناها يبدأ عندك إمكانية باش تفتح أنت مؤسسة وتبيع وتشري معناها هذا مشروع من المشاريع اللي هي مهمة.
0: في فرنسا تواصل فرق الأطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت غابة تقع جنوب العاصمة وهي إحدى أشهر الغابات في فرنسا وأكثرها استقطابا للزوار بعدما أتت النيران على أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيق بعد توقيف مشتبه بهم وسط مؤشرات على احتمال أن تكون الحرائق قد أضرمت عمدا في واحدة من أكبر حرائق شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين وفي وقت تتزامن فيه هذه الكارثة مع ثالث موجة حر تشهدها البلاد منذ بداية العام. ومع تواصل عمليات الإخماد أعلن وزير الداخلية توقيف شخصين في إطار التحقيق، أحدهما شاب يبلغ من العمر 18 عاما ضبطت بحوزته ولاعة وكانت يداه مغطتان بالسخام وفقا لما أعلنته أو نقلته وكالة فرانس بريس. في أخبار الرياضة الوطنية أعلن النجم الساحلي اليوم تعاقده مع المدرب كريستيان باركوني لمدة موسمين للإشراف على فريق أكابر كرة القدم. وسيخلف هذا المدرب على رأس الجهاز الفني محمد علي نفخة الذي انتقل إلى تدريب أمل حمام سوسة. وكان باركوني يطلع بخطة مدرب فني مساعد للشبان في نادي الترجي الرياضي قبل أن يتولى تدريب فريق أكابر كرة القدم في أواخر الموسم الفارط بعد القطيعة مع المدرب الفرنسي باتريس بومال. وفي أخبار الرياضة نواصل، حيث قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم التقليص من العقوبة المسلطة على لاعب النادي الإفريقي فراس شوات من 3 مباريات إلى مباراة واحدة، والحط من العقوبة المسلطة على مدافع الترجي الرياضي محمد أمين توغاي من 12 شهرا إلى 4 أشهر. وطبعا لهذا القرار سيكون بإمكان مهاجم النادي الإفريقي تعزيز صفوف فريقه مع الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد بعد استيفاء العقوبة بغيابه عن لقاء الجولة الأخيرة في الموسم الماضي ضد الأولمبي الباجي. من جهته سيكون مدافع الترجي الرياضي توغاي مؤهلا للعب انطلاقا من 11 سبتمبر. هذا وتنطلق البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 يومي 22 و23 من شهر أوت القادم. هكذا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام الخميس من 10:30 وتبع الموجة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
5: مرحبا بكم. المنتخب الإنجليزي عمل تحذيراته في كولومبيا قبل تحول مونديال المكسيك 1970، لكن تربصوا في العاصمة بوغوتا شهدت حادثة إيقاف نجمه بوبي مور اللي تم اتهامه بسرقة براسلي وما سافرش مع المجموعة المونديال. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ويلسون اتدخل وتم إخلاء سبيل النجم الإنجليزي بسبب ضعف الأدلة متاع عملية السرقة وتضارب أقوال الشهود. مشاكل الانجليز ما توقفتش في نفس المونديال بسبب معاناتهم من الاكل المكسيكي، وطلبوا من سلطات بلادهم باش ترسل لهم اغذيه مجمده، لكن السلطات المكسيكيه منعت عمليه التوريد. وكرد فعل على حملات الصحف الانجليزيه على لجنه التنظيم تم نشر صوره لاعب انجليزي في حاله سكر واضح. الصوره تنشرت في الصفحه الاولى في احدى الصحف المكسيكيه الرياضيه تحت عنوان ملاعبيه انجلترا يحترفون السرقه وشرب الخمر.
4: دقيقه مونديال، دقيقه مونديال.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. أكيد تعودتوا بهاتي السهرة بعد ما قدمنا الحصة الأولى على موجة إذاعة المنسير الأسبوع الفارط، وكان موضوعها السفر. وكما قلت في كل حصة نقترح موضوع للحصة، و نحاولوا نستقبل مكالمات السادة المستمعين عندهم مش بعض الذكريات مع موضوع الحصة، وكذلك أهم الأغاني والأغنية اللي تفكرهم بموضوع الحصة. يعني فكرة يعني مختلفة نوعا ما على حصة حنين، لكن نمشيوا في نفس السياق دائما مع الذكريات والأنغام ومشاركات السادة المستمعين على الرقم 73 460 800. تحيات فريق البث المباشر المصاحب في هذه السهرة، دائما معنا محمد سيدية تحياتنا ليه، وكذلك معاذ الحداد في التنسيق. موضوع جديد، موضوعنا الليلة هو الظلم. الظلم وما أدراك ما الظلم؟ هو بطبيعة تعريف الظلم هو وضع الشيء في غير محله باتفاق يعني أهل اللغة، ويأتي بعكس العدل، العدل وعكسه الظلم. والظلم حرمه الله تعالى وحرمه على الناس، فقال الله فيما رواه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظالموا يعني لا تظلمني ولا نظلمك، هذا المعنى، مش فلا تظلموا فقط، صحيح فلا تظلموا زاد ما تظلموش، يعني لا تظالموا لا تظلمني ولا نظلمك. الظلم الحقيقة العديد من الأغاني اللي تحدثت على هذا الموضوع، والحقيقة تنجم تكون ظلم أغلب الأغاني فيها تركيز على الظلم الحبيب لحبيبه بالتنكر ليه أو بالهجر أو بالجفاء وعدم الوفاء. الحقيقة نجم زادة نعملوا إسقاط للمواضيع ذي، مواضيع الأغاني، ونحكيه على الظلم بشكل عام. يعني الإنسان تعرض الظلم في حياته بطبيعة، وأغلبنا تعرضنا للظلم، كيفاش كانت ردة الفعل، كيفاش الإنسان استقبل الظلم ذاك. فماش أغنية معينة كي تسمعها تذكرك بشكون ظلمك، كذلك تذكرك بحادثة معينة. أغاني عديدة لما حالة برمجناهم في سهرة الليلة وموضوعهم الظلم، عافانا وعافاكم الله. إن شاء الله بعد شوية على الرقم كما قلت 73 460 800، مشاركة مع السادة المستمعين حول هذا الموضوع وأغنية من الأغاني اللي بقات في ذاكرتهم. احنا باش ننطلق مع أغنية ودائما فيها معنى الظلم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ظلموه. ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية في سهرة الليلة سمر مع النغم.

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة كما قلت موضوع حين الظلم. نجم الإنسان راه ظلم مش بضرورة يكون تظلم, يعني نجم يكون نادم على يعني نقول موقف معين ظلم فيه الآخرين, ينجم يكون صديقه, ينجم يكون ظلم يعني الحبيب, ظلم يعني أحد أقاربه. بطبيعة أكيد بكلنا تظلمنا ولا تعرضنا للظلم, وممكن حتى ظلمنا زادة ورب يغفر ويسامح كما يقولوا. هذا موضوع الحصة الليلة, وأكيد فما بعديد من الأغاني كما الغنية اللي نسمع فيها منذ حين كنا عبد الحليم حافظ ظلموه, ذكرنا بحدث معين عشناه في فترة من الفترات. احنا باش نسخب له مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بطبيعة باش ننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى بعد حين باش نتحدثوا. هو سمر معنا غم حديث في نفس الوقت, و كما قلت في نفس الوقت نتحدثوا على الذكريات مع نغم من الأنغام اللي ذكرنا بموضوع الحصة. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو, السلام عليكم, مرحبا بك.
1: السلام, مرحبا بك خويا شكري.
0: سي فوزي من القيروان, مرحبا خويا فوزي, شنو أحوالك؟
1: الحمد لله, شنو أحوال خويا, لاباس عليك, مبروك عليك النجاح.
0: يعيشك ربي فضلك, بارك الله فيك, يعيشك خويا فوزي, ان شاء الله ما ترى قدامكم وكل ربي ينجح الجميع. هاي سيدي فوزي, الظلم وما ادراك ما الظلم.
1: الظلم ظلمات يوم القيامه
0: يعني. ايه الظلم ظلمات.
1: نعم.
0: وربي حرم الظلم على نفسه.
1: على نفسه. اي نعم. اي نعم. الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم مش باهي.
0: مش باهي. متفاهمين فيه.
1: اي نعم.
0: انت في حياتك خويا فوزي تظلمتش ولا ظلمتش؟ ينجم كل انسان سبحان الله موش منزل انسان
1: كمال ولديه, مش كمال ولديه.
0: اي بالضبط.
1: ربي يغفر ويسامح. ممكن ظلمت, ممكن
0: تظلمت.
1: اي نعم تظلمت.
0: تظلمت. تظلمت في مناسبه معينه, يعني ينجم كل انسان تظلم عديد المرات, لكن فماش يعني مرة اللي ما تنسهاش وقاعدة يعني نقول مؤثرة فيك القصة؟
1: والله مؤثرة فيا كنت والله العظيم شيء يضحك, والله العظيم شنو شيء يضحك ماني كنت حويت أنا.
0: أي ربي يكون في العون.
1: قبل ذي حسرة كي كان الحوت مرفق.
0: أيوة.
1: أخذت معناها سلعتي ومن ولكي توصيات قاعدوا عند معناها الهبات هذيك ما ننسيش. قال لي انت خذيت, قلت خذيت سلعتي المحطوطين, جبت ثلاثة أعطاهم الواحد اخر خاطر زادوا الفلوس.
0: يعني يعني يعني رجع في البيعة كما يقولوا.
1: اي نعم رجع في البيعة. هذيك ربي كي توصيتي وريج اللي دليت قد يقروي بربي يختاني من الموضوع هذا. روحت على الروح
0: حسيت
1: نتفكرها وكها ورديني نتفكرها لي.
0: ايه ولا محالة ظلمة مش شكلي ظلم خطير ياسر, ما أنا ايه الحقيقة خيانة تسمى
1: قطع انقسم. هذي قطع انقسم
0: قطع انقسم. ايه محالة
1: نمشي من القروين من مثلا البلاصة الفلانية.
0: وانت تفهمت على البيعة وتفهمت على القسم بتاعك كما يقولوا, وفي الأخير يعني صارت يعني مراوغتك.
1: هي جيتني برزات كل كما يقولوا مثلا هومش يعطيك حاجة ومثلا من
0: ورجعت المياه لمجاريها بعد مع السيدة ذي ولا
1: بعد سيدي أنا جيت وجاني وأنا قاعدة كيكة في القهوة قريب للبرد نفرد الراجل من تيالي يطبس علي
0: واعتذر.
1: ايه اعتذرت بالله سامحني, كنت مسامح الدنيا واخر ما روحت راني مشني قد بعضي. قد يسوت
0: ايوه والحمد لله كي طلب السماح واعتذر.
1: مو رجع له شيء بعقل, رجع له شيء بعقل.
0: يعني هذا الموقف ممكن اللي تتفكروا يعني اخويا فوزي الحمد لله ظهر فيك ما ظلمتش وما تظلمتش ياسر.
1: والله والله كمال ولديها. والله والله والله ما عنديش نفوذ, مش نظلم. شنو الشيء اللي مش نظلم؟
0: لا ساعات ساعات ساعات ساعات الانسان يظلم اقاربه, يظلم عائلته, يظلم احد افراد عائلته. سبحان الله من غير ما يشعر.
1: تزيد فوق المية معاهم يا ربي لك الحمد الكل حتى على المباشر ويا ربي لك الحمد. ما فماشي ممكن لو يكونوا صحيح يرحم والديه ويعطيه الصحة لبيه. نمشي لعمتي ونمشي لسكوني ونمشي منه ناخذ بالخاطر لبيه. والغناية مثلا ماشي غناية متاع دخلنا حديث الحديث متاع الدويب
0: الظلمي ذاك اللي اي مبرمجينها مبرمجينها في سهرة الليل، ولانه عبلوا بالظلم ذاك اللي صحيح يعني
1: حشيك وقت اللي كسرت له العود حشيك
0: اي في الفيلم اي صحيح ليلى مراد ظهر لي معها
1: يا ما بكيت بين احزاني ونويت الحاني
0: صحيح اي جات في فيلم هي ظلمته يعني وشكت فيه هو قد سابر وكسرت له العود وغنى الغناء ذيك الظلمي ذاك اللي عبد الوهاب
1: باهي لو حتى قتلوش بشادي وهي صغيره في فات الحمام وهي صغيره قتلوش بك وحدك غنت طول عمري عايش لي وحدي
0: اي باهي مبرمجوها بعد شويه وان شاء الله نسمعوها مع بعضنا خويا فوزي مشكور جدا على الاتصال
1: وسلم على المستمعين الكل ويرحم والديكم الكل ويرحم الوالد
0: بارك الله فيك تعيش وترحم يوصل يا سيدي مشكور جدا وليلتك سعيدة خويا فوزي إلى اللقاء مكالمة الهاتفية الموالية الأخت الصوت بربي الصوت ماذا بيسكر الراديو ولا ويلزم تسمعنا من الهاتف الأخت جميلة من القلعة مرحبا بك جميلة
2: وبيك عايش
0: عسلام مرحبا بك ماذا بينا سكرت الراديو شكري الحمد لله سكرت يا جميلة
2: سكرت الراديو
0: مرحبا بك شنحوالك أختي جميلة
2: لاباس الحمد لله
0: ويش الحمد لله بخير يعيشك عايش اختي جميله موضوعنا الظلم عفانا وعفاكم الله لا محاله لانه الظلم صعيب
2: اي الحلقه اللي فاتت ما سمعتهاش اما
0: طوعت الحلقه اللي فاتت تحدثنا على السفر الحلقه اللي فاتت يعني السفر والبعد والابتعاد وكيفاش لك الشوق للناس اللي تسفر والاقارب كيفاش يخلي اثر
2: الشوق للناس اللي تحبهم والناس اللي بالضبط.
0: تحبهم الليله نحكيوا على الظلم وربي يحفظنا جميعا من الظلم انت تعرضت للظلم في حياتك يا جميله
2: ما تعرفتش الظلم من عند عباد معينين أما تعرفت ظلم من غير قصد
0: يعني شو معناتها
2: يعني التو نحس بيه معناها نحس بالظلم في داخليتي معناها ظلم روحي ظلم يعني كل العبد من غير قصد
0: لا معناها أنت ظلم روحك يعني أنت ظلمت روحك ولا ظلموك ناس ومن غير قصد
2: ظلموني من غير قصد
0: شو معناتها ظلموك مغير زيدوا نوضحوا أكثر يا جميلة معناها من العائلة
2: في وقت من الأوقات
0: أي.
2: معناها دارنا كل
0: داركم.
2: عائلة عادية لا بأس الحمد لله
0: أي.
2: أي. يعني كلهم أقراء
0: فهمتك
2: كلهم أقراء لا أكبر مني ولا أصغر مني
0: أي. معناها الكل فتيات ولا أولاد وبنات
2: والله يا أولاد وبنات الطفل بروفة والطفل بروفة وقراء
0: وانتي
2: واني من غير قصد معناها ما قريتش
0: انت ما قريتش علاش ما قريتش داركم ما شجعوكش ولا كيف بالرغم من اخواتك قلت اكبر مني واصغر مني قراو
2: دارنا في عقليه الطفله معناها ما عندهاش اهميه القرايه في
0: سمحني يا جميله توقفتي طفله ما عندهاش اهميه لكن منذ حين قلت لي حتى اخواتي بنات قراو زاد
2: اي اخواتي اختي اصغر اختي صغيره بكل بروف معناها قرات واختي الاصغر معناها
0: قرات اكبر منك زاد قرات
2: ولا اكبر مني اخواتي ولا هذا قرا
0: جيت انت في البنات الاولى يعني
2: جيت اني معناها في البنات كل ما عطاوهاش اهميه القرايه
0: واخواتك الاصغر منك قراو البنات
2: اي اخواتي الاصغر مني قلت لك تو معناها الا ما كملتش قرايتها ولا تخرجت استاذه كملت قرايتها
0: اي انت تو تحمل مسؤوليه لشكون يا جميله
2: ما نتحملها لحتى حد نتحملها للظروف وللدنيا
0: حسيت ظروف ظروف ظلمتك سامحني
2: ولوين يا سي شكري والحمد لله ما ينقصني حتى شيء معناها ما نتعطلش في حتى شيء معناها كان نمشي لأي بلاصة معناها
0: اش تعمل تو في الدنيا انت يا جميلة
2: نخدم في مؤسسة
0: يعني الحمد لله على كل حال انت تو
2: مستوى الحمد لله لاباس هو قلت لك معناها حتى في الخدمة معناها خذيتها ريتار معناها ما خدمتهاش الطفلة اللي ما تخدمش في دارهم معناها
0: حسيت يعني كنك في داركم كنك من دون اخواتك يعني حسيتك بكل اثرت فيك شويه الحكايه كيفاش اخواتي كل قراو ومشاو المدارس ومشاو المعاهد والكليات
2: شكرا يعني الانسان كيف يحب حاجه وما ينجمش يطولها من يحس بروحه هكا ظلم في روحه
0: اي انت معنا يعني ما سعيتش ما قلتش وقتها لوالديك علاش ما دخلتونيش نقرا
2: علاش عمر 6 سنين و7 سنين اش مش تقول لوالديه عمر 8 سنين نمشي مع اخواتي للمدرسه هما يدخلوا القسم وانا نرجع نروح
0: توصلهم يعني
2: نوصلهم وندخل معاهم لين معناها المعلمه تعرف تقول يا برهام وصلهم مثلا كل وحده في قسمها
0: فهمتك يعني
2: نعم نعمل في كل راسه باش نحسن خطي، معناها الحمد لله ونعم بالله، معناها نجم نكتب خطي ونكتب اسمي ونقراه ونفرز بالخطوط نتاع اخواتي انا وخط فلان.
0: يعني قريت شويه يعني ولا ما قريتش بكل وحدك تكوين خاص؟
2: لا لا ما قريتش
0: وحدك، رسامية وحدك وحدك تبعت اخواتك وقعدت
2: حتى في خدمتي توكيله مثلا كي نخدم معناها نقرا الطايات مثلا كل طاي ونعطي طاي وكل من ما حسستش روحي لاني ما قريت، معناها اصحابي زملائي في الخدمه ما يعرفونيش لاني ما قريت.
0: فهمتك، تجوزت شويه يعني غلبت روحك انت. تصور معناها انت كان قريت راك عندك شان كبير لانك يعني مخك مفتوح شويه وعندك يعني
2: سي شكري. فما مره نحكي مع عادل شهاد، معناها نطلع في ورقه
0: اي
2: نحكي معاه في حاجات قانونيه، واني من افضل الله واذاعه مستير معناها نسمعها ليل ونهار يعني كل برنامج عندي الذاكره، عندي قوه الله عندي قوه الذاكره. لكن كي نحكي ما قال لي انت مش بلاصتك نعمل خلاص.
0: الحمد لله على حالها.
2: قال لي سي محمد علي خليف الله يذكر بالخير، قال لي بلاصتك في جنبي هنا كي معناها القوانين معناها
0: الحمد لله.
2: يعني هكا نحكي معاه معناها عباره تقولش معناها
0: يعني يعني يعني تبارك الله يعني مخك يقبل ومتفتحة وعندك يعني
2: نقول امكانيات كوماسي شكري معناها الانسان
0: عدت لك شويه
2: ديما لعبت تنقصوا حاجه وكان ما اني ما افضل معنى ديما
0: حس بروك. لكن انت ولا ما عادش يرجع الوقت للوراء الحمد لله.
2: لا لا لا الحمد لله
0: ربي. اما كي نقطه صغيره قعدتك هكا في في في
2: بالطبع في حياتك. بالطبع نحس فهمتك. اخي ها قلت لك الانسان يحس معناها ظلم روحه
0: ظلمت روحك يعني لكن انت صغيره كما قلت انت ما ظلمتش روحك نقولوا باعتبار تقولوا ظلموك زاد ممكن هذيك العادات ظلمتك العادات يا جميله
2: نعم
0: ظلمتك العادات والتقاليد وقتها
2: بالضبط. احنا عندنا في العائله وحده قراها وحده ما قراهاش، سالنا علاش فلانه قرات وفلانه ما قراتش، وحده باش تقرا له الجواب وورقه الموظفه وحده باش تهز له ولده للمدرسه، معناها وهذيك ما عندهاش اهميه لاش مش تعمل له تبكي باش يقراها.
0: الوالد مازال حي ولا توفى؟
2: توفى
0: الله يرحمه ينعم ولا محاله. وذاك حد معناش اجتهاده ممكن حب يحافظ عليك فتاة يقول لك تقعد دك تراعي ترعانا احنا وتبدا في الدار تبدا هي الكل في الكل ولا هي باخواتها لربما اعطى فيك الكبيره في اخواتك والوالد يعني حملك مسؤوليه وانت صغيره.
2: الكبيره في البنات صحيح، اما الصغيره في الاولاد. الاولاد ما شاء الله والله يحفظهم معناها كل حد شيء ياكل ما يكتب
0: واضح. ميزم أما على كل حال ميزمكش تخمم أنك مظلومة الحمد لله.
2: مانيش مظلومة أما نحس بالدنيا قاسية شوية
0: الحمد لله الحمد لله. وهذا في الأخير اسمع ما تاكل كلك تبلك في الأخير قدر لك حاجة عند المولى سبحانه وتعالى ونعم بالله
2: ونعم بالله. كل حد ياكل ما يكتب له، كل حد في الدنيا هذه عنده قسمة وعنده
0: فماش غنية فماش غنية كما هي هاو كنتي سبقتني غنية هكا معرش معينة في موضوع الظلم هكا تتفكرها؟
2: نحب علي ظلموني حبيبي
0: ظلموني مبرمجينها ان شاء الله علي اما بعد ان شاء الله مبرمجينها باش نسمعوها بعد علي. لكن خلنا نسمعوا قبل عبد الوهاب محمد عبد الوهاب يا ظالم لك يوم لانه طلبها مضحين خونا فوزي وان شاء الله بعدها بعد شويه نسمعوا مع بعضنا ظلموني حبيبي وكل اغانينا الظلم وربي بعد علينا الظلم ان شاء الله اختي جميله وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يوفقك في حياتك
2: باذن الله يخليك وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله ديما اصواتكم لامعه في اذاعه مسير. راني نتابع فيك نهار الجمعه ونتابع فيك نرقد على اذاعه مسير.
0: يعيشك بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك وإحنا سعداء بالمشاركة متاعك يا جميلة.
2: عايشك الله
0: وربي
2: يحبيك.
0: وربي فضلك إن شاء الله وإن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: عايشك
0: ليلتك سعيدة للقاء إحنا شكرا جميلة. صحيح فما شكون يقول لك يعني ما نعرفش تظلمت من العائلة، فما شكون يقول لك تظلمت من يعني من الأحباب، فما شكون يقول ظلمتني الدنيا ولو انه قضاء وقدر. فما حاجات كي انسان مش بيدو من جوش يعني مش مخير فيهم حاجات مسير يعني حاجات ما عملهمش هو حاجات يعني مش بيدو ساعات تتفرض عليه ما نجموش نقول وذاك هو في الأخير ربي قدر. ساعات يقول لك الإنسان يقول شبيني كنانة من دون الناس صير لك الحاجة الفلانية ولا نعيش ظروف يعني صعبة عادي جدا عادي جدا. الإنسان يلزمه يصبر في الحياة متاعه ويقبل صحيح يسعى أما لا شك فيه الإنسان ما يخليش من جهده يسعى ومهم جدا السعي والتوكل على الله مش زاد يقعد في الدار ويقول هذاك اش كتب لي. لا لا، الانسان في حياته يلزمه يتوكل ولا يتواكل. يتوكل يعني يعمل على ربي وياخذ بالاسباب. في الاخير كان كتبت له حاجه وصلت، كان ما كتبتلوش هذاك هو يلزم يرضى بالقضاء والقدر. على كل حال خلينا نسمع الاغنيه اللي طلبتها جميله، ظلموني حبيبي لعلي، لان حاضره وان شاء الله بعد شويه كنلقينا اغنيه محمد عبد الوهاب باذن الله يا ظالم ليك يوم. على كل حال ديما موضوعنا الظلم، وننتظر كذلك مكالمات الساده المستمعين دائما على الرقم 73 460 800 عفوا للمشاركه معنا في برنامج سمر مع النغم.

0: الصيف موسم السمر والسهر.
1: الصيف
0: الصيف
1: موسم السمر والسهر.
0: وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
1: معنا
0: ومعنا في السهرات في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
0: 95.7.
3: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الظلم وما أدراك ما الظلم. يعني إن شاء الله كما ديما نعاود نقول الله لي عرضنا للظلم إن شاء الله لنظلم ولنظلمه بإذن الله. بطبيعة باش نواصلوا مع السادة المسمعين ومع الأغاني اللي تغنت بالظلم. أختنا السيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
4: أهلا سهلا، تحية طيبة، مرحبا بيك سي شكري، تحية ليك، تحية محمد سيدية، تحية المعاد وكل المستمعين.
3: يعيشك بارك الله فيك يا سيد.
4: يعيشك. أنت قلت الله لا يعرضنا للظلم. فمش ظلمت تظلمش
3: فمش إنسان ما تظلمش
4: ظلم من ظلم. فمش كنت تظلم شوية فما تكون يتعرض برشا للظلم وثم مراحل الظلم.
3: يعني
4: فمش كون يظلم في الدنيا بالحق.
3: قلت لي تظلم فما شكون
4: الدنيا
3: ظلم الدنيا كما قالت جميلة منذ حين. هو تظلم الدنيا لعل فيه خير او ربي حتى كيقدر حاجة يا سيدة.
4: تظلم الدنيا فما شكون يظلموه الناس.
3: هو اسمع، تظلم الدنيا بالنسبة للظلم ربي ما يظلمش وما ربك بظلام العبيد. لكن مثلا سمحني خلنا نقول لك حويجة يا سيدة. حتى الإنسان اللي يبتلى ساعات بمرض احنا نشوفه ما نعرفش من الزاوية متاعنا، واحنا كبشر ديما قاصرين وما نجموش نفكروا يعني على مدى بعيد وما نعرفوش القادم شي يحملنا. ساعات الإنسان يفقد حاجة ولا مرض ولا ابتلاء من الابتلاءات، لعله ربي يعني هذاك هو سبب يعني باش يجي خير كبير وباش يعوض له نهار آخر. يعني لحكمة إني أعلم والله احنا هذه حاجات من نجموش ندركوها هذه يعني. أما تبقينا تقولي ظلموه العباد ولا ظلم المجتمع حاجة أخرى.
4: والله الدنيا مش معناها تظلم مرض ولا ابتلاء ولا
3: فهمتك.
4: أنا فما تظلم الدنيا ومدرش حاجات أخرين أرى.
3: أنت بالذات يا سيدة.
4: أنا والله أنا في برشة ظلمت الدنيا. ظلمني المجتمع على الأخر. ظلمت أنا نفسي.
3: ظلمت الكل. والعياذ بالله، يعني ظلمك المجتمع وظلمتك الدنيا وظلمت روحك.
4: أنا هو
3: أصعب ظلم وأصعب موقف ما تنساش. إذا كان أمور خاصة ما تحبش تحكي مش لازم رأو مش نحكيه. يعني أنا هو الموقف اللي تعبك شوية في حياتك يعني.
4: ظلم المجتمع ظلم الناس. والله بوين ما نتمنيش حاجة خايبة من الناس، ولكن سبحان الله في شكري أنا من الرجاء معناه الرجاء كيف يظلمني إنسان تقاني نبكي بالوقت، نبكي
3: ترجع على روحك. يعني
4: ربي رجع لي بالوقت
3: سبحان الله.
4: والله يا في شكري
3: فهمتك.
4: يظلمني إنسان ربي رجع لي
3: بطبيعة. الظلم محرم ودعوة المظلوم، خاصة إذا كان واحد يوكل نفسه للمولى سبحانه وتعالى ويوكل.
4: أكيد. والله فما برشا أغاني.
3: أنت حبيت تتجاوز حكاية الظلم والحديث على الظلم، حبيت يعني ما تتوسعش ياسر. فهمتك سيدة لما حالة. أما حبيت تركز على الأغاني.
4: والله أقول لك برشا ظلم كل ظلم.
3: ظلمت الشخص من الأشخاص
4: برشا
3: يا سيدة.
4: نعم
3: ظلمت الشخص من الأشخاص في حياتك تتفكرش روحك ظلمت وندمت.
4: والله إذا أقول لك هو فما ربي سبحانه مش بش نحلف بكل
3: لا فما لا
4: ربي. أنا يمكن غلطت مع شخص
3: غلط
4: وكله سمحني، أما ظلمت لا
3: تدارك يعني
4: اي ظلمت ليه على خاطر ضميري مثلا انا كي نغلط حتى كي نغلط والله يا سي شكري لا نرقد ليه حتى ليه مثلا ينتغد الصباح اذا كان في الليل ما نجمش كان نجمت ليه نقول له سامحني
3: والله مش يم الكبار هذه راهو سجاعة هذيك
4: راهو سنين اللي نتغد ونقول له سامحني
3: باه ياسر انه انساني
4: خاطر ضميري خاطر الانسان يحاسب نفسه مراجعة النفس
3: والحلال وبين والحرام وبين الإنسان يعرف روحه إذا كان ظلم راه يحس أنه ظلم الغير يعرف روحه غلط
4: خطر عليش أنا كيما نحس نفسي أنا ما نحبش كون يظلمني ما نجحش نظلم شخص
3: يليت الناس كل تفكر كيما كيكا
4: إذا كان أنا ما نحبش كون يظلمني ونتأثر ونتأثر برشا ونحس سنسيبل على الأخر
3: نعرف
4: دونك أنا كماش فش نذب أننا نظلم شخص
3: فهمتك يا سيدة وأنا ما شكوش في الأمر ذا يعني أختي سيدة حتى نعرفوك عن قرب ونعرفوك عن كثب ونعرفوك عن قرب ونعرفو أخلاقك يا سيدة ونعرفو طيبتك وهيك علاش يقولوا سيدة ما تظلمش مستحيل ما حتى إذا كان تغلط غلطة هيك وتحس بروك غلط
4: نغلط
3: وكل إنسان يغلط
4: نعتذر
3: فهمتك
4: عندي ثقافة الاعتذار برشا نعتذر مش ضعف
3: لا مش ضعف بالعكس
4: نقول سامحني
3: مش سهل انه يعتذر الانسان راه قوة
4: لا, لا لا لا لا نقول سامحني ومننا نبقى نألم الانسان ذيك يقول لي صحيح وسامحتك ويضحك ونضحك مع بعض
3: الحمد لله
4: انا جمش
3: الحمد لله قلبك صافي سريرتك نظيفة وقلبك صافي وسريرتك نقية
4: والله الحمد لله
3: خلنا نمشي الحمد لله يا ربي وخلنا نمشيو للاغاني انا هي الغناية
4: الاغاني انا برشا يعجبوني بون هذه اللي كنت غنى تعجبني غناية برشا مظلومة يا ناس
3: مظلومة يا ناس سعاد محمد مبرمجينا في ساعه الليل
4: ترك الاغنيه ذيك قديش نبكي قديش تبكيني قديش
3: الله لا يبكيك ان شاء الله
4: والله والله والله بالحق نحبها برشا
3: الله لا يبكيك
4: ميت ام كرثوم يا ظالمني
3: برمجناها زاد ان شاء الله في اخر الحصه نسمعوها اما اما اما بعد عونا عزوز اغاني اللي طلبتهم موجودين ان شاء الله انت يا سيده بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله بعد الحداش كان حياتنا القدرة بإذن الله باش نسمعوا مقطع أو مظلومة ناس الغناية بتاع سعاد محمد إن شاء الله بإذن الله اللي طلبتها لكن نحن مو خونا فوزي ولد بلادك من القيروان وصديقنا فوزي طلب منذ حين الظلم ده كان ليه لعبد الوهاب وقال هكيك هو يحب عبد الوهاب وقال الغناية ذي هي اللي ما نعرفش كي نسمعها نتأثر وذي الغناية اللي كل غناية ارتبطت بالغناية ارتبطت له بموضوع الظلم بالضبط احنا الغناية اللي ارتبطت بالموضوع شنبرمجوها بعد شوية وانتي ان شاء الله بإذن الله بعد الأخبار تقعد تسهر معنا يا سيدة ونسمعوا مع بعضنا سعاد محمد
4: أكيد معك ان شاء الله
3: ربي يفضلك يا سيدة ويعطيك صحة
4: يا ليك وربي ان شاء الله ربي يوفقك وفي كل مجالات حياتك
3: يعيشك أجمعين ان شاء الله
4: ويعطيكم الصحة لكل الليكيب معناها الكل وان شاء الله ما تتعرضوش للظلم
3: بإذن الله ان شاء الله لا ظالم ولا مظلوم قال الرجل يعيشك يا سيدة ربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله ومشكورة جدا على المشاركة ودمتي مستمعة وفية وصديقة لإذاعة المنسية شكرا أختي السيدة إلى اللقاء بطبيعة باش نسمعوا النغم اللي برمجناه مضوحين مع أخويا فوزي الظلمي دا كليل محمد عبد الوهاب ونواصلوا صارتنا في سمر مع النغم إن شاء الله بعد الأخبار بإذن الله ودائما موضوعنا الظلم عفنا وعفاكم الله

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. اندلع مساء اليوم حريق بغابة وادي التوت بمعتمدية فريانة، ألحق خسائر بغابتي الصنوبر والشعراء الكثيفة في المنطقة، وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المساكن المحاذية والموجودة وسط الغابة، وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشيلي، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعاضدة جهود الإطفاء، كما تم إجلاء عدد من العائلات إثر تضرر منازلهم، في حين جرى تركيز آلات لعزل النيران وحماية السكان. وتشير شهادات المتسكنين إلى أن الوضع يتجه نحو السيطرة على هذا الحريق. دعا وزير التربية خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، دعا إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعي لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية، مثمنا الجهود التي بذلتها مختلف الهياكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. اتفقت وزارة السياحة واتصالات تونس على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية حتى 6 من أوت 4 ندوات إقليمية في كل من ولاية تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. إلى اللقاء.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: سمر.

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد. بالنسبة لهذه السهرة، سهرة الثلاثاء 14 جويلية 2026، موضوع الحصة الظلم وما أدراك ما الظلم. حبيت نحيي العديد من الإخوة والأحبة السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا وتفاعلوا معنا في هذا الموعد الإذاعي. تحياتنا للجميع، شكرا لكم دائما على الوفاء لكل البرامج والسهرات وخاصة سهرات الثلاثاء. شكرا للجميع. تحية لصديقنا المودي السكلي من خنيس، صحيح التحق ببعض التأخير لكن هو المودي مولع جدا، تعرفوه بعبد الحليم. وأنا الحقيقة عديت غنيت عبد الحليم ظلموه، وللأسف المودي ما سمحاش. إن شاء الله في حصة أخرى يكون عبد الحليم رفقنا إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لك وربي فضلك خويا المولدي، ويعطيك الصحة دائما على الكلمات الجميلة والشكر. كذلك الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا أختي مونيا على الاستماع والمتابعة والوفاء لإذاعة المنستير. والتحية كذلك لراضية الهداجي، مساء الخير، شكرا لك أختي راضية دائما على المتابعة. دليلة من جمال، أختنا فتحية سفينة، سيدة منيرة الحساني العويتي، وأخونا حاتم بن حمود، اللي نقول له كل عام وانت حي بخير بمناسبة عيد ميلاده خويا حاتم، وإن شاء الله دائما ممتع بالصحة والعافية. دليلة، مساء الخير، مساء الورد وسهرة شيقة للجميع. يخلف الظلم جروحا عميقة لدى المظلوم، كما يؤدي الظلم إلى تدمير الاستقرار النفسي، مما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق عفانا وعفاكم الله المستمر لدى الإنسان. واتقي دعوة المظلوم فإنها بينها وبين الله حجاب، فإنها هي مش بينها وبين الله، نقولوا ليس بينها وبين الله حجاب. اختار أغنية محمد عبد الوهاب الظلمي داك اللي، ظلمي داك اللي، عديناها منذ حين يا دليلة، وإن شاء الله كنت سمعتها. فتحية سفينة، مساء الورد والفل بالتوفيق، تحياتي الكامل لفريق العامل وكل المستمعين، أتمنى لكم سهرة رائقة الجميع. أختي راضي للداجي، مساء التسامح، تحياتي لكم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم من أعظم الذنوب، قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلا فلا تظالموا، مش فلا تظلموا فقط، لأنه تظالموا يعني لهذا يظلم ولهذا يظلم، هكا معنى العبارة هذه. واللي أدهى وأمر ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي، أقترح أغنية فريد نجوم الليل اللي يقول فيها: ليه الظلم ليه يا ربي ليه. وفعلا كينك حاضر يا راضي، برمجناها الغناية وإن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية، ونسمع كل الأغاني المبرمجة في سهرة الليلة. سالم بن قاسم الحاج، أجمل ما في منوعة حنين الغناء هي تلك اللحظات الساحرة حين يتوقف الكلام وتبدأ الروح في الغناء. ولو أنه أخوي سالم منوعة حنين هي مشابهة لمحالة سهرة الحنين، لكن هي سهرة سمر مع النغم، يعني تقريبا حتى طريقة الطرح مختلفة نوعا ما على الحنين. إن شاء الله نرجع في البرمجة الشتوية بإذن الله، كان حياتنا القدرة لحنين. على كل حال يقول: تبدأ الروح في الغناء بصوت شكري الهادئ يهدينا كلمات، تسبق الأغنية كأنها مفتاح لذكرى غائرة، فيختار بعناية أبيات من زمن الذهب، ثم يأتي صوت الراحة البخاري بن صالح العذب الله يرحمه، نعم موسى البخاري، فيغمر الأجواء كنسيم عليل ويعيد للأغاني رونقها الأول، ويحيي فينا شغفا قديما كأنه يعيد تشكيل وتشكيل وجعك القديم بلحن جديد، فتنسى همومك وتغرق في بحر من الحنين، الحنين الصافي، حيث لكل أغنية قصة ولكل مقطع عمر كامل، ولصوت البخاري تسحر لينسى. الله يرحمه البخاري. تحياتنا ليك خويا سالم بن القاسم الحاج، منيرة حساني العويتي، حسلامة سي شكري كله في، يا رب اجعلنا من المظلومين لا من الظالمين. الظلم يقهر ويدمر، وكما يقولوا يا ما في السجن من مظلومين. حب أغنية عبد الحليم حافظ ظلموه، إن شاء الله ما نكونش غلطة، فعلا ظلموه، عديناه في بداية الحصة يا منيرة، يعطيك صحة، إن شاء الله نكون من المتسامحين. تقول: حتى ولو ظلموني المسامح كريم، نادي كل الأغاني لكل المظلومين وتصبحون على محبة وتسامح. تصبح على خير يا منيرة، إن شاء الله تبقى في الاستماع. دليلة سي شكري، والله يظلمون اليوم وهذه الليلة بقصان الضوء، الآن الضوء مقطوع بجمال، ونستمع إليكم بالهاتف، ربي يدينا إن شاء الله، ربي جريع سلاح، الله يقدر خير في البلاد. الحقيقة ما ضوء، والأمر أصبح تخلنا المنطقة يعني منطقة الخطر إن صحت العبارة، ويلزم المسؤولين والسلطة يعني تأخذ الإجراءات اللازمة إذا كان فما عبث، إذا كان فما تقصير من بعض الناس اللي موش في مكانهم. الحقيقة يلزمنا، يلزمها تأخذ موقف، وإن شاء الله نراجع رواحنا الكل. سي حاتم حمودة مساء الخير والسعادة، أحيي كل متابعي وكل من يتابع إذاعة المنسير وخاصة اللي بقي منها مع المثقف والرائع شكري السكلي. عفو سي حاتم، ومرة أخرى نعيد تهانينا بعيد ميلاد وكل عام وانت حي بخير. به توا باش نستقبل بعض المكالمات الهاتفية، ودائما موضوعنا الظل. المكالمة الهاتفية الموالي أختنا مينا من صفاقس. تحياتنا ليك أختي مينا.
1: أهلا بيك يا شكري،
0: شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: شنو أحوالك؟ ما صعبها كلمة الظلم، ما صعبها
0: صعيبة صعيبة وللأسف
1: تسمعها هكا تبدو صارت لك حاجة،
0: وللأسف الناس مازالت تظلم في بعضها، هي صعيبة والناس يعرف.
1: قال لك يا شكري اللي عنده صعبين يعدي ويقول لك منه لله، ما احنا نقولوا أو كربي في الوجود. واللي ما مسكين ما عندوش وصعبينه وما معناها ما ينجمش معناها يتعدى، يقعد مسكين عمره كامل هو مريض.
0: صحيح، فما اللي يحط في قلبه يقعد مريض ويوصله حتى الحالات يعني المرضية.
1: فهمت أما ما يحب حتى الظلم.
0: وفما شكون زاد يرد الفعل للأسف، فما شكون يرد الفعل، الظلم يرده بالظلم وتولي هكاكة عاد يعني كيل.
1: لا هكاكة أنا مليش بتاع هكاية.
0: كل دائرة المفرغة، هذا يزيد الماء كما قال الراجل، وهذا يزيد الدقيق، وهذا يعمل وهذا ما تصفاش الحكاية.
1: أما
0: وانتي في حياتك
1: أمي تقول يا سي سكري،
0: شو تقول؟
1: أمي تقول اللي يحب يعاشر يقيم الظليمة واحد،
0: اللي يحب يعاشر شو يعمل؟
1: يقيم الظليمة واحد، يقيم الظليمة واحد من الزوج يقيم الظليمة.
0: معنى يتحمل الظلم. حبيت تقول
1: حيت مش مقعد شني شنك.
0: فهمتك، يعني يلزم واحد يتحمل، وفما ناس ما تحملش للأسف،
1: واحد يطيح شوية
0: يطيح من روح. فهمتك يا مينا. انت تعرضتش الظلم في حياتك يا مينا؟
1: اي انا هزيت بصراحة الله يسامحها، ومش مشكلة او كربي في الوجود، هزيت روبة خياطة بالكتالي.
0: ومعناها فيها كل خيانة يعني.
1: اي هكيكة.
0: وما قالت لكش؟
1: لا جيت مش فقيت خطليلي، مش قصدي
0: عرفتها مش روبتك يعني.
1: لا ما ايش هي،
0: وقلت لهاش بعد
1: هي.
0: ما قلت لهاش،
1: خليتها سمع قلت لها بالكلمة وربي عينك
0: وفهمنا بعض
1: يوم
0: يعني.
1: انا هيدا
0: هذيك يعني موقف اللي قعدت حاسه منه شويه يعني، تعرضت له في
1: حسيت وما حسيتش، قلت الدنيا وليها ربي، لو كان جرت حاجه مع بعض لو كان جرت الحاجه الحمد لله.
0: الحمد لله مو الانسان يقول اخسر وفارق، الحمد لله
1: صحي.
0: أما الحمد لله يعني ما تحس بروحك يعني ما ظلمتش، ما عدا ذلك ما ظلمتش ولا ما ظلمتش.
1: لا احبي لا ما كان هنا في عامة حياتي ما نخبيه وما نظلمش، وحتى في صورة ما تظلمتنا نعديها بضحكة ونعمل روحي ما سمعتش.
0: واضح. فماش غناية هكاك تفكرك في موضوع
1: والله نحب علي الرياحي الله يرحمه يلي ظالمني
0: يلي ظالمني. إن شاء الله نبرمجوه بعد شوية باش تكون الغناية القادمة على علي الرياحي يلي ظالمني بإذن الله. وهنا الأغاني الظلم معروفين الكل تقريبا برمجناهم، وباش لبيولكم طلباتكم الكل أختي مينا، معروفين الأغاني بتاع الظلم هي. وربي بعد علينا الظلم يحفظك أختي مينا إن شاء الله.
1: عايشك ربي عينك، عايشك
0: بارك الله فيك، ليلتك سعيدة للقاء. نواصل مع المكالمات الهاتفية. أختنا هداة دبابي من خنيس، مرحبا بك يا هداة.
2: عسلامة، شكري تحياتي، فرحانة أني نكلم فيك اليوم، فرحانة برشا
0: عايشك. وإحنا كذلك
2: نشكر صديقتي رشيدة على خطر هي اللي قالت لي على البرنامج، كان ما نشكرهاش تعمل لي حالة دي من نشكرها.
0: هاي باهي رشيدة من رادسة.
2: رشيدة البرصالي، نتكلم عليها وقل يا رشيدة راني نحبك، ونوجه زادة تحية صاحبتي راضية رويس، وتحبتي مينا هذه اللي كانت تو تتكلم، نحبها برشا. نحبها برشا،
0: ربي يفضلكم الكل وان شاء الله ربي يداوم المحبة.
2: ونحب نشكرك على البرنامج مدام ألفة، والله ممتازة مدام ألفة، وديتوا على بعضكم شكري.
0: الثنائي نتاع مع الأيام
2: الخميس.
0: على الأيام إن شاء الله الخميس هذا نواصله في نفس يعني خنقول المسار، وإن شاء الله ديما نقدم المادة اللي تنفع. ما فما ألفة تبارك الله مغروفة شغوفة بالعمل الإذاعي، مغرومة
2: بارك الله عليها،
0: وتحضر مليح المادة نتاعها والحمد لله حياتي. يعني مشينا يعني فما بعض التفاهم إن شاء الله.
2: حسيت بكم متفاهمين برشا وبنتقين وكل وكل معنا منتجمين برشا يعني اول مره نحس زوج منشطين هيك
0: متواضعين
2: بعضكم معناتها وعملتوا لنا برنامج خاصة على دريد لحام يعني ممتاز كي جبدتوا عليه ومعناتها وجورج واصوف محلاها محلاها الحلقه تعديت
0: والله يا عايشك يا هذا من حسن ذوقك
2: يا ألفا نتمنى لك التوفيق وانت تشكر من لك التوفيق وان شاء الله ديما متالق وديما ناجح
0: بارك الله فيك هاي للظلم
2: ظلم ظلم والله اني بطبيعتي قلبي كبير بصراحه
0: الحمد لله
2: حتى كي حتى كي حتى كي يظلموني ولا هيك معناها نتعدى ما يهمنيش ما عنديش هكا ما تربيتش بيه يعني باش نشد في قلبي ولا شنو بابا ديما يقول لي ميتادش وعدي وميتادش وحتى ولو ظلموك ولا هيك ميتادش ما تحطش في قلبك تعجبني كل كلمه تقول لي لا تعدى امشي ما يهمكش يعني
0: تجاوز ما تقعدش غادي يعني حتى اللي ظلمك ما تردلوش بالظلم
2: صحيح يعني كي تاخذها النصيحه من عند الناس الكبار شكري محلاها
0: وانت تظلمتش تعرفتش للظلم يعني ما ظلمتش
2: يعني برشا حاجه برشا مواقف برشا والله برشا
0: ظلمت
2: كلمه توجعك مثلا معناها من غير ما تشعر تحس بالظلم معناتها موقف معناتها تبدا هيك تمشي تسمع بكلمه خايف معناها برشا
0: وظلمتش انت يا هدى
2: كيف يعني
0: يعني ظلمتش تفكرت روحك ندمت على واحد ظلمته ولا حاجه ولا شخص ولا صديق
2: كان ظلمت ان شاء الله يسامحوني ظلمته لما هذا
0: يعني تعرفش روحك ظلمته ولا ظلمتش
2: والله ما نعرف ما نتذكر شيء
0: ما دامك ما
2: اما نتذكرش روحي لاني معناها نتذكر روحي بصراحه قلبي كبير ونعطي بدون مقابل
0: باهي باهي والحمد لله
2: مش نشكر في روحي انت تعرف
0: لا ربي يستر لا لا, لا لا تبارك الله عليك انت كيما كيما السيده كيما انت كيما جميع الاصدقاء تبارك الله عليكم
2: لا معناتها لا معناتها حتى كي تريك حاجه من غير ما نشعر مثلا يوجعوك بكلمه ولا حاجه من غير ما نشعر فهمت معناها نوجه لكن كلمة وبعد نكلمها وقلها بربي عمال يعني تعرف حتى كي نوجه إنسان وقوله بربي سامحني نبدأ حتى ولو هو معناها حتى هو يبدأ وجعني ولا وقلها سامحني معناها تعرفني
0: باهي قلبك كبير
2: صاحبتي رشيدة فرح كلمتني قلت لها سامحني معناها خاطر ياسر ما كلمتكش وما سألتش عليك واني قصرت معاك معناتها بربي شكرا شو نطلب منك تعمل لنا موضوع الصداقه براس والدي
0: ان شاء الله باذن الله كن صديق
2: نحب موضوع الصداقه الجمعه الجايه
0: باذن الله تعالى ان شاء الله نعمل موضوع الصداقه باهي
2: تحياتي ونشكركم وربي يخليك وان شاء الله دائما متفوق ومتالق وربي يفضلكم وربي يفضل عائلتك وربي
0: يعطيك
2: كل ما تتمنى لك
0: ولعائلتك
2: ولكم مني كل الحب والاحترام والتقدير
0: شكرا لك وربي يفضل لك العائله والوالد والوالده يعطيك الصحه يا هدى خلينا نستمع شكون اللي ذكرت مينا منذ حين قالت يلي ظلمني بالحق يلي ظلمني حاضرة معنا وأغاني ظلم تقريبا معروفين غنية سيد علي نواصلوا مع موضوع الظلم في برنامج سمر مع النغم

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المون السير في هذا الموعد الإذاعي اللي خصوه لموضوع الظلم. عفانا وعفاكم الله، إن شاء الله بعيد علينا الظلم والله لا جعلنا لا مظلومين ولا ظالمين. حبيت نحيي سيلادي تريمش من خنيس، حياتنا ليك سيلادي، شكرا على المتابعة وشكرا على الحرص على الحصص اللي نقدموا فيها. ربي يفضلك وربي يعطيك الصحة والعافية سيلادي الطيب المحبوب. شكرا سيلادي وإن شاء الله بالصحة والعافية. نواصل مع مكالمات السادة المستمعين. بطبيعة دائما نحكيه على الظلم وكذلك بعض الأغاني اللي حضرناهم الحقيقة وكنا نسمع في أحداها أغنية علي الرياحي يلي ظالمني. تقريبا الأغنيات الكل مبرمجينهم السادة المستمعين اللي برمجوهم موجودين وحضرناهم في هذا الموضوع، وقلت كل الأغاني اللي تحتت على الظلم معروفة لأنه الموضوع ممكن أنه عليه العديد من المطربين والمطربات. المكالمة الهاتفية الموالية، ننتظر المكالمة الموالية بطبيعة بعد خونا فوزي من القيروان، جميلة من القلعة الكبرى، السيدة من القيروان، مينا من صفاقس، هدى من خنيس. ننتظر مكالمة هاتفية أخرى بطبيعة وهي السادسة في حصة اليوم. سي جمال مساء الخير.
1: مساء الخير يا أخويا شكري.
0: مرحبا بك سي جمال ديماسي من قصر
1: علي. بك أكثر وبالمستمعين وبكاف كامل الفريق.
0: ربي يفضلك
1: أخويا.
0: ربي يفضلك
1: سيدي أخينا معاذ.
0: معاذ أخونا محمد سيدي.
1: والله تبارك الله نسمع تقريبا من بداية الحصة، مش من بداية المهم أكثر كما قلوا الظلم ظلمات يوم القيامة، وربي قال لا تظالموا وبرش حاجات، وفما بيت شعر محلها تعجبني إن شاء الله مكنش نساها، يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. حشاك شكرا
0: من حشاكم إن شاء الله الجميع، وربي يحفظنا إن شاء الله جميعا. ومش باهي الظلم،
1: الظلم ظلمات يوم القيامة.
0: تعرضتش للظلم جمال
1: إنسان يعرف أنا أخطئ مع أخي شكري ولا أخي معاذ ولا حد، لكن ما ظلموش. الظلم يسر ويعرف روحه اللي هو ظالم لكنه يسر.
0: يا جمال متفاهمين، كنا متفقوا أن الظلم ظلمات وحد ما يقبل الظلم ولا يزموش الظلم. فقط أنت تو في تجربتك الحياتية تبارك الله الكبيرة وربي طول عمرك على الخير، تعرضت في يوم الأيام للظلم؟
1: والله تعرضت للظلم لكن ما نكذبش عليك ما سيرتوش. ألا ظلمني قلت له كلمتين والله لاني شاعر، لكن شاعر بالظلم نتاعه حشاك. قلت له ألا كلام كلام ولا عتاب عتاب، دعس فاسف جانبا ترقى بالنفس إلى السحاب. والله ما قلت كان آني، ما قال حد غيري.
0: والله يعطيك صح في مكانها يعني، والكلمات يعني جميلة ومعبرة في نفس الوقت جمال. يعني يعني يعني يعني ما انتبهتش، ما حبيتش ترد الفعل.
1: والله اللي رديت فعل لكن هاك الفعل اللي رديته انه كي بعثها له في رساله في مساج تمك رساله هاتفيه طلبني ما باش نهزها باش ما نهبطش المستوى.
0: خفت لا تقعد يعني معناها خلينا نقول يتوالى الجدل وتولي مشكله، قلت هذه تقص الامور من البدايه احسن يعني. انا
1: يعطيك الصحه
0: واضح،
1: أما مش خوف، تجنب.
0: نعرف تجنب تجنب المشاكل اللي ما لا يحمد عقبه.
1: وزايد هو زيد الميز زيد الدقيق ما
0: وظلمتش في حياتك يا جمال؟ تحس بروحك ظلمت شخص؟
1: والله يا ربي إن شاء الله ما ظلمش، قد أكون أخطأت باش ما نقولش مش معصوم. أما والله وقدش مرة أعتذر، لكن شقول هي كلمة قولك الإنسان ما تكثرش من الغلط من الخطأ باش ما تكثرش من الاعتذار.
0: يعطيك صح، مهم جدا كلامك. يعني الانسان ماذا بيه من البدايه ياخو يعني الحيطه نتاعو
1: والله يعطيك الصحه. اما شنو والله لا نحاول باش نظلم، وراني بشر ولا ظلمت قولوا سامحني. اما اللي خطات معاه راني الخطا
0: على حسن نيه يا حسن، مش مقصود
1: على حسن نيه. ما راهو الظالم يعرف روحه لو ظالم، علاش تسمى ظالم؟
0: لانه
1: لا تظلم منا. ايه تفضل.
0: لا لا كلام موافقك على طول، الظالم يعرف روحه ظلم، الحلال وبين والحرام وبين.
1: يرحم والديك.
0: طيب
1: ولكن ثم ناس وقت لا تقصت العلاقات ما يكذبش عليك، لا ظلمتهم لا ظلموني، قصت العلاقات مش كل حد على روح. ثم واحد ظلمني هو وقت زاد قال كلام نعتني أو وصفني بما فيه، قلت يعني فلان ما توصفش الناس بوصفك
0: حسب يعني داخله من داخله هو يعني حكم
1: والله
0: عليك
1: والله والله عمل عملية إسقاط
0: واضح موجودين هذوما بكثرة
1: ما نعرفوش حتى بالوجه كلمني بالهاتف من المستمعين مش باش نسميه
0: ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي
1: ربي يهدي أما قال لي صفة اللي هي من صفاته هو
0: من صفاته هو أكيد خويا جمال ما شكوش في أخلاقك وفي رفعتك مشكور جدا على المشاركة فمش غناية كيك تعرفها على الظلم كيك قاعد في بالك تفكرها
1: والله للمرحومة عليا الله يرحمها ظلموني حبايبي رغم هي بالعربية فصحى ما هي ظلمني حبايبي هي تقول ظلموني حبايبي
0: مو بالدرجة خاطر ما
1: عدينا لا بالدرجة ما قلت لك لا باش ما نقولش كيف هي
0: عدينا خويا جمال منذ حين ومشكور جدا
1: علاش قلت لك ما لحقتش من الأول راني كنت في البحر ولحقت متأخر
0: ربي يفضلك سي جمال مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة شكرا
1: بارك للمخرج وبارك لخويا معاذك الغالي نحب برشا برشا برشا أحبه في الله وأنت كذلك
0: وهو كذلك شكرا لك خويا جمال وليلتك
1: سعيد وكل المستمعين البهين الوافيين أو الأوفياء
0: يعطيك صحة جمال مشكور جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
1: شكرا عيشك الله يرحم والديك
0: عيش يرحمهم الكل باش نختم المكالمة التي فيها الأخيرة أخونا فرج من سوسة مساء الخير خويا فرج
2: مرحبا سي شكري شنحوالك يا سي شكري
0: يعيشك ربي فضلك شنحوالك أنت
2: يعطيك الصحة للموضوع والله يعطيك الصحة خلطت مخر واللي تتلبس ما قصرتش الستاندريست عدالي
0: بارك الله فيك وفيه هاي سيدي هاي. فرج الظلم نحكي والظلم ظلمات انت تعرضت للظلم في حياتك
2: خلنا نبدأ من اللون راه ثم واحد برك ما يظلمش كان المولى عز وجل قال إن الله ليس بظلام للعبيد
0: صحيح
2: بقيت يا أخويا شكري هل فوق الأرض الكل فوق الأرض كلهم يظلموا هذا البشر يظلم أخوه الجار يظلم جاره والدولة تظلم دولة تدخل لها تحاربها تكسر لها تفسدها تهلكها الظلم ياسر الظلم هو أكثر من الرشوة سي شكر
0: صحيح لكن يا سي فرج احنا فما كيبدأ عن قصد أو ساعات الإنسان يغلط يظلم عن حسن نية أما كيبدأ مقصود قاصد للظلم متاعه للشخص المقابل واللي كما تحكي أنت دولة لدولة ولا مجتمع على مجتمع هذاك هو ما يقبلوش شيء وما يتقبلش
2: إيه؟
0: فهمتني إيش نقصد أما كإنسان أي إنسان يغلط راهو في الحياة
2: إيه يغلط يغلط مو يزمو يصلح روحه
0: يصلح على روحه يصلح روحه الإنسان اللي يغلط وأنت تعرضش تعرضش للظلم أنت بالذات
2: أنا حياتي كلها مظلومة من اللي دار اسمع والله يا سي شكري يا
0: سيدي
2: اسمع واحد ياخذ يخدم 34 عام و8 شهور ويخرج حشاك ايده على راسه ظلم اداري ظلم
0: هذا ظلم ما قالش به ربي هذا
2: وما يديش بيك يا سي شكري هو ظلم انا والله منهم مره المسؤولين بتاعي معناها قلت له والله لما ظل قدام ربي انت وفلان وفلان شدينا الصف وانا شيخ عليك ولا تغشش يا ودي ظلم يا سي مر الواحد ما يتحملوش يعمل حشاك كردة
0: أما
2: المي الظلم ظلم أخطر منه وشو منه ظلم هو
0: وانت ظلمتش سي فرج حياتي
2: والله يا سيدي أنا مشني إلا محل الواحد ماله ولا بشر أما ما نظلمش إنسان معناها فهمني ولا متعمد أبدا ما ظلمتش حتى في ذهنتي والله لا ظلمت حد
0: واضح.
2: والله لا ظلمت حد حتى
0: انت فأنا مجال كنت تتعمل
2: كنت كنت في شكل حرس الوطني
0: حرس الوطني قلت لي قبل متفكر شكركت معايا يعني ما ظلمتش ما استغليتش يعني السلطه نتاعك ما استغليتش السلطه نتاعك في فتره فترات يعني
2: ابدا وربي يعني انا تعرف كيفاش تو كان تشوفني تو تقول عمره 55 عام برك وعندي 20 عام متقاعد
0: بارك الله عليك بارك الله عليك
2: والحمد لله رب العالمين صغيرت معناها طلع لاباس لا عندي معاق لا عندش كون بطال لا عندش كذا
0: راضي على روحك يعني هذا هو وما
2: راضي لكن انا ظلمت روحي صحيح حتى الواحد يظلم روحه راه
0: صحيح يظلم روحه هاي حكينا موضوعين قلنا الانسان لازم يغلط يظلم روحه فتره فترات
2: انا ظلمت كان روحي انا عدو روحي قف انتهى
0: هاي جاب ربي جات عدو روحك ابرك من
2: البحر
0: والله نجم تتفاهم انت وروحك ابرك
2: اي نتفاهم وكو الواحد الحمد لله يقول لك تغير بيض وما تجاوش وكو
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: سيدي بارك لك ويرحم والديك وربي ينصرك وربي عليك على من يعديك وربي ان شاء الله ديما وجهك القدام
0: يعيشك سي فرج بارك الله فيك ويرحم والديك وان شاء الله ديما حاضر معنا في اذاعه المنسير باذن الله
2: ان شاء الله لا اخويا السندريس يهزني عليا
0: ولا يهزني اسمع
2: لو كان ما هزش عليا مش نقول لك هو اول ظلم هذايا
0: لا لا يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ما نظلموكش وما نظلموش الساده المستمعين ومشكور جدا على المشاركه سيدي فرج وان شاء الله في لقاءات قادمه سيدي ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
2: امين يا رب العالمين يا اللي تقاولي تقدين اخويا ربي فرح
0: شكرا سيدي فرج عايشك احنا باش نسمع اغنيه نجوم الليل لفريد الاطرش وكانت الاخت راضيه لهداجي من القروان طلبت مقطع وخاصه المقطع ظالم وبحب بنروح خلينا نسمعوا بتالي خاطرش نختموا بام كلثوم اغنيه يا ظلمني خلينا نسمعوا مقطع من نجوم الليل. Thank you.

كان هذا مقطع من رائعة نجوم الليل اللي في الموسيقار فريد الأطرش، من أروع أغاني فريد الأطرش الظلم داك اللي نجوم الليل، أغنية رائعة جدا. تحية الأخت راضية الهداجي اللي اختارت النغم هذايا، وكذلك السيدة بطبيعة راضية الشادي حليلي تحب فريد وتحب النغم هذا بالذات. تحياتنا لكم الاثنين، راضية وراضية، يعني الاثنين مغرومين بفريد الأطرش. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغم، كان موضوع الحصة الظلم. إن شاء الله في مواضيع قادمة في الحصة القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. قبل ذلك حصتنا إن شاء الله في سارة الخميس مع ألفة مع الأيام وموضوع جديد. إلى ذلك الحين أجمل تحيات محمد سيدية وكذلك معاذ الحداد. الغنية الأخيرة باش نختم بها الحصة واختاروها السادة المستمعين واختارتها أختنا سيدة النجاتي، يا ظلمني لأم كلثوم. نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادم. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تحول وزير الداخلية خالد النوري مساء الثلاثاء إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة في لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأكد الوزير على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. اندلع حريق مساء الثلاثاء بغابة وادي التوت في معتمدية فريانة وألحق خسائر بغابتي الصنوبر والشعراء الكثيفة بالمنطقة، وقد تم إجلاء عدد من العائلات إثر تضرر منازلهم، في حين جرى تركيز آلات لعزل النيران وحماية المساكن. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات بدعم من مروحية عسكرية لمحاولة إطفاء هذا الحريق، خاصة في ظل اقترابه من المساكن المحاذية والمتواجدة وسط الغابة. دعا وزير التربية خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعي لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 23 جويلية حتى 6 أوت 4 ندوات إقليمية في كل من ولاية تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث مشاريع في مختلف جهات البلاد. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم لـ30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة حيازف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: حاضرين احنا حاضرين
1: يلا يا دي جي.

0: bónus já.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.